0: بينا شوي آخر أستاذ الاقتصاد الأستاذ علي عبد الله، وهو أيضا باحث بمركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية. نذكره في البداية بعنوان الدراسة أو التقرير الكبير اللي جاء في أكثر أو قرابة 200 صفحة، وهو تقرير مهم حول واقع العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، أو واقع هذه البحوث أو هذه المنظومة كما جاء بالضبط في عنوان هذا التقرير أو هذا البحث، تدعيم البحث ومنظومات البحث في قطاع العلوم الاجتماعية بتونس بالفرنسية renforcer la recherche et les systèmes de recherche dans le domaine des sciences sociales en Tunisie. هذا البرنامج طبعا بدعم من سافواريكو وإدارة المشروع Global Development Network GDN وقيادة المشروع اللي هو منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية. أستاذ لبداو معاك قبل ما يخلط يلتحق بينا أستاذ الاقتصاد علي عبد الله، في التقرير وفي المقدمة متاعه أنت حكيت على فتح الصندوق الأسود، هذه العبارة معناها بالضبط، للبحث العلمي في تونس. هل في هذه الدراسة وهذا التقرير رابور خاطر باللغة الفرنسية تم حقيقة فتح هذا الصندوق الأسود، وعليش سميتوه الصندوق الأسود؟ خاطر غالبا الصندوق الأسود عندها ملمح سلبي أكثر منه إيجابي، وكان حاجة مخبية ما نحبوش نوريوها.
1: وشكرا أستاذ إيهاب. يعني كما تفضلت سيادتك وذكرت العلوم الاجتماعية هي مرآة المجتمع حقيقة، ولكن دائما هناك سؤال يتعلق بالعائد الاستثماري لهذه العلوم على المجتمع. إلى أي حد فعلا هذه العلوم هي بصدد استجابة لمتطلبات النفع العام، يعني متطلبات الناس، مشاكل اليومية للناس؟ فبطبيعة الحال هناك فارق بين أن نجيب على مجرد أسئلة ونلتجأ إلى مفاهيم ومصطلحات، وبين أن نعالج مشكلات أصلية في المجتمع، وهذا بطبيعة الحال يتطلب تمشي مختلف تماما. جانب من هذا التمشي يتعلق بالتقييم، وفي هذا الإطار يتنزل هذا التقرير، واللي هو في الحقيقة وليد التقاء أهداف بين مجموعة من المتدخلين، أهمهم بطبيعة الحال كما ذكرتم شبكة دولية للتنمية جديان، وهي شبكة معنية بتطوير البحث في العلوم الاجتماعية في دول الجنوب بشكل خاص، تعتبر في فلسفتها وفي عقيدتها بأن البحث هو فاعل تنموي أولا وقبل كل شيء. وجديان معروف عنها أنها تصدر تقارير دورية في ما يتعلق بتقييم العائد الاستثماري بالمعنى المجتمعي وليس بالمعنى المادي لهذه العلوم الاجتماعية، وهناك تقارير تصدر في الهند باستمرار، في كينيا، في أمريكا اللاتينية، وقد جاء دور تونس. قلت متدخلين يعني بصيغة الجمع، لأنه هذه الدراسة جاءت استجابة لطلب من قبل سلطة الإشراف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم تنفيذها من قبل منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقي. إذن هو التقاء أهداف، لكن بطبيعة الحال في البحث التعاوني والتقاء الأهداف، قبل أن أجيب على سؤال الصندوق الأسود، التقاء بالأهداف يتطلب وضوح في المنطلقات. وأول إشكال طرح علينا كفريق بحث تونسي يتعامل مع مؤسسة دولية هو تحديد نطاقات العلوم الاجتماعية. ماذا يمكن أن نعتبره علوم اجتماعية وما الذي لا يمكن أن نعتبره علوم اجتماعية إنسانية أو صحيحة أو ما إلى ذلك؟
0: رغم أنه السؤال الإجابة واضحة، يعني محدد ما هي العلوم الاجتماعية ولا
1: لا؟ هو مؤسسيا في اختلاف، يعني اليونسكو لها تحديد، لوسيديو لديها تحديد، البنك الدولي لديه تحديد، وزارة التعليم العالي عندنا في تونس لها تحديد. يعني ما معنى تحديد؟ هو أن نقول بأن هذه المادة هي علوم اجتماعية وليست إنسانية. احنا في تونس تعودنا على الربط بين العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.
0: مهم برشا توضيح النقطة هذه، خاطر بالنسبة للناس اللي يتابعوا فينا العلوم الاجتماعية واضحة معناها، وغالبا حتى الكليات العلوم الاجتماعية والإنسانية.
1: أولا العلوم الاجتماعية ليست سوسيولوجيا، السوسيولوجيا هي فرع لا يتجزأ من العلوم الاجتماعية. صحيح أن السوسيولوجيا لها نزعة توسعية وإمبريالية يقول المرحوم عبد الوهاب بوحديبة، ولكن السوسيولوجيا هي جزء لا يتجزأ، ولكن الفسيفساء هذا النسيج تختلف بحسب المواد وبحسب الاختصاصات. مثلا بالنسبة للسيديو وكذلك جديان تم اعتماد سبعة اختصاصات اللي هي السوسيولوجيا، الاقتصاد والتصرف، علم النفس، القانون، علوم التربية وما إلى ذلك، يعني اختصاصات تم تحديدها بشكل مسبق. والدافع من وراء ذلك هو أنه بالنسبة لمقاربة الشبكة، ونحن نتفق معهم في ذلك كل الاتفاق، بأن أي بعد معرفي تطبيقي وخصوصا في مجال الاقتصاد وكذلك في مجال العلوم السياسية لا يمكن أن نستثني منه البعد الاجتماعي، دون أن ننسى أن مؤسس الشبكة هو حامل لجائزة نوبل للاقتصاد اللي هو جوزيف ستيغليتز، دون أن ننسى بأن أمارتيا سين قد تعاطف الاقتصاد ثم بعد ذلك اهتم بالعلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع.
0: أمارتيا سين اللي هو هندي الأصل اللي عنده
1: مؤسس
0: التنمية أو التنمية الحرية،
1: بالضبط. دون أن ننسى أيضا بأن كبار ما نقولش نحبش نقول علماء الاجتماع، أنا أرفض هذه التسمية، أخصائيين الاجتماعيين أو المفكرين الاجتماعيين بما في ذلك ماكس فيبر، فيلفريدو باريتو، ألبير هيرشمان، كلهم اقتصاديين جاءوا من الاقتصاد، وبالتالي هذا التداخل هو سمة مهمة فهمناها كفريق تونسي. لماذا؟ لأنه في تونس منذ نشأة الجامعة وتحديدا منذ تأسيس المركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللي هو سيراس، تم الربط بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي. علاش؟ لأنه كان النموذج السائد أو الباراديغم احنا نقوله كان باراديغم تنموي، وبطبيعة الحال له ما له وعليه ما عليه، ولكن هذا الباراديغم استمر إلى الثمانينات وقام بالربط. الآن نأتي إلى سؤال
0: قبل الصندوق الأسود، هل مش نرجع له سؤال بأكثر عمق اللي سائل أن يسأل، هذه بديهيات يعني الربط بين العلوم الاجتماعية والاقتصادية حاجة بديهية اللي يسمع فينا، يعني ما نجموش نحكيه على علوم اجتماعية معناها بعيد على الاقتصاد، وما نجموش نحكيه على الاقتصاد بعيد على العلوم الاجتماعية. إذن ما هي الإضافة؟ ما هو الجديد لهذه الفكرة؟
1: لا لا ليست بهذه بهذه البداية، يعني بداياتها ليست بهذه السهولة. يعني الحقيقة يعني عندما يذهب الطلاب في أول سنة لدراسة الحقوق أو العلوم السياسية ماذا يقول لهم زملائنا؟ وكلنا كنا نقول في وقت من الأوقات أن مشكلات كل الناس هي مشكلات سياسية، وأن كل المشكلات السياسية هي مشاكل لكل الناس، ويقف الأمر إلى هذا الحد. ولكن نكتشف صوت آخر ومقاربة أخرى ورجع صدى يقول لا، مشكلات كل الناس هي مشكلات اقتصادية، وأن شيء ليس فيه الاقتصاد هو بلا قيمة وهو منقوص، وأن بالتالي لابد من الاعتماد على إطلاقية المقاربة الاقتصادية. وهكذا كل اختصاص يدافع
0: عن نفسه.
1: وفي الحقيقة يعني هناك داخل المسلمة الأولى أنه كل المشكلات هي مشكلات سياسية جزء من الحقيقة، ولكن كان هناك مغالطة تجلس أيضا إلى جانبها، بمعنى أنه جزء كبير من ما هو سياسي يخضع للاقتصاد، وهذا صحيح، ولكن ما يخضع للاقتصاد هو في حد ذاته يخضع لما هو اجتماعي. ولذلك مشكلة تونس من 20 عام تقريبا هو هذا الفصل بين ما هو اقتصادي، يعني قضية التنمية ونسبة النمو وكذا، وما هو اجتماعي. نحن
0: صحيح.
1: مشكلاتنا التي نعاني منها إلى حد
0: اليوم، وفما شكون يقول مشكلتنا هي مشكلة ثقافية بالأساس، أو مشكلتنا هي مشكلة أخلاقية، وفي نهاية الأمر معناها لتحليل أي مشكلة القطاعات الكل أو هذه المقاربة كل فما تداخل بيناتهم، نجموش نفصل الاقتصادي على الثقافي على السياسي. مهم برشا فكرة هذه أستاذ عبد الوهاب حفيظ نذكره اللي هو معنا علم أستاذ علم الاجتماع ورئيس منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقي. الآن نرجع للصندوق الأسود، أنا الكلمة جلبتني كصحافي وكباحث أيضا في العلوم الاجتماعية، علاش استعمال كلمة صندوق أسود؟ صندوق أسود يعني فما حاجة يا كانت مخبية ما نحبوش نوريوها، حاجة سلبية، علاش بالضبط؟
1: هو الصندوق الأسود أولا معناها خذا معنى سلبي وقدحي نتيجة خطاب ما سائد في الإعلام، ربما نتيجة سياقات معينة، لكن صندوق الأسد هو في الطائرة خير ضمان للركاب. ولكن المشكل أنه المعلومات التي تضمنها صندوق الأسد ليست في المتناول، وما يحدث يعني مثل ما أنه في التعليم نقوله أنه المهم ليس بالمدخلات والمخرجات، يعني مش المهم تقول لي عدد الطلبة أو عدد الباحثين الذين يتم تكوينهم، وليس مهم أن نتحدث عن المخرجات بمعنى عدد الإنتاجات وعدد الكتب وعدد المقالات. ما نريد أن نعرفه هو المسار الرابط بين ما هو مدخل وبين المخرجات، بين الانبوت وبين الاوتبوت. المسار يعني هو المعيش البحثي داخل المخبر، كيف تكون العلاقة بين الباحثين، كيف يمكن أن يستثمر الباحثون مواردهم، هل لديهم موارد مادية بيبليوغرافية إنسانية؟
0: شوية أستاذ، لأنه التحق بنا وسائل الاقتصاد، نذكر الأستاذ علي عبدالله أيضا هو باحث في مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية. مرحبا أستاذ.
2: شكرا.
0: احنا تورا ونحكي على الصندوق الأسود، هالمفهوم أو الكلمة أو المصطلح اللي ظهر في بداية التقرير في التصدير متاع سي عبد الوهاب، عليه الصندوق أسود بالضبط، علاش حكينا على صندوق أسود؟ فما حاجة نخبيه فيها، أو كما قال هو، حب الذكر بالضبط ملخص، يقول لا هو مصطلح صنع الإعلام صندوق الأسود، هكا ولا؟
1: مرة أخرى هو تعبير مجازي، حتى نريد أن نقول بأن ما يحدث داخل المخبر حري بأن نتعرف عليه، علاقات العمل البحثية، ويعني طبيعة التركيبة الديمغرافية للباحثين، رجال، نساء، شباب، كهول، كبار باحثين، صغار باحثين، متعلمين، مسألة الموارد أيضا مسألة مهمة وعلى غاية من الأهمية، إمكانيات النشر مسألة مهمة وعلى غاية من الأهمية. هذه أشياء لا نخوض فيها عادة لأنه نعتبرها من تحصيل الحاصل، في الواقع هي ليست من تحصيل الحاصل، لذلك قلنا بأنها قريبة إلى حد ما من باب التعبير المجازي بالبواتنوار. المستوى الثاني وأني بهذا بسرعة متعلق بهذا التحديد، وأن هو التمييز بين العلوم الاجتماعية وبين العلوم الإنسانية ككل. يعني علاش؟ لأن في العلوم الإنسانية أداب، لغة، فلسفة إلى آخره، نحن نتعامل أساسا مع مفاهيم، وهذا يذكرنا بطبيعة الحال بدهشة هايدغر الشهيرة، لا ندري إن كنا نحن الذين نلعب بالمفهوم أم أن المفهوم هو الذي يلعب بنا. يعني في هذه في الحالة الباحث لا يسيطر نهائيا على موضوع بحثه لأنه يتعامل مع مفاهيم مجردة، ولذلك فإن العلوم الإنسانية معرضة أكثر للمفارقات. مثلا جون جاك روسو وهو منظر المدرسة الحديثة اليوم، هو في الآن نفسه في ليتر آي ميل ضد تعليم المرأة، هو في الآن نفسه من رفض معناها إيداع أبنائه في المدرسة وتركهم في مأوى الأيتام. المفارقات هذه قد لا توجد في مجال العلوم الاجتماعية لأنها أكثر ضابطية وانضباط، لأن تتعامل مع الوقائع، نحكيه على لفي سوسيو، ما نحكيوش على المفاهيم. لفي سوسيو هي مسائل قابلة للقياس وقابلة للملاحظة، وما هو قابل للقياس قابل للتغيير، لأنه فما نقطة انطلاق صفر ونقطة تطور قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، نقولوا سكي ميزورابل اي ترانسفورمابل بار ديفينيسيون. هذو أي اختصاص يدخل تحت هذا العنوان، يعني للأشياء القابلة للقياس والقابلة للملاحظة، هو علوم اجتماعية بالضرورة. ورسالة العلوم الاجتماعية بالضرورة هي أيضا تغيير الواقع الاجتماعي، الجواب الإجابة على تحديات وعلى مشكلات، في حين أن العلوم الإنسانية تجيب على أسئلة، وهذا هو الفرق.
0: واضح واضح. وأنت هزيتنا الترابط أو التقاطع أو التشابك بين العلوم الاجتماعية بالمفهوم اللي نعرفوه وبين العلوم الاقتصادية، وكأن كنت نسأل فيك كأن معناها حاجة بديهية فما تشابك بين العلوم الاقتصادية والاجتماعية، لأنه يبدو أنه لا مسألة معمقة أكثر به. السؤال الآن من حيث التجديد هذا التقرير أو هذه الدراسة، أنا استضفت هذا الموسم الثالث في هذا البرنامج برنامج توينسا عديد من أساتذة العلوم الاجتماع، وحكينا على النشر ومشاكل البحث في الجامعات التونسية ومشاكل العزلة بين ظفرين الأساتذة اللي ما فماش الفيزيبيليتي، ما فماش المرئية متاعهم. يقول قائل هذا يحكينا فيه، وربما فما دراسات تحدثت على الموضوع هذا، أنا كي باش نقرأ ولا نكلم الناس الباحثين الطلبة باش يقراوه، ما الجديد؟ شنو الحاجة اللي باش تقولها ذي جديد مقارنة بالدراسات الأخرى؟ سي علي
2: هذا يتوجه لي بعد سي عبد الوهاب. الجديد هو أن قدرنا كما قال سي عبد الوهاب في توصيف العلم الجامعي، قدرنا معناها دخلوا العامل القياسي في المسألة، معناها مش مسألة انتباعية ناس ما تقراش ولا ناس ما تخدمش ولا فهمتني، دخلنا القياس وشفنا معنا عند الباحثين بالضبط نسب معينة نتاع معنا دراية بما هو متوفر، إمكانيات، تجمعات سواء في فرق بحث أو غيرها، الآليات نتاع التنظيم، كل هذا كله ولا عنا عليه فكرة، وتخلينا نخرجوا حاجة مهمة اللي كونا اليوم إذا كان باش نقدموا باش نجدوا، كيفاش نجدوا؟ نجدوا في جسم معناها منهك، في تشرذم معناها سواء معناها في العلاقات بين الفاعلين في الميدان البحث العلوم الاجتماعية أو في منظومة العلوم الاجتماعية في حد ذاته كتعليم وكبحث، وهذا هو العامل الكبير. ربما يعود المسألة التاريخية قديمة، هي مسألة كيفاش تأسيس الجامعة التونسية وشرذمتها باعتبار غياب المركبات الكبيرة، معناها فهمتني، ومسألة التوسع في تقريب معناها الخدمات الجامعية للطالب، وهذا هو معناها ننظروا نحن كنظرة اجتماعية، معناها تنظيم الدولة هكذا، ولكن انتي معناها كتثقيف وكتشبيك وكمعناها نقول احنا في الاقتصاد نقول ليزيكونومي دي شيل، اقتصادات الحجم الثقيل، يعني لما تكون معناها عندك مركب كبير وطلبة تتناقش من جميع الاختصاصات فذاك يغذي معناها ويعمل هكا الفيدباك تغذية العكسية باش يقوي معناها المسائل اللي لازم تطرح. فاليوم إذا كان مش ننظروا معنا
0: إذا فهمت مش نلخص ومبسط اللي هاي. يتبعوا فيه كأنه خرجنا من الدراسة هذه فما لوحة قيادة معناها قدامنا كارتوغرافية واضحة، وشنو النجم الفلسة اللي نزل عليها، شنو الفيتيس، هذا اللي فهمته.
2: أي تنجم تقول هكا معناها فهمتني، مش بالضرورة معناها فلسة خطوة لي مرسلة سهلة برشا،
0: بس لوحة قيادة
2: أما معناها النجم باعتبار هذا كل يكون رهين معناها العلاقة التفاعلية ما بين المؤسسة الرسمية لتاعنا بالبحث وما بين الجامعات وما بين الفاعلين فيه وما بين حتى خارج معناها الفاعلين المنظمات والثانك تانك هذوما وغيره، معناها كل معناها عنده قدرة باش ينجم يفيد البحث في العلوم الاجتماعية عنده دور في المنظومة هذه.
0: واضح نحب معناها كنت حب تطور الفكرة هذه بحق شنو المخرجات، خاطر شفت أنا فما نقاط القوة اللي خلطوا، فما نقاط القوة كما فما الشباب جديد الجيل الباحثين، نقاط الضعف الكبار ما فماش فما كل هو الجيلية، فما نقاط قوة، فما التشخيص يعني متميز حتى العين، أنتم ذهول لي قدامي أكثر من 500 باحث معناها ما بين إداريين وباحثين وطلبة وفاعلين يعني سياسيين واجتماعيين وغيرهم طرقتوا لهم في هذا التقرير أو هذه الدراسة أو هذا البحث. فما مفهوم آخر زاد نحب نطرق له سي عبد المحفيظ اللي هو نعرش دوينج ريزيرش، هكا فما قلت اعتمدتوا المنهجية هذه أو المقاربة، لو كان تفهمنا هالمفهوم هذا
1: بسرعة على كلمة doing research. يعني السؤال طرح في أكثر مرة من قبل الإعلاميين بشكل خاص، ما العلاقة بين doing research و doing business، شعار كان متداولا في وقت من الأوقات. أنا شخصيا ربما جديان يرون بأن هناك علاقة ما، لكن شخصيا أرى أن الأمر يتعلق بمسائل مختلفة تماما، لأنه هنا نحكيه على doing research assessment، يعني تقييم البحث، والتقييم مجال التقييم هو مجال على غاية من الأهمية. عندما نقول بأنه مثلا من بين معايير التقييم اليوم هو الامباكت، تسأل أي واحد في الجامعة التونسية يقولك الامباكت هو بمعنى سيتاسيون، بمعنى عدد التذكير بمقالاتك أيها الأستاذ المحترم. ولكن في الحقيقة الامباكت أنواع، فما الامباكت سوسيتال، الامباكت سوسيتال الأثر المجتمعي، يعني في عديد من الجامعات، معظم الدول الجامعات الدول في العالم الآن عندما تتقدم ترشحك لما لنشر مقال ربما أو المشاركة في مؤتمر أو الانتداب، يجب عليك أن تذكر بالخدمات التي قدمتها للمجتمع وأنت كباحث. يعني هذا عنصر مهم يعني لا نجده للأسف في الجامعة التونسية. لكن للتذكير ما الذي قدمه هذا التقرير؟ فما ثلاث عناصر مهمة. فما عنصر التذكير بالسياق، مهم جدا أن نفهم بأن العملية البحثية هي ليست جزيرة عائمة، هي في في في سياق معين، في مرحلة معينة اكسترا. فالاعتبار هذا أخذ بعين يعني بشكل تحليلي جدي، وتم تطويره في خلال من خلال فصل.
0: شو معناها السياق؟ سياق دولة يعني الوطنية، ثم سياق ثورة، ثم سياق
1: السياق بالضبط. يعني كل مرحلة تولد نوع من الأدلة التحليلية والتفكيرية اللي نقولوا احنا نسميها باراديغمات. يعني هناك باراديغم تنموي بدأ منذ الاستقلال ولازال سائدا إلى اليوم. نحن نتحدث عن التنمية البشرية مدام ذكرنا أمارتيا سان، ولكن بأشكال مختلفة تماما. هذا الباراديغم عاش أزمة في الثمانينات، وظهر الباراديغم الثقافوي أو الباراديغم كولتوراليست بإيحاء من أعمال بعض الأنتروبولوجيين بما فيهم إرنست كيلنر وما شابه ذلك، الذي تم تداول أعماله بشكل واضح في مركز السراس من خلال أعمال المرحوم عبد القادر الصغل. وبعد ذلك هناك الباراديغم الذي يمكن أن نسميه بالباراديغم المتعلق بالحوكمة والباراديغم الديمقراطي، كل ما يتعلق بمقاومة الفساد والحوكمة الجيدة و. فهذه باراديغمات أصبحت تتعايش الآن تحت سقف واحد، وهذا عنصر مهم. لكن العنصر الثاني من المخرجات هي الكارتوغرافي، يعني ضبط قائمة من المؤسسات الفاعلة في مجال البحث العلمي، إن كان ذلك مؤسسات حكومية أو مؤسسات حكومية يعني عمومية جامعية أو عمومية غير جامعية، مراكز التفكير، وهي ليست عديدة رغم أنه يعني الثينك تانك اندكس، الانترناشونال ثينك تانك اندكس، يضع تونس في المرتبة الثانية في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، ولكن
0: في العلوم الاجتماعية اقل تواجدا من الاختصاصات الاخرى حسب التقرير اللي شفته هنا.
1: اي يعني كما عندما نتحدث عن الثينك تانك يعني بشكل عام، يعني هو هي البحوث التطبيقية ذات المنحة المتعلق بالسياسات او بتقييم السياسات. فجانب الكارتوغرافي هذا، التحليل الكارتوغرافي مهم جدا. الجانب الثالث والأهم في اعتقادي هو يتعلق بالعمل الأمبريقي أو التحليلي الميداني، اللي هو بالاستبيان. الاستبيان تم استهداف يعني عدد مهم، يعني آلاف مؤلفة من الباحثين انطلاقا من قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي، وتم اختصار هذه الآلاف المؤلفة في عينة يعني تم اختيارها، بتتكون من 480 باحث وباحثة من مختلف الاختصاصات. واعتقد بأن الأرقام التي صدرت عن هذا هذه الدراسة هي مهمة جدا، لأنها تعطينا، سيادتك ذكرت كلمة تابلو دبور، لكن تعطينا رؤية أقرب إلى الواقعية بالنسبة لواقع البحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعية.
0: قبل ما نمشي، أهم الفصول اللي جات في التقرير هذا كما حكيت الجيل الجديد، كما حكيت كيفاش نشوفوهم الفيزيبيليتي نتاع الأشخاص، أنتم أربع محاور على الأقل قلتوا الكبيرة اللي في التقرير هذا. زاد فما حاجة مهمة في هذا التقرير، أنه فما نوع من الجسر بين العلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية، وأهمية التشبيك من أجل قولوا نقدموا شيء للسياسات العمومية أو الفاعلين السياسيين الفاعلين يعني الحكوميين وغيرهم، يمكن أنه يرتكزوا على قاعدة علمية صحيحة من أجل أخذ القرار. سيعلي.
2: فعلا وهذا معناه يرجعنا للبدايات، لأن البدايات كانت في مركز دراسات البحوث الاقتصادية والاجتماعية. فالدولة وقتها خاصة في مع بداية الاستقلال كان الهم متاعها اقتصادي واجتماعي بالأساس، وكانت عملية التشبيك هذه يعني خاصة عبر البناء الخطط الاقتصادية الكبرى. ففيها العامل الاقتصادي الملح، ثم فيها الجوانب والتأثيرات الاجتماعية المجرعة عن تنفيذ هك المخططات هذيك الكل. يعني من البداية كانت
0: الأصل الفكر خلينا دولة ما بعد الاستقلال فكرت في الشيء هذا، وهو سي عبد الوهاب بدأ يحكي عليها حتى في التقرير هذا، موجودة فقرة طويلة على الشيء هذا.
2: ثم أنه معناه بداية الجامعة التونسية هي في مركز دراسات البحوث الاقتصادية والاجتماعية عبر نشأة علم الاجتماع وغيره. يعني أما مش بالضرورة أنه الشيء هذا اليوم مشترك بين الناس الكل، ولا الناس الكل معناها فهمته باعتبار معناها تفتيت هالشعب هذه عبر تعدد الاختصاصات يخلي برشا ناس تخرج، خاصة كل ما تبعد أنت في الأرقام، كل قد ما تبعد على العلوم الاجتماعية والتحليل الاجتماعي. ثم أنه عملية التكوين، لو احنا جبدنا على مسألة الأجيال، عملية التكوين مهمة، لأنه قبل كان تكوين مشترك في المواد، نقراه مواد مشتركة إلى سنوات معناها قريبة، أما اليوم معناها عدد المواد في اختصاص معين كالاقتصاد شيء مهول، يخلي أنك الشعب هذيك تتفتت إلى شعب صغيرة، وفي بعض الشعب تلقى روحك لا علاقة بالاقتصاد، بل علاقة بالعمل معناها كمتصرف وعادي في مؤسسة اقتصادية عادية، بعيد برشا على الميدان تاع العلوم الاجتماعية. هذاك علاش اليوم معناها الشيء اللي بدأ في تونس ومهم برشا، العلاقة التشابكية بين الاقتصاد الاجتماعي، اليوم يلزم نحاول كيفاش نرجعوها، سواء عبر معناها تقوية العمل في المجال هذا، أو عبر معناها التفكير في السياسة التعليمية الجامعية من جديد.
0: كلامك صحيح، قبل مش ناخذ فاصل القصير، سي عبد الوهاب أنت حكيت مطولا على دولة الاستقلال ومركز سارية صغيرة، والقيل علاش تقطعت، علاش تقصت العلاقة هذه عبر التاريخ عبر المسار البحثي في تونس، علاش تو وصلنا وقلنا يلزمنا نرجع العلاقة اللي هي في البداية بدأت مع بعضها، العلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والتشبيك، وضرورة أن تكون مع بعضها من أجل دعم السياسات العمومية،
1: لأنه فقد الشيء لا يعطي.
0: باهي ممتاز.
1: عندما متهيئش طلبة برضي الاختصاص معين يؤمن بهذا الجسر، فبطبيعة الحال أنت باش تدربهم وباش تكونهم في سياق جذور عائمة اللي حكيت عليها قبيلة. الإجازة في علم الاجتماع، فقط للمعلومة، إجازة في علم الاجتماع عندما تأسست كانوا فيها دي موديول نتاع إيكونومي، أوكي،
0: هو شيء ضروري.
1: الإجازة في الاقتصاد أيضا كانوا فيها دي موديول نتاع سوسيولوجي، أوكي. فما حدث وأنه الانتقال نحو التخصص، تو دوركايم في تاريخ التربية يحكي على تطور تاريخ التربية، يقول أنه التربية مرت بعصر ما يسميه عصر النحو، وثم بعد ذلك انتقلت إلى عصر الاختصاص، ويبين ديما الانتقال إلى عصر الاختصاص معناها ديما يمثل مشاكل إذا كان الناس متعالجوش. وفعلا نحن اليوم على وقع إيقاع الذكاء الاصطناعي ما عادش نكتفيه بعصر الاختصاص، لم يعد هناك معناتها الدفاع مستميت على الاختصاصات، لأنه العالم يتجه نحو تعدد الاختصاصات. فهذا جانب مهم جدا، يعني إذا كان أنت ما تفتحش الأبواب والنوافذ لتعدد الاختصاصات وتبني أسوار ويعني عازلة بين كل اختصاص بدعوى الدفاع عن الاختصاص، فهذا سيضر بالاقتصاد وسيضر بعلم الاجتماع وسيضر حتى بعلم النفس. يعني احنا في مجال البرمجة وتطوير البرامج، احنا في الشرق يقولوا المناهج، نحن أشد محافظة، تراوح بين المحافظة الشديدة وبين أحيانا عندما تظهر موضة معناها بضغط من البنك الدولي أو موضة دولية أو كما صار في الـLMD نقفز من أعلى السفينة وبسرعة.
0: ما تراش اللي حاجة غريبة وعجيبة، انه تو انا اكتشفتها من كلامك، انه الاجازه في العلوم الاقتصاديه او العلوم الاجتماعيه ما فيهاش اقتصاد والاخرى ما فيهاش علم اجتماع، معناها الاجازه تو يقراو ما يقراوش في العلوم الاقتصاديه، والعلوم الاقتصاديه ما يقراوش علم اجتماع. طب مثلا انا في الصحافه كنا نقراو علم اجتماع، نقراو معناها موديول علم الاجتماع.
2: الادهى والامر،
0: معناها غريبه،
2: الادهى والامر انه في تكوين الاقتصادي مش ان ازحنا الجانب الاجتماعي، حتى مواد اساسيه مكونه للفكر الاقتصادي اصبحت اليوم منعدمه في بعض في جل الاختصاصات، مثلا الفكر الاقتصادي ولا تحليل الاحداث الاقتصاديه ولا مساله الهياكل الاقتصاديه، فهمني، هذه كله ما عادش منعدم، منعدم في بعض الاختصاصات اقتصاد صافي اللي هي موجوده بقله في بعض الكليات الكبرى، اما في المدارس نتاع التجاره ومدارس الاقتصاد من سمو ليزيكول لي غران زيكول وهذوما كلهم، معنا ما عادش تقرا حتى شيء، تقرا زوز مواد في الاقتصاد معناها مستوى سنه اولى سنه ثانيه وانتهى الامر. يعني هذه المصيبه الكبيره، يعني اللي حتى مع الناس معناها نقول احنا جنجل بالمعلومات بالارقام، ولكن انت ما تعرفش البعد نتاعها، لو نجيت لاش كنت ماشي على الارقام هذه. علاش تقول هنا مع سي عبد الوهاب هنا، خاصه اليوم مع الضغط الرهيب نتاع الذكاء الاصطناعي، ان في حاجه اكيد لاعاده البرامج عبر شنو، عبر تعصيره في اتجاه انه الطالب يكون متكون ويتشبع معناه بادوات التحليل خاصه الفكري. لخطر المواد الأخرى كل اللي وقع معناها التوسع فيها من بداية الألفية. اليوم بالذكاء الاصطناعي تنجم تلم 3-4 مواد في برامج واحد، وتستحق انك اليوم تدخل العلوم الاجتماعيه او ترجع تاريخ الفكر الاقتصادي ومواد كفاك باش الطالب يلقى شي حل وتعلم ويناقش، ناقص له معناها من عطيان الدروس لانه نجم تحصل عليها، اما اعطيه كيفاش يناقش باش يقدر
0: ولا التفكير المنهجي. خاطر علاش سالت باستغراب، خاطر انا كي قريت طلعت ما قريتش كامل على هذا التقرير، يعني بالنسبه لي بديهيا انه في العلوم الاجتماعيه تقرا معناها جوانب اقتصاديه والعلوم الاقتصاديه، وبديهيا انه في العلوم الاقتصاديه تقرا معناها العلم الاجتماعي لانه شيء مترابط، معناها ماركس عالم اجتماعي وكيف الاقتصاد، يعني فيبر كيف كلها معناها تقريبا معناها مترابطه من التاريخ منذ نشأة العلوم الاجتماعيه. ذاك علاش انا ظهرت لي هذه المعلومه غريبه شويه، وان شاء الله سواء عن طريق هذا التقرير او هذه البرامج او ثم معناها كخبراء وزارة التعليم العالي تنظر إلى هذه المسألة وربما تدخل تغييرات على المناهج العلمية. ناخذ فاصل قصير ثم نعود باش نكمل الحديث حول تدعيم تقرير أو بحث تدعيم البحث ومنظومات البحث في قطاع العلوم الاجتماعية بتونس. فاصل ثم نعود.

مرحبا بكم مجددا في برنامج توانس على إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا مع ضيوفنا أستاذ علم الاجتماع ورئيس منتدى العلوم الاجتماعية الأستاذ عبد الوهاب حفيظ، وأيضا أستاذ الاقتصاد الأستاذ علي عبد الله، وهو أيضا باحث بمركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية. اليوم نسلطوا الضوء على التقرير أو البحث حول تدعيم البحث ومنظومات البحث في قطاع العلوم الاجتماعية بتونس، وحكينا على شنية العلوم التي تنضوي تحت العلوم الاجتماعية، وعلاش نحكيه على الصندوق الأسود بالنسبة لهذه الدراسة التي فككت واقع البحث في العلوم الاجتماعية والاقتصادية بتونس، واعطت تقريبا لوحة قيادة أو خارطة الطريق لنقاط القوة ولنقاط الضعف في البحوث في تونس، وأيضا قدمت توصيات مهمة ومهمة جدا، ربما باش تكون كأني كتاب اللي يمكن إذا كان فما إرادة، إذا كان فما إرادة نعاود نقول أن تقوم بإصلاح قطاع البحث العلمي في تونس، وليس فقط بالنسبة للعلوم الاجتماعية، البحث عامة ومنظومات البحث. لأنه سي عبد الوهاب حكيت على مفهوم منظومات، المنظومة يعني مترابطة، فما عديد الأطراف، يعني لا الأمر لا يهم فقط الباحث، الباحث وبيئته والوزارة والمخبر والانفراستركتور البنية التحتية وغيرها من المسائل، لأنه غالبا ديما نلوموا الباحث. احنا أساتذة في تونس يقولوا عندهم نوع من الكسل البحثي، وكأنه

0: الباحث الكسل البحثي في تونس. التوصية الأولى اللي حكيت عليها، فما ترحيب بالجيل الجديد من الباحثين، ولكن فما مخاوف، خوف من أنه الجيل القديم اللي عنده المهارات وعنده الخبرة ما خليش للجيل، مش ما خليش للجيل، معناها ما فهمش تواصل جيلي إن صح التعبير. صحيح هذا سي عبد الوهاب؟
1: أولا أنا أرفض فكرة أنه وجود كسل بحثي، هذا غير صحيح. الباحث التونسي سواء كان داخل تونس أو بشكل خاص، وغالبا ما ننسى ذلك في الدياسبورا يعني في الخارج هو مبدع. إشكالية أين يكمن الخلل هو خارج النطاق الباحث في حد ذاته، ويمكن أن نتحدث فيه لما لا نهاية. ولكن هناك رقمين مفتاحين. الرقم الأول هو يعني ما صدر عن الدراسة، هو متعلق بالتأنيث، والثاني متعلق بالتشبيب. 68% من مجموع الباحثين هم أقل من 45 عام، وهذا رقم له دلالة وله معنى وله نتائج أيضا على المستوى الديمغرافي وعلى المستوى العلمي وعلى مستوى التجديد البحثي. الرقم الثاني اللي هو 64% هما نسبة الباحثات، وهذا شيء مهم. بطبيعة الحال كل منظومة التعليم العالي تخضع لهذه الدينامية الجديدة، ليس فقط العلوم الاجتماعية، ولكن ميزة العلوم الاجتماعية وبخلاف الاختصاصات الأخرى يعني مثل الهندسة والتقنيات والرياضيات وما إلى ذلك وما يسمى بستام، ميزتها أن الباحثة في مجال العلوم الاجتماعية لديها حظوظ أكثر في المشاركة وفي إدارة البحوث أكثر من بقية الاختصاصات، وهذا ما نسميه فرصة مهمة يجب أن تستثمر حق استثمار. الجانب الثاني فيما يتعلق بالتشبيب، سأقول بأنه فرصة هذا مؤكد، ولكن أيضا فيه بعض من المخاطر. علاش فرصة؟ فرصة لأنه سنة الحياة، يعني التشبيب هو مؤشر قوة، مؤشر حيوية ومؤشر إبداع، ولكن في الآن نفسه إذا لم يكن هناك يعني توازن أجيالي بالتأكيد فإن ذلك سيؤثر في النوعية وسيؤثر في جودة البحث. وأعتقد أنه إلى حد ما هذا ما نحن بصدد معايشته بشكل واضح.
0: حكيت على المخاوف، وكأنه معنى جيل جديد من الشباب والكمية متاع البحوث اللي زادت، عبرتوا على مخاوفكم. يعني ما نعرفش علاش معنى جيل جديد يمكن فما سهولة في التعاطي مع البحث، وعلاش بالضبط؟
1: يعني أي شيء يفتقد إلى التوازن يكون مصدر مخاوف. يعني السينيور هذوما أو كبار الباحثين أو الأساتذة الذين يغادرون المهن نحو التقاعد أو في اتجاه يعني جامعات أجنبية، بطبيعة الحال هم بشكل ما يحدثون فراغا يعني غير قابل للملء، على الأقل على المستوى على المدى المنظور، وهذا بطبيعة الحال يؤثر في مستوى الجودة.
0: سعلي توافق أنت الحكاية هذه؟ أنا فما العديد من أساتذة علماء الاجتماع والعلوم الاقتصادية من الشباب، وهم يقولوا في نفس الحكاية، يقولوا لا احنا رانا خدمنا خير من القدم ونجم نعطيه خير من القدم، وعندنا منهجية عمل أحسن وتقنيات أحسن ونهبطوا للميدان أكثر. يعني ما نعرفش، كأنه النقطة هذه بالذات فيها حديث وفيها نقاش.
2: صحيح،
0: عبر نرجع لك.
2: صحيح، ربما الحكم تاعهم يعتمد على مقاييس كمية، لأنه نسبة المنشورات والمشاركات كل أكثر من الجيل القديم باعتبار معناه الوضعية جديدة، توفر المعلومات السهولة غير بكله. إلا أنه باش الوجود الشباب هذا بكله هو ستان بوتنسيال نقوله واحنا، أما عنده تاريخ وظروف. راهم بكر إحنا حكينا على السياسة بتاع التوسع الجغرافي للتعليم العالي، راهو خطة 96-2005 اللي مشيت في معناها أحداث وحدات معناها متاع وحدات بحثية ومخابر وغيره، فهمتني؟ وتوسع معناها، فما كنرجع 20 سنة التالي عديد مؤسسات جامعية غير موجودة في داخل الجمهورية. هذاك تولد عليه شنو؟ حركة متاع انتداب قوية، اللي الحركة انتداب اليوم معطلة. لك علاش انا الجيل نتاع 45 سنه كي تنحلوا 15-20 سنه تلقى في الوقت هذاك نتاعو اللي هو مش يدخل معناها اسيستون ويواصل في الجيل هذاك. اليوم راني نحكي واحنا على الشيء اللي صار، راهو اللي جاي ماهوش هو بيدو، هو مش نلقاوه مده اخرى. باقينا في الفيمينيزاسيون مثلا، الفيمينيزاسيون ظاهره، راهو كي انا بالنسبه كي نخزر فيمينيزاسيون توا سواء في المنظومه البنكيه البرة ولا في المنظومه الجامعيه ولا غيره، راهو هو

0: مثال مطابق لك التسرب المدرسي نلقاه عند الصغار بالضبط، لأنه اليوم فهمتي فما بعض أقسام جامعية تلقاه ما فيها حتى طالب.
1: صحيح.
0: فهمتني؟ أنا نوصل نقري معناه ساعات نفدلك معناه في القسم ونقول بالله هاك العصفور نادر حفظنا عليه، تلقى كلاس كامل نتاع 25 فيه طالب واحد. هذوما كلهم مش بعد عليك مش تعمل انت مناظرات وكل شيء، باش يدخلوا هما وباش يتقدموا باش يوصلوا. يعني فما حركة ديناميكية كبيرة برشا في المجتمع عندها جذورها وعندها واحد. يقعد لهنا علاش تولي معناها راهو بوتنسيال؟ بوتنسيال خاطر البروز نتاعهم هذا كان مصاحب لتفتت المسارات والاختصاصات. بلغه معناها انا اصلي فلاح، بلغه نقولوا كل واحد عنده القلم نتاعو، كل فلاح شد قلم كذا. هو تلقاه اليوم الطالب يوصل حتى الجامعي ويشد اختصاص من هو من سنه اولى. تصور انت معناها كما نقولوا احنا تسويق، شعب التسويق ماركتينج، اللي هي تتطلب معناها تو في امريكا وفي غيرها معناها تحريك معناها قواعد بيانيه كبيره برشا. ما يدخلوا لها معناها كان طلبه قويين في
1: ايوه تعدى
0: المعلوماتيه والرياضيات وغيرها. احنا
1: مسارات
0: لهنا
1: متعددة،
0: احنا في تونس نحلوا من السنه الاولى ماركتينغ،
1: نعملوا ماركتينغ ومن بعد
0: معناها وقت اللي شنو اذا كان انت عندك خروج نتاع اساتذه كبار وعندك بروز نتاع شباب، ولا كنت كل من
1: كل واحد
0: كل واحد
1: مختص
0: تقلمه،
1: في حاجة.
0: المشكله الكبيره هي التشبيك والتعطير، وهذا كله هو اللي باش يغيب على
1: وخاصة
0: يعطينا الفكر
1: وخاصة
0: ولا
1: كما حكى عليه سي عبد الوهاب اللي هو تو نحكيو على الذكاء الاصطناعي، ربما هذا الكل ما عادش نلقاوها، معناها فقط برمجة ولا برمجية صغيرة تنجم تعمل كل شيء. النقطة الثانية
0: بالله
1: كانت تحب تعلق. هاي
0: جوست تحب نرجع للنقطة المتعلقة بالتشبيب. المشكل ماهوش أحكام قيمة، راهو المشكل أنه يتعلق بالقدرة على التأطير. يعني ضعف العدد اللي ما يسمى بالكور آ عنده تأثيره في مستوى التأطير، ولذلك نتحدث عن تأثير في مستوى الجودة. يعني دراسة أثبتت أنه معدل تأطير لسينيور للباحثين صحيح تلقاه معدل بين 4-4.5 أو شيء من القبيل، ولكن هناك حالات من نجد من بين الأساتذة من يؤطر 15 أو تروح الدكتوراه، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر في النوعية، سيؤثر بدون شك في الجودة.
1: صحيح صحيح، أنا معك 100% في المسألة هذه. به النقطة الثانية، خاطر ما زلت يمكن عندنا 7 دقائق ونحب نجيب نحكي على أكثر من نقطة في هذا التقرير والبحث اللي هو كبير. قلت زاد منظومة البحث العلمي هي في البحث عن سميتوها أنتم ليزيبيليتي، معناها مقروئية، باش الناس تنجم تقراها وتلقاها موجودة والناس كل تعرف الباحثين وتعرف الأساتذة. يعني من الإشكال شنو بالضبط؟ خاطر انا نجم نقول لك مثلا انا باش نتحصل على استاذ علم الاجتماع باش يحكي على بحث ولا يحكي على اي تجربه ما صعيبه برشا. انا الصعب بتاعي مش مني انا كاعلام، ما للاستاذ باش نجيب معناه بالتجربه.
0: وفعلا فما اشكال كبير فيما يتعلق بالفيزيبيليتي، وربما يعني علم الاجتماع محظوظ بانه يكون صحفي ومحترف إعلام يكون باحث اجتماعي في نفس الوقت، هذا لا شك فيه. ولكن جزء من مشكلة الفيزيبيليتي تتعلق ربما بقلة المجهود في التعريف بما نقوم به. يعني نعطيك حالة،
1: شكون يتحمس ليه؟ الإعلام أو الباحث أو الأستاذ؟ أو هذا سؤالي من المنطق
0: هي
1: الأساسي.
0: هي مسؤولية مشتركة، لأنه الإعلامي يعني يبحث عن السبق الصحفي، الباحث يبحث بين قوسين عن الحقيقة الموضوعية المثبتة علميا والمقيمة من قبل النظراء.
1: ميسيرش نقصك شوية، السبق الصحفي مش في نوعية البرامج النخبوية أو الثقافية، السبق الصحفي
0: لا
1: عنده
0: لا
1: الإطار
0: أنا
1: بتاعه.
0: أنا أنا أنا السؤال هذا يمتاعك يلخص لب المشكل الأساسي، هو كيف نبسط المعلومة في مجال العلوم الاجتماعية لأي من الناس، يعني للناس بكل بساطة. نحكيو على
1: للتوانسة كما اللي نحكيوها احنا
0: نحكيو بالضبط بالضبط. انت سي ايهاب، انت اسمك وسيط ميدياتور اون سيون سوسيال، يعني انت تبسط في مفهوم وتشرح فيه للرأي العام، وهي القطيعة بين الرأي العام وبين العلوم الاجتماعية هي مربط الفرس. علاش؟ لانه الرأي العام يرى في حامل خطاب العلوم الاجتماعية بصفته خبير، وانت تعرف صورة الخبراء في الرأي العام، خبراء ما هم إلا خبراء في النهاية، يعني فما نقص من المصداقية، فما خطاب تقني تقنوي جاف يصعب عن الفهم، وبالتالي خلي كل شيء في مكانه.
2: احتلت البودكاست والانترنت والشبكات الاجتماعية مواقع جلد. الأرض والناس كل وما نشهده اليوم وما نشاهده اليوم في مستوى وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي هو نوع من العلم البديل، ولكنه في الحقيقة غير علم لأنه غير مقيم من قبل النظراء. يعني مش كما قال علمي يقع تقييمه، يمكن تعمل بودكاست ويمكن أن تحدث عن أزمة النمو الاقتصادي بأي طريقة ولا أحد يراقبك ولا حسيب. وهذه قضية أخرى، كيف يمكن للباحث اليوم في عصر الشبكات الاجتماعية أن يتواضع وأن يتعلم لغة المعيش اليومي وأن يسهل يحول البحث إلى خطاب؟ هذا تحدي.
1: أزمة ثقة، يعني اللي فهمته أزمة ثقة بين الباحث وبين الإعلام وبين ربما المتلقي، وتداخل أدوار، خطر كرونيكور وعن خبير إكسبير وعن برشا مشاكل حقيقة في الإعلام اللي تخلي الناس على الأقل المتابعين الناس كل فرد شكار. إيه الأستاذ عنده 500,000 بحث ما نعرفش فانا جاي مع كما الخبير أو الكرونيكور اللي جي يعطي يبيع في كلمتين. به في دقيقتين بعضكم الزوز باش ننجز على حاجة اللي هي التأثير في السياسات العمومية واللي هو لب ربما البحث هذي. نبدأ معك سي علي وبعد نكمل معك في دقيقة ونص دقيقة ونص سي عبد الوهاب. التأثير على السياسات العمومية خاصة أنه مجال بحثكم العلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية اللي هي لب السياسات العمومية.
0: فضلت يا سعيد. تأثير السؤال هذا صعيب الإجابة عليه لأنه صعيب قياس الأثر. مش بالضرورة أنه ما ثماش أثر معناه ما ثماش اطلاع، لأنه العديد من التقارير وإحنا في اتصال مع بعض الإدارات توصلهم بعض التقارير، لأنه التقارير هذه كتكون هي معناها فيدال تعطي صورة معناها أمينة لمواقع معناها فيك التقرير هذاك. هذيك مسألة أخرى، وكيفاش توصل يوصلك التقرير باش يتنفذ ونشوف أثاره هذا معناها صعب. المهم هو فكدين مكيز مديم تكون موجودة.
1: المهم هو من البحث هذا أنه على الأقل الموجهة ليش هذي؟ الموجهة رأوا فما بحوث في العلوم الاقتصادية، بحوث في العلوم الاجتماعية الفاعلين في السياسات العمومية انظروا لهم.
0: ولذلك وقع تشريك لدار العام البحث العلمي في المشروع
1: جداً. في 30 ثانية سي عبد الوهاب خاطر هكا وماش عندنا وقت.
2: هي مثلا مرتبطة باختيار الحقيقة. لاحظنا أنه معظم الاختصاصات التي تقول أو يقولون لنا بأننا نؤثر بطريقة ما وأن تقاريرنا يتم متابعتهم من قبل إما أصحاب قرار أو نواب أو ما إلى ذلك، هم من اختصاص الاقتصاد والتصرف، يعني بخلاف بقية الاختصاصات الأخرى. وبطبيعة الحال هذا ينطبق على إلى حد ما على بعض الاختصاصات في بالنسبة للقانون، ولكن السبب من وراء كل ذلك هو أنه عدم تداول هذه المخرجات وعدم وجود بلاتفورم
1: منصة وعدم وجود هالوسيط اللي تحكي عليه أنت باش يوصل المفاهيم وهالتقارير هذه للفاعلين، يعني الفاعلين السياسيين الاقتصاديين اللي
2: لتوفير ما كتب حتى لا يبقى في المدارس وحتى لا يبقى في المكتبات.
1: سي الأستاذ عبد الوهاب حفيظ، أستاذ علم الاجتماع ورئيس منتدى العلوم الاجتماعية، شكرا لك. وأستاذ الاقتصاد الأستاذ علي عبد الله وهو أيضا باحث بمركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية، شكرا على تلبية الدعوة. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نتقابلوا الأربعاء الجاي في نفس التوقيت. إلى اللقاء. توينسا توينسا توينسا توينسا توينسا. خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.

0: قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي.
1: طربية
2: كل دقة في قلبي.

Thank you.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: جماليات.
3: جماليات.
4: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.
5: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقائنا اليوم، لقاء متجدد من برنامج جماليات مع ضيف جديد في هذه الفترة الرمضانية. وضيفنا اليوم تجشم عن التنقل من مدينة المنستير، وحين نقول مدينة المنستير ونحاول أن نتحدث عن بشائر الفن المعاصر، أكيد سنذكر الصديق والزميل محمد سامي بشير والفنان المتألق. محمد، مرحبا بك.
6: مرحبا بك أحلام. مرحبا بجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية ومستمعي برنامج جماليات. أسعدت كثيرا بهذه الاستضافة.
5: يعيشك سامي، مرحبا بك. بالعكس، أنت تثري ربما هذه المساحة، ونتشرف بلقاء معك اليوم. هذا اللقاء الذي سيحوم حول ربما أهم ما أفادت به تجربتك التشكيلية في مجال الإبداع، خلينا نقول الإبداع الفني الراهن، وهي تجربة حقيقة شيقة وتجربة جميلة وتجربة تشرف، لأنها اتسمت بكثير معناها من الجدية والتغير على مستوى الزمن. لأننا حين نقول سامي بشير نقول ذلك الفنان الذي انطلق من تجربة الرسم، وها نحن اليوم نجده في مجالات أخرى، والتجربة تتطور وتنفتح على الفضاء وعلى غيره من المسائل ربما والرؤى التي معناها حادت بالتجربة عن منطلقها الأول. خلينا نقول إذن البداية ستكون معناها في محاولة التحاور معك حول تجربة الممارسة الفنية التي أصبحت فيها، دعني أقول، منساقا طوعا نحو المعاصرة. سيسامي، نحاول في البداية سيسامي تعريف المستمعات والمستمعين على محمد سامي بشير، لأننا في هذه المساحة عادة ما نترك المجال للفنان ليقدم تجربته ويقدم معناها السيرة الذاتية متاع مسارك التكويني، مسارك الأكاديمي، ومسارك الفني ربما.
6: شكرا أحلام. في الحقيقة أنا يعني فنان تشكيلي أصيل مدينة المنستير.
5: أي.
6: تم درست في المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس.
5: قبل ذلك سي سامي.
6: قبل ذلك كنت طفلا يانعا وكنت أهوى الرسم، وكنت ما ألبث أن أزور جدي وهو كان مشرفا عن متحف مدينة المنستير بالرباط.
5: أي.
6: وكنت شغوفا بالنظر إلى بعض قطاعه، خصوصا بعض المنمنمات الفارسية والمنمنمات العربية التي كانت معروضة آنذاك.
5: يعني المسألة متخفية معناها من أصلك سي سامي، موجود عندك هذه البذرة وعندك هذه النظرة ربما إلى العالم بطبيعة أخرى. بطبيعتك أنت منذ الطفولة ترعرعت في ثنايا، خليني أقول، أو بين أرجاء متحف الجد.
6: بالفعل كنت أحب كثيرا الرسم ككل الأطفال طبعا، وكنت كنت قد نشأت في فكرة أن أكون يوما ما رساما، وكان الوالد يشجعني على ذلك، وأنا أستغرب إلى الآن موقفه، لأن في تلك الفترة نتحدث يعني في الثمانينات لم يكن من السهل أن نشجع الأطفال ليمارسوا هواياتهم، خصوصا منها الرسم. فكان الوالد ينظر إلى الرسم أو ما أرسمه بعين شغوفة، بنظرة كلها انبهار، ويستقرئ فيما أرسمه أشياء لم أكن حتى أقصدها. فهذه المرحلة الطفولة، مرحلة الطفولة كانت بالنسبة لي مهمة جدا، لأنها فيها شيء من العمق الذي يعاود في كل مرة حضوره فيما أنتجه حتى إلى الآن.
5: أي تأثيرات البيئة والمناخ، ومعناها أكيد باش يكون عندها أثر على التجربة وعلى الفكر وعلى الرؤية وعلى تكوين شخصية الطفل، وخاصة أنك ذكرت أن الوالد كان يشجعك في الثمانينات، لأن الموجة في تلك الفترة ربما هي دراسة العلوم ومناهج العلوم وما إلى ذلك من الطموحات.
6: حقيقة كان ذلك، وتسنى لي أيضا أن أقوم بمعرض في سنوات 84، كان ذلك حين ذلك عمري لا يناهز 12 سنة، في الفترة البورقيبية تقريبا، يعني قبل 84 نتحدث عن 84. فكنت أجمع هذه الرسومات وكنت أهتم بها وأطيرها، وكنت شغوفا حتى أنني تعرفت على البعض من أساتذتي اللاحقين طبعا في المدرسة قبل أن أكون طالبا في معهد الفنون الجميلة. التقيت بسي الحبيب بيدا، بسي سامي بن عامر، كذلك بسي نجال مهداوي، أتمنى أن أكون بصحة جيدة، وأنا تلميذ في المعهد.
5: جميل، معناها أنت منذ طفولتك كنت منخرط في الحياة الإبداعية، ما نقولش الثقافية، وكنت معناها على اطلاع، وهذا الكل ربما سي سامي كان عنده أثر على ما أنتجت وما قدمت وما أفرزته، خليني نقول تجربة متاعك، لأني أنا نتابع في أعمالك الفنية خاصة في السنوات الأخيرة، ودني كنت نعرفك معناها فنان تمتهن الرسم، ثم تحول مفهوم الرسم، وهذا ما سنتعرض إليه خلال الحوار. دونك بعد سامي، بعد فترة هذا الانخراط ربما في الساحة الثقافية، تحولت إلى بطبيعة الحال مجال لا باسيون تاعك اللي هو التوجه نحو الفنون الجميلة، هكا
6: بالضبط. ولم أكن أرى نفسي في مجال آخر في حقيقة الأمر سوى الفنون الجميلة، يعني هذيك هي يعني ديستيني تاعي، معناتها كنت معناتها قد قررت ذلك، ولا أرى نفسي في اختصاص آخر عدا الرسم والفنون الجميلة التي هي حلمي منذ الطفولة ومنذ النشأة.
5: يعني الدخول كان عن وعي، خليني نقول
6: كان عن وعي وعن رغبة وعن حلم قد راودني منذ النشأة. وفي الحقيقة يعني محطة الفنون الجميلة كان حينها هناك فقط مدرسة واحدة، هي مدرسة الفنون الجميلة بتونس، لم يكن هناك بالضبط لم يكن هناك مدارس أخرى، يعني كان ذلك في فترة لاحقة،
5: أي الفروع الأخرى كلها جت.
6: فهذه الفترة بالنسبة لي تعلمت فيها الكثير، وهذا ليس فقط على مستوى التقنيات والمكاسب التقنية والمعرفية، وأيضا الجانب الإنساني والجانب الفكري وأساليب وطرق البحث والفكر والتعامل مع الخامات والمواد، كل ذلك كان منشأه الأول هذه المدرسة التي تاريخها أكيد يعني
5: أكيد المدرسة الأم اللي خرجت كبار الفنانين في تونس وكانت المنبع معناها، وحتى كيف تقول توا من بعد ظهرت عديد وعديد المدارس والفروع في جهات الجمهورية، لكن تبقى المدرسة الأم عندها خصوصية، خصوصية كوننا احنا نحبوها وكوننا في باب سيدي عبد السلام، وكوننا معناها حتى الإطار العام متاحة معناها فيها منحوتات، فيها تاريخ يشهد، الجدران تشهد على تاريخ القدماء وكل الذين مروا بها سواء من المدرسين أو الفنانين أو الطلبة الذين أخذوا معناها بعد أبعاد عالمية هكا.
6: بالضبط، وعلاوة على ذلك فإن معهد الفنون الجميلة هو يعني على خطى قريبة من المدينة العتيقة.
5: أي
6: لكنني أود أن أضيف نقطة مهمة جدا، أنني اشتغلت في الرسم وفي الحفر والطباعة الفنية أيضا. أي. على موضوع الكتاب والمنمنمات العربية.
5: متى كان ذلك؟ فترة الدراسة؟
6: فترة الدراسة أيضا. وكأن هذه المسألة قد طفت على السطح مجددا.
5: في تجربة
6: أكاديمية، في تجربة جامعية حاولت من خلالها أن أتعرف على خصوصيات فن المنمنمة العربية الإسلامية، ما هو مكوناتها ومؤلفاتها،
5: لتتشارك في الفكر مع أستاذنا سيلح بيبيدا
6: الذي أثرني طبعا، وجهه التحية من هذا المنبر، فقد أفادني كثيرا في هذا المستوى، لأنه له من المعرفة الشاملة حول هذه المدارس الفنية منذ نشأتها ابتداء من الواسطي، منمنمات واسطي القرن 13، والتي تلازم فن المقامة، وخلافها الكثير من المنمنمات التي ذات طابع فارسي أو ذات طابع هندي وغيرها الكثير. في الحقيقة يعني كان ذلك بابا فتح لي للنظر في هذه التيمة أو هذا الموضوع باختلاف، أي أنني لم أكن منتجاً لهذه الصور بقدر ما كنت أحاول توظيفها تشكيلياً واستقراء أبعادها، ثم النظر في إمكانية استلهام الفكرة والنظر في عمق هذه المواد التي تنتمي إلى فن الكتاب.
5: أكيد سي سامي، وهذا ربما اللي نقوله احنا هنا ديما نقول كونه الباكراوند معناها في ذاكرة الفنان وفي ذهنه ديما يرجع إلى ترسبات المعرفية وفي مجال الفنون البصرية إلى الذاكرة البصرية التي انطبعت في ذهنه، سواء من خلال كما كنت تذكر في البداية عايشك داخل أرجاء متحف الجد، أو خلال معناها التأثر بهذه المنمنمات، وذي اللي كنا ديما نلاحظوه ونلقاوه في أعمالك وفكل أعمالك اليوم معناها التي تعرض اليوم من التفاصيل الدقيقة وكل الخربشات حقيقة المتقونة المتقنة التي تم الاشتغال عليها بحنكة وحبكة وحرفية كبيرة. ذي وجهة نظر خاص، لكن هذا ما كنت أراه أنت اليوم تبوح به. بعدنا نمر بمال الانطلاق معك في صلب ما تنجز اليوم سي سامي، خاصة ونحن نتحاور حول تجربة الممارسة خليني نقول الإبداعية التي تقدم، ونلاحظ أنك أصبحت منساقا ونقول طوعا نحو أعمال تتسم بذاك الطابع المعاصر.
6: في الحقيقة هذه التجربة لم تكن نزعة هكذا مجانية.
5: أي تجربة خليني نوضح ربما المستمعات والمستمعين تجربتك في السنوات الأخيرة، لأنك في البداية كنت تشتغل كباقي معناها الفنانين تشتغل في مجال الرسم الفني تحديدا و
6: اللوحة المسندية
5: أيوة. في السنوات الأخيرة نقول عندك 10-13 سنة تقريبا تغيرت التجربة تدريجيا بأحجامها، أشكالها، طرقها، أساليب الأداء، كل هذا. لكن معناها كيف انسقت ربما سي سامي نحو هذا التوجه، وشنو القادح الأول أو النقطة شرارة الانطلاق اللي خليتك تتوجه في هذا الاتجاه ربما؟
6: هي الفكرة تبدأ من مساءلة اللوحة في حد ذاتها. هذه اللوحة المسندية التي طالما اعتبرناها كغرض يعرض هكذا بطريقة كلاسيكية وتقليدية، بيد أن الواقع يفرض علينا رؤى جديدة ومتجددة تحاول أن تتجذر مع واقعها ومستلزماته وإحاءاته. فكان منطلقي في البداية مع مهرجان قرطاج الفنون المعاصرة، حيث اقترحت مشروعا كان عنوانه
5: 2018 في الدورة الأولى
6: كان عنوان هذا المشروع كتاب دوائر المرتحلة.
5: أي اللي أنا عندي نسخة منه.
6: فبالفعل انزحت في هذه المرحلة من الرسم منطلقه الأول إلى شيء آخر يوظف الرسم بالطبع، ولكن في نطاق يختلف تماما عن دور العرض وفضاءاتها التقليدية. وحاولت من خلالك
5: تحقناش المراحل سيسامي سنتحدث عن هذه الفضاءات. قلنا من أهم الإشكاليات ربما مسألة اللوحة.
6: اللوحة
5: يعني لغميزون كيستيون بتاع هذه اللوحة، ثنائية الأبعاد والقماشة الفيزيائية العادية.
6: بالطبع، فحتى أني في أبحاثي على مستوى رسالة الدكتوراه تناولت مسألة اللوحة داخل اللوحة وخارجها، والبحث حول مسألة الإطار. وكان ذلك من خلال أعمال شخصية تعتمد على الورق والمواد الورقية والمواد النباتية.
5: وربما هذا اللي خلينا نشوفه في أعمالك الفنية، في لوحاتك، خليني نقول معناها نوع من الخروج من اللوحة. نلقاو الموجة مثلا تجسيد الموج، موج البحر، ونلقاو يخرج من اللوحة يتجاوز المساحة
6: المسطحة. وهو كذلك لأنني أعتبر أن اللوحة لابد أن تخترق الأطر النمطية وأن تخرج من الحدود الضيقة لتخترق الفضاء الخارجي وتحاول اكتشاف أبعاده الجديدة. فإذا كنا نتموقع في لوحة يعني تعيد نفسها بنفس الأسلوب والطريقة، لا يكون في ذلك فكر مجدد في الحقيقة. لابد أن نخترق هذه الرؤى المتقادمة ونحاول أن نكتشف هذه الإمكانيات التي توفرها اللوحة،
5: الإمكانيات الموجودة فينا أو التي توفرها اللوحة أو الاثنين معا.
6: أظنها الاثنين معا، لأننا عندما نتحدث عن عما ننتجه إنما نحن نتحدث أيضا عما ينبجس في خواطرنا وعما تنطوي عليه ذواتنا من أفكار وآراء وحتى أشياء قد لا نعيها لأول مرة. فاكتشاف هذه الإمكانيات التي تجعل من اللوحة مجال تجريب معاصر، مجال توظيف للخامات والمواد النباتية، والخروج بها من المساحة إلى ثلاثية الأبعاد. هذا في شيء من الاختراق للأطر النمطية، وفي بحث أيضا لهذا التحول، تحول ميتامورفوز، تحول اللوحة يعني لو تابلو أو ميتامورفوز. ويهمني في هذا الصدد أن أتحدث عن الإنشائية الذاتية، يعني كيف أن هذه اللوحة ليست نتيجة فقط، إنما هي مسار. وهذا المسار،
5: لكن قبل ذلك سي سامي، لو نحاول نحوصل هكا ونلخص، ربما أنت أهم الإشكاليات التي تعرضت إليها في الانسياق طوعا نحو هذا التوجه هو أنك كنت تهدف إلى مساءلة اللوحة، مساءلة الإطار الفيزيائي، الانخراط في مجال التجريب والاشتغال على اللوحة من الداخل وخارج الإطار، هكا تجاوز المساحة المسطحة، اختراق هذه الأطر وهذه النمطية الإبداعية التي صرنا نراها ونشاهدها، ومعنى هذا كان عن طواعية وعن رغبة. لكن في خضم هذا الكل أنت ذكرت توظيف الخامات النباتية، كيف كان ذلك سامي؟
6: هو غريب،
5: حدثنا على أسرارك.
6: هي طبعا
5: أسرار الورشة.
6: هي أنا أكتشف كما يكتشف غيري الأشياء، لأنني لا أبتدئ العمل بحتميات وأراء مسبقة، إنما أكتشف من خلال توظيف هذه المادات ما تعنيه وما تخفيه وما ترمز إليه. فكان اشتغالي على المواد النباتية انطلاقا من المساحات الورقية. هذه المساحات الورقية مع البانو ان بابي با دو بوا بين ظفرين هي أوراق من عجينة الخشب. ثم أن هذه الأوراق هي أوراق ذات حجم مهم، وفي هذه الأوراق هناك ترسيمات وتركيبات انطلاقا من الأغصان. هذه الأغصان متشابكة.
5: اللي في فترة اللي خدمت فيها الغاميفيكاسيون هكا
6: الأطروحة. يعني هناك شيء علاقة غريبة تطفو هكذا على السطح وتأخذني مجددا إلى فترة الطفولة والمنمنمات وفن الكتاب والرسم على المساحة الورقية. فتوظيف هذه المادة الورقية في اللوحات، هذه التنصيبات على شكل لوحات ورقية، وهذه اللوحات الورقية هي تحمل في طياتها تراكيب من أغصان الأشجار تحملنا إلى عدة أبعاد، منها ما هو ميثولوجي كأسطورة آدم وحواء والشجرة المحرمة.
5: هذا بخصوص الأعمال التي تعرض هكا في شكلها الخارجي، قلت
6: في شكلها الخارجي وكأنها أشجار يعني متجذرة في اللوحة ولكنها تخترقها في مستويات متعددة، تخترقها من الباطني وعلى مستوى الأطري. ثم إن هناك اشتغال حول هذه المادة التي تسائل كما كنت قد ذكرت فكرة اللوحة. فما هي فكرة اللوحة يا ترى؟ كيف يمكن أن ننظر إليها؟
5: فكرة اللوحة نعود إليها بعد هذا الفصل.
3: نقطة ضوء.
5: في محاولة لتحديد فن الحدث، يعد فن الحدث أو الهابنينج أحد أشكال التعبير الفني التي برزت في أواخر خمسينات القرن العشرين وبداية ستيناته ضمن سياق اتسم بتقاطع الفنون وتداخل ممارساتها. وقد صاغ هذا المصطلح الفنان الأمريكي ألان كابور الذي يعد من أبرز رواد هذه الممارسة الفنية. ومن خلال هذا التوجه الجديد بدأ الفن يبتعد تدريجيا عن مفهوم العمل الفني بوصفه موضوعا ماديا تقليديا قائما بذاته، ليتجه نحو بلورة الحدث الحي والتجربة المعاشة، حيث يتجسد العمل الفني في فعل يتحقق داخل الزمن والفضاء. وفي هذا الإطار يمكن تعريف الهابنينج بأنه فعل فني عابر أو حدث إبداعي محدد زمنيا ينجز في مكان وزمان معين، وغالبا ما يقوم على إشراك الجمهور في صياغة التجربة الإبداعية والمشاركة الفعلية في تحققها. وعلى خلاف الأشكال الفنية الكلاسيكية التي تقوم على إنتاج عمل مادي دائم وملموس مثل الرسم أو النحت، تمنح تجربة الهابنينج الأولوية للفعل ذاته ولإحياء التجربة الحية. فقد رأى أحد الفنانين أن العمل الفني في العصر الحديث لم يعد موضوعا للتأمل فحسب، بل أصبح وضعية أو تجربة ينبغي عيشها. ومن هذا المنظور بات الإنجاز الفني مسارا مفتوحا تتلاشى فيه الحدود الفاصلة بين الفن والحياة اليومية. كما نشأ هذا التوجه في سياق يمكن نعته بأنه اتسم بروح التجريب الفني التي ميزت خاصة ستينات القرن العشرين، كما تأثر في أبعاده النقدية أيضا ببعض حركات الطليعة الفنية مثل حركة فلوكسوس ودادا اللتين سعتا إلى زعزعة الأشكال الفنية التقليدية وإعادة التفكير في مفهوم العمل الفني ذاته ووظيفته. ومن حيث الأسلوب يقوم إنشاء الحدث الفني على جملة من المبادئ الجمالية والمفاهيم، ويتمثل أولها في أن الفعل المنجز ذاته هو العمل الفني ذاته، فالفنان لا يقتصر على إنتاج موضوع مادي، بل يعمل على ابتكار وضعية أو سلسلة من الأفعال والحركات المتتابعة والمتتالية ضمن سياق فكري محدد، وغالبا ما تترك هذه الأفعال مفتوحة على الارتجال وعلى عنصر المفاجأة. ويكسب هذا البعد تجربة الهابنينج طابعا ديناميكيا وتجريبيا يبتعد عن الثبات وعن الشكل النهائي المغلق. ومن جهة أخرى، سعى عديد الفنانون في مجال الأبداع الحدثي إلى تجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات الفنية المختلفة، إذ تتقاطع داخل العمل الفني الواحد وسائط وأساليب متعددة مثل الفنون البصرية والتأثيرات الصوتية وتأثيرات الأداء وغيرها من ممارسات الإنشاء الفني. ويسهم هذا التداخل في تقليص المسافات بين اللغة الإبداعية المختلفة، كما يوسع مجال الممارسة الفنية ويفتحها على إمكانيات تعبيرية جديدة. فضلا عن كل هذا، يتميز هذا الشكل الفني بغياب العمل الفني الدائم وبنزوع واضح إلى تقريب الفني من مسارات الحياة اليومية وإدماجه في سياقاتها الملموسة. وقد أسهم الهابنينج في هذا الإطار في ترسيخ تحول مهم في تاريخ الفن المعاصر، حيث لم يعد العمل الفني يقاس بقيمته المادية أو بصفته موضوعا قابلا للامتلاك، بل بقدرته على إنتاج تجربة فكرية وحسية قائمة على الفعل والحدث.
4: نقطة ضوء.
5: نعود إذن مستمعينا مع ضيفنا اليوم الفنان البصري محمد سامي بشير، لنواصل الحوار معه حول فكرة اللوحة وإنشائية اللوحة. سي سامي، لو تواصل حديث معناها حديثك حول هذه معناها العمليات ربما والرؤى الداخلية التي أدت بك إلى قلنا مغايرة موضوع اللوحة في مجالك.
6: إذن كما كنت قد ذكرت، هذه اللوحة التي أصبحت مدار تساؤل لها تاريخيتها أيضا مستنداتها ولها لبناتها، ولا يمكن أن نتحدث هكذا جزافا عن فكرة اللوحة دون ذكر تاريخها. اللوحة هي معناتها نوعا ما invention de la Renaissance، هي ما نحكي على عصر النهضة، ولكن هذا أني تجاوزته لأنني أعتبر أن في الفنون البصرية هي كالشعر والأدب نوعا ما هناك بحث عن المعنى الثالث. لا تكون اللغة حية إلا ما كان الشعر والأدب والنثر منتجان للمعنى. وكذلك بالنسبة للفنون البصرية أيضا، لابد أن يكون من خلال اللوحة بحث عن معنى جديد، معنى مجدد يتجاوز الأطر الضيقة.
5: أكيد.
6: ومن ثم كان التساؤل حول إمكانية توظيف اللوحة داخل اللوحة وخارجها، باعتبار أن هذه اللوحة لم تعد شيئا أو غرضا جاهزا، إنما هي فضاء يحتوي وينضوي على مساحات متقدمة، مساحات متراكمة. وهذه المساحات المتراكمة والمتقدمة إنما تنطوي عن تاريخ ما، عن فكرة ما، عن شيء سابق للوحة في حد ذاتها. وكأن اللوحة حينما تبتدئ لا تبتدئ من نقطة الصفر، إنما تبتدئ من مساحة بينية، من فضاء بيني ما بين شيء وشيء آخر. في لجة هذا الابتداء ما بين فضائين تبدو اللوحة كمركز تساؤل أيضا. من خلال المادة الورقية التي أوظفها، من خلال هذه الأخشاب التي كنت قد جمعتها، وأنا كنت في تلك المرحلة مقيم في حي الفنون بباريس.
5: لا
6: سيتي ديزار، وكانت في تلك الفترة.
5: في أي سنة سيسامي؟
6: نتحدث عن الألفية الثانية. سنة 2000 تقريبا، وكانت هناك عاصفة كبيرة جدا. هذه العاصفة اقتلعت جزء من الورشة، حتى أنني كنت أتحدث كيف يمكن لهذه اللوحة العاصفة أن تنتج من خلال هذه الشظايا وهذه المواد الخشبية المتناثرة شيئا ذو معنى.
5: يعني نحاول نلخصه هكا سي سامي، كنت حتى تشتغل على الالتقاط لا ريكوبيراسيون هكا ولا لا؟
6: هذه المواد المبعثرة ثم توظيفها والنظر إليها
5: وإعادة النظر فيها وفي ربما البعد الرمزي والمادي
6: للوحة، خصوصا وأن اللوحة خصوصا وأن اللوحة يعني لغويا واصطلاحا من اللوح. وحينما نعود للغة اللاتينية الفرنسية مثلا فنقول اللوحة تأتي تابلو ديري دو تابولا، تابولا سون بلانش دو بوا. دونك العالم النباتي هو في أصل اللوحة الأول في حقيقة الأمر. وثم إن اللوح والخشب والشجرة، هذه الشجرة هي كائن متعدد المستويات. هناك مستوى أرضي، ثم هناك الجذع، ثم هناك هذه الأغصان التي تعانق السماء كما تعانق أحلام الرسام، يعني أسامي أيضا. فمن خلال هذه المعانقة متعددة الجوانب يمكن أن نكتشف للوحة أبعادا أخرى جديدة. وكما كنت قد ذكرت سالفا، نحن نكتشف من خلال هذه الممارسة، من خلال الإنشائية، المعاني. الأثر الفني ليس وليدا للفنان، إنما هو المبدع هو ابن عمله.
5: أكيد سي سامي، وأنت ابن عملك بامتياز. وهنا خليني ربما نعرج على إحدى الانفتاحات وإحدى معناها الخروقات التي أحدثت، خليني نقول، في مشروعك الإبداعي منذ بدايتك. يعني لا ريكوبيراسيون اشتغلت عليها في محاولة لتحويل معناها اللوحة وإخراجها من إطارها الضيق، هذا من ناحية. ثم خرجت حتى بالإطار الفضائي مرة أخرى، فلا نجد سامي بشير يعرض أعماله داخل فضاء اعتيادي. شفنا عندك تجارب في تجربة البرفورمانس ومحاولات اندماج أو إدماج الفكرة الفنية بأسلوب البرفورمانس في الموقع، سواء الموقع الأثري أو الموقع الخارجي. يعني كأنك خرجت بناء عن تلك القاعة المخصصة للعرض وعن جدران المتاحف، ربما لتلج بناء في تجربة الفضاء الخارجي. لا تحدثنا قليلا سي سامي حول هذا المجال اللي أنت أبدعت فيه. وأنا هنا فما حادثة ربما خليني نذكر بها المستمعات والمستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية، اللي هي صارت في المركز الثقافي الدولي بالحمامات، شكل من البرفورمانس حيث نرى سامي بشير يعرض لوحة، ربما مش يعرض، هو إلتالي يفرش لوحات متاعه على الفضاء الأرضي، ثم ينطلق في مغامرة غامرة ومستجلبة هكا.
6: بالضبط، هي كما كنت قد ذكرت يا أحلام، هي تجربة، وهذه التجربة لها مسارات متعددة. وككل رحلة المسار فيها يحدد معالم التجربة. فمن خلال التجربة التي قمت بها في مركز الدولي بالحمامات، كان عنوانها طريق الياسمين، وهذه التجربة هي متعددة الجوانب فيها.
5: من أين يأتي العنوان سي سامي ربما طريق الياسمين؟ من رمزية الحمامات؟
6: هي الفكرة كانت في علاقة بالحيثيات البرنامج، لأن هناك شباب مدعوون في هذه الحيثيات. هناك رهان حول هذا الشباب، دعم الشباب المبدع، دعم الناشئة. كنت أنظر لهذه الفكرة كطريق ممهد لهم.
5: يعني هي صارت في إطار مشروع
6: في ثقافي. إطار مشروع ثقافي كامل ومتكامل يوظف الإبداعات الشبابية. فعلاقة العنوان بالعمل هي علاقة جوهرية، ليست مجرد إضافة أو سياق هكذا مفاهيمي اعتباطي، إنما هي تشتغل حول الفكرة في حد ذاتها، كيف يمكن للأثر الفني أن يكون مسارا أو يكون طريقا. هذا الطريق أو الذي أسميته طريق الياسمين في حقيقة الأمر هو في تفاعل مع الشباب، لأن هذه التجربة التي هي في نفس الوقت قياسية ولكنها تنصيبية في نفس الوقت تدعو هذا الشباب للتشارك،
5: ولكنه طريق أيضا جديد لمحمد سامي بشير.
6: وأنا بالضبط أرسم على هذا الطريق لأنني كما ذكرت
5: ترسم طريقا وترسم على الطريق.
6: أرسم على الطريق يعني لأن هذه ما يهمني ليس الأثر المنتهي في حد ذاته، لأن العمل المنتهي وكأنه أثر هكذا مضى وانتهى، إنما هذه المرحلية، هذه الإنشائية، هذا الطريق المحتدم بالصعوبات وبما يتخلله من عناصر مختلفة هو الذي ينشئ الأثر في حد ذاته. إذن اللوحة أصبحت وكأنها أجزاء، وهذه الأجزاء موظفة في الفضاء، وهذا الفضاء يعني بأبعاده المختلفة، ليس فضاء فقط تراثيا أو تاريخيا كما نراه في جانبه المعلمي، وإنما هو أيضا فضاء اجتماعي، لأنني أعتبر أن الفن هو منتج القيمة المجتمعية بالأساس. لابد أن يكون الفن منتجا للقيمة الاجتماعية وليس فقط القيمة يعني المادية فقط.
5: واضح واضح، جميل جدا سي سامي، وانت هنا نجزت ربما على هذه القيمة الاجتماعية، وهذا أكيد لأنه معناها في إطار الممارسة المتجددة وبحث الفنان والتفكير ربما في أو محاولة صبر أغوار اللوحة أو المسار الإبداعي عامة، هذايا المنتهى متاعه ربما أو الهدف الأوحد متاعه اللي هو ديما البحث عن تجديد الجوانب الاجتماعية ومحاولة معناها إقحام الفئات العامة، عامة الفئات في داخل دورة الإبداع. هذا ربما طرح آخر من الأطروحات الفكرية التي يبحث عنها الفنان الواعي والمنغمس حقيقة في معناها جوهر الواقع الاجتماعي، لأن حين نتحدث عن الفن المعاصر ربما من إحدى الميزات متاعه كونه الفنان يكون واعي بما يحدث ويحاول نقل ربما أبعاد جمال بصيغة دلالية ومنغمسة في المجتمع. بيخلينا هنا سي سامي، وفضلا عن هذا الفضاء الخارجي الذي تشتغل وتشتغل عليه معناها وتعرض فيه أعمالك في بعض الأحيان، نحكي وزاد أيضا من خلال تجربة البرفورمانس هذه اللي تقدمها أحيانا أو عرض أعمالك في مناطق مختلفة والترحال، وهذا طرح آخر ربما يستدعي حصة بأكملها حول هذا الموضوع. خلينا نتحدث ربما على تدخل الجسد، جسد الفنان الذي يصبح أثناء هذه العملية، ونتحدث تحديدا على العملية اللي صارت بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات واللي قمت فيها بمعناها إنجاز الأعمال الفنية مباشرة على الفضاء وداخل الفضاء. كان فما حضور لجسد الفنان وشيء من الاستعراض، معناها عملية تفاعلية خلينا نقول ثلاثية بين فكرة الفنان والجسد الذي يستعرض إنشائيته داخل هذه الطريق. ما رأيك سي سامي؟
6: في الحقيقة أنا لم أكن أتصور نفسي أقوم بعرض قياسي
5: الحقيقة هي تأويلات بطبيعة
6: يعني معناتها هي هذه التجربة لم تكن نتاج صدفة، هو العمل في حد ذاته يعني في جوهره استدعاني لأن أقوم بهذا العمل في هذا الإطار في هذا الفضاء بهذه الطريقة، حيث يصبح الجسد في حد ذاته حاضرا مع العمل.
5: أي سي سامي، تعرف منين جات هي الفكرة؟ مثالش خليني ناقشك فيها هنا، لأنك ما تنجمش تنفي عليها البعد القياسي، بما أنه الحضور متاعك والتفاعل حتى لغريماس يلدفين أكت في الفن هذا وفي الأنجاز هذا اللي صار في غير مكانه الاعتيادي، قلنا من ناحية، وعرض في غير مكانه الاعتيادي وأنجز في غير مكانه الاعتيادي. يعني أنت شاركت الجمهور في عملية الإنجاز ذاتها. في العادة نخدمه في الورشة، الفنان يخدم في ورشته، لكن أنت خرجت بالورشة ودون أن تشعر هناك تفاعلات جسدية. سي سامي، وذي أي رأي
6: أي دلال صحيح. ما ماشي معك، راني باش الإحقاق الحق، لا لم آتي بجديد في هذه النقطة، لأنه لاردو لابرفورمانس راهو توجور اكزيستي، معناتها كان ولا يزال.
5: اي لكن كل تجربة تتجدد مع صاحبها.
6: اي ولكن التجربة هذه عندها خصوصية، لأن هي صارت في إطار جائحة كوفيد.
5: بعد الانتهاء منها تقريبا شوية.
6: بعد كل ما يكون فما فتحة ومجال للحركة والتنقل، يعني اغتنم الفرصة. هذا من ناحية. ثم من ناحية ثانية، كانت هناك مجموعة من العروض، كان هناك عرض لغلادياتور المجالد في المدرج الروماني بالجم تيزيروس. ثم كان أيضا عرض ثاني في رباط سوسة بعنوان أسترلاب. ثم العرض الثالث وهو في ال قلنا لسنتر انترناسيونال

0: على مكان معناها من
1: وخصوصا وكونها يعني التفاعل في مكان ما، أو يعني صياغة هذه التجربة في مكان ما، إنما هي تتفاعل مع، يصبح المكان كأنه عنصر متمم للعمل.
0: أكيد.
1: فلا نضع هذه الأعمال في فضاء هكذا، لا نضعها، إنما وكأن هذا الفضاء يناديك، وكأن هناك يعني أنابيل معناتها، وكأن هناك منادات، يا كلك شوز دو تري بروفون اللي تخليك إن الفضاء هذاك وكأنه يعيط لك. سي اكستراوردينير. وهوني نحب نذكر بالإطار العام نتاع الفكرة، اللي هو مشروع الرؤى 41 في العشق والفنون.
0: أي هذا اللي حبيتك تجيه سيسامي بعد هذا النغم. نعود معك هذا النغم المهدى لك خصيصا، واللي هو نغم يم سفر وحدك، بما أنه يحيل على السفر والترحال، ونحن سنواصل حوارنا معك حول تجربة الترحال بالأعمال الفنية.
2: ودعني من غير ما تسلم، وكفى قلبي أنا مسلم. ودعني من غير ما تسلم، وكفى قلبي.

0: في روحك او فايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل.
1: نعود إذا مستمعينا بعد هذا النغم الذي يذكرنا بالترحال، ونحن نقف ربما على أهم المفاهيم والإشكاليات التي يطرح ضيفنا اليوم، ضيف برنامج جماليات على موجات الإذاعة الثقافية الأستاذ سامي بشير، الذي كان ولازال يشتغل على التجربة في مجال الإبداع الفني المعاصر، دعني أقول تجربة في علاقة بالمتغيرات التي يعيشها الواقع الاجتماعي والثقافي التونسي عامة، تجربة إبداعية خرجت عن المألوف وأخذت معناها ترتحل من مكان إلى مكان، وما زالت تنوي الارتحال. والأستاذ سامي بشير سيحدثنا عن هذا المشروع اللي شنو سميته سي سامي؟
2: الرؤى 41 في العشق والفنون، لي 41 ريغارد دون لار اي لا باسيون. وفي الحقيقة هذا المشروع كانت نقطة بدايته، قواعد العشق 40 لشمس التبريز. انزحت من هذا الجانب الروحاني إلى جانب التشكيلي البصري، وكانت فكرة الرؤى 41 الرؤى وليست القواعد. ولماذا الرؤى وليست القواعد في حقيقة الأمر؟ لأن الرؤى هو هذا الاختراق،
1: لأن الفن لا يخضع إلى قاعدة.
2: ثم إن القاعدة 41 هي اختراق القاعدة في حد ذاتها، فكان لزاما أن نخترق هذه القاعدة حتى نجدد فيها. من منظوري شخصي كنت أحتاج إلى هذه الرحلة في لحظة الانغلاق،
1: رحلة الروح،
2: رحلة الفكر، رحلة المادة أيضا، رحلة الرسم أيضا، لأنني حينما فكرت في هذا المشروع كانت المحامل كلها دائرية مستلهمة من بؤبؤة العين نوعا ما، لأن هناك فكرة الإبصار.
1: يعني أنت تو حرقت لنا السؤال القادم حول رمزية الدائرة، مش مشكلة.
2: فهذه الدائرة هي مسار دائري، هذه الدائرة لم تكن
1: دائرة
2: يوما
1: الحياة.
2: هي ولم تكن دائرة مغلقة، هي دوائر مفتوحة
1: اللامنتهى اللامتناهي، كلها
2: هي دوائر متزامنة ومنفتحة وينظر إليها باختلاف، ثم أن هذه الدوائر ينظر إليها من الجهتين، وهي قابلة للتوظيف والتحريك والتركيب وإعادة التركيب
1: وإعادة النظر،
2: وكأنها
1: اللي مش ينتج عليه إعادة نظر،
2: وكأنها كما نقول بالفرنسية نوعا ما أو بالدارجة بازل، أن بازل الانفيني، يعني وكأنها تركيبة تركب إلى ما لا نهاية له، وكلما ركبناها بطريقة إلا وبدت لنا طرق أخرى وتجسدت لنا إمكانيات أخرى. وهذا الانفتاح على المطلق يحاكي نوعا ما هذه الروحانية التي عبر عليها شمس التبريز في قواعد العشق 40. إذن من خلال هذا اللامتناهي ومن خلال اللامنتهي في حد ذاته، وكأنما هذه اللوحة أصبحت نطاقا مفتوحا لا منتهي، لما يعد يهمني في اللوحة أن تكون منتهية بقدر ما يهمني هذه المسارات المتشعبة، هذه المسارات المتشعبة التي تمكنني من اكتشاف التاريخ والجغرافيا، لتصبح هذه العناصر وكأنها متممة للأثر، وكأنني أشتغل لما أعد زائرا لهذه الفضاءات الإرثية والتراثية بقدر ما أصبحت وكأنني أشتغل بها ومعها وفيها
1: وأتفاعل معها. لأنك حين تتحدث عن تاريخ الأثر ربما وجغرافيا المكان والإطار المحتضن، وكنت تحدثت قبل ذلك عن هذا الفضاء الذي يناديك، تلك المنادات أو التجاذبية دعني أقول بين سامي بشير وبين الفضاء وبين ما تحتاجه اللوحة، هي حقيقة علاقات متواشجة ومتفاعلة ومتداخلة، وهي في علاقة كما كنا نذكر بهذه معناها، ما هيش علاقة تنافر بين العلاقات، تكامل وتقاطع في صيغ متعددة وإلى متناهية. أي سي سامي؟
2: فنذكر مثلا وعلى سبيل المثال تلك التنصيبة التي استحدثتها في فضاء المنشر، والمنشر في الدارجة متاعنا في
1: العامية التونسية، العامية التونسية فضاء ننشر فيه
2: هي ولا والفضاء الذي تصلح فيه السفن.
1: أي.
2: فالتفاعل في هذا الفضاء كان غرائبيا نوعا ما.
1: في أي مدينة هذه؟
2: في مدينة المنستير.
1: في المنستير عندنا منشر في بنزرت
2: وفما منشر في وفي سوسة كيف كيف وحتى في تونس. ففضاء إصلاح السفن لم يكن فضاء معتادا للعرض أو عرض اللوحات التشكيلية بالأساس، لأنها مسألة يعني تحيد بنا عن أنماط العرض التقليدية. ولكن لم يكن ذلك الهدف الأساسي في حقيقة الأمر. الذي اجتذبني في هذا الفضاء هي المادة، هذه السفن هي أيضا مطية، هي أيضا وسيلة تنقل، وكأنني في تلك اللحظة
1: تنوي الرحيل،
2: وكأنني سندباد، وكأنني أستكشف هذه الألوان المتنوعة والمتجانسة والمتنافرة وكأن هذه اللوحات في حد ذاتها سفن تبحر.
1: أي دعني أقولها صراحة سي سامي، والأزرق يطغى على معناها أعمالك، الأزرق بكل تناسلاته سواء الأزرق الداكن أو الأقل معناها قيمة ضوئية أو معناها تناسلات الأزرق ككل، وذي يطغى على أعمالك منذ سنوات، وما تنجمش تقول ما هيش تأثيرات البحر هك أنت الآن تبوح بهذا التوجه أو الهيام بما تفرزه المناشر البحرية هك
2: بالضبط. ثم أنه هذا الأزرق لست متأكدا إن كنت قد اخترته أم هو الذي اختارني في حقيقة الأمر.
1: يعني المكان
2: أسهل سبب اختياري للأزرق، رغم أنني يعني أجيد الألوان، أتعامل مع الألوان الأخرى يعني وأحب الألوان في حقيقة الأمر، لكن الأزرق يعني هو هذا البحر الممتد أيضا.
1: يعني سي سامي أنت هنا المكان يجذبك والأزرق لا تعلم.
2: Le certain et l'incertain sont le double face de notre connaissance. يعني الأكيد والأكيد لمعرفتنا، فلا يمكن أن نجزم إطلاقا برؤية ما أو بفكرة ما دون أن ننظر في إمكانياتها الأخرى التي يمكن أن تعتريها. ثم إن هذا الأزرق أيضا يماثل أو يجانس نوعا ما هذا البحر في امتداده، وهذه السفن الموزعة هكذا في المنشر، حتى أن من التنصيبات التي استحدثتها في المنشر هناك تنصيبة ذكرتني نوعا ما بسفينة نوح، أسطورة سفينة نوح. غريب جدا، لأننا ما أحوجنا في هذا العصر واليوم للبحث حول النجاة،
1: لإعادة النظر ربما في
2: النظر.
1: ما يمكن أن تبحر به معناها خيالاتنا نحو عوالم أخرى. نتصور
2: تعرف الميثولوجيا أنه لكوران 41 جور متاع الدلوج متاع الطوفان هو اليوم متاع
1: النجاة،
2: يوم النجاة،
1: وما أحوجنا إلى النجاة في رحاب الفن والإبداع وفي رحاب مغامرة التجربة الفنية. سي سامينا خلينا معناها الوقت يداهمنا، نحاول نشوف معاك ربما سؤالنا اللي باش نختموا به في هذه الحصة حول رأيك في معناها خليني أقولها بصراحة تجربة الفن المعاصر في تونس، مش المعاصرة بمعناها الكوني والعالمي، لكن الراهن وأنت تتجشم معناها التعلق بهذا الراهن والمعيش. كيف ترى تجربتك سي سامي في هذا الإطار وأنت ابن المنستير وابن الرباط وابن معناها الوسط البيئي خليني أقول إبداعياً؟
2: شكرا أحلام على هذا السؤال الذي أعتبره جد مهم وننتظره دائما. فالمعاصرة حسب رأيي هو أن تكون أنت بوجدانك وثقافتك وانتمائك وكل ما يعتريك، لا أن تكون يعني معاصرا بطريقة مستوردة، أن تكون معاصرا تونسيا بالأساس وهذا يهمني كثيرا من ناحية. من ناحية ثانية أقر أن هناك العديد من الصعوبات، لأن المشروع الفني يبقى مشروعا هشا يتطلب الدعم ويتطلب الرؤية الشمولية، لأن في غياب ذلك لا يمكن للفنان المبدع أن يسوق لنا منتجاته، ولا يمكن أيضا أن نبني صرحا حقيقيا نتحدث من خلاله عن التجربة المعاصرة. لماذا هذه التجربة مهمة؟ وما يمكن أن تضيف لنا اليوم؟ هي مهمة لأنها تسائل حاضرنا وتتشوف مستقبلنا.
1: لابد جميلة المفارقة هذه بين مسألة الحاضر والتشوف، أو ربما الطموح إلى أفاق أرحب.
2: هذا أكيد، هذا أكيد، لأنه دون هذه الرغبة لا يمكن أن نؤسس لمستقبل يكون صالحا لأجيالنا ويبني صار إمكانيات يعني مفيدة.
1: أكيد جدا سي سامي، يبني المستقبل خاصة ونحن نبني بالفن وبالإبداع، وأنت تترحل بنا بين عوالمك من محطة إلى محطة ومن فترة إلى فترة، وما زلت تطالعنا ربما بمشاريع قادمة التي ترنو الخروج نحو أصقاع العالم ومواقع العالم. الحديث معك ذو شجون سي سامي، لكن الوقت يداهمنا، نصل إلى ختام حصتنا اليوم، ونتقدم بجزيل الشكر إلى كافة الفريق التقني الذي رافقنا. دمتم أجمل المستمعين.
3: جماليات
4: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
3: جماليات مع أحلام بوصندل.

0: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
1: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم، تحية طيبة في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
2: مرحبا حنان، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في لقاء جديد من البرنامج الثقافي كتابات من العالم.
1: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى دلال؟ هذا ما ستفصحين عنه من خلال هذه الفقرة.
0: كتابات من العالم. كتابات
2: أمام المرآة يرسم وجهه، يظن أن لا شيء مميز حقا، استفهام على الحاجبين، فقط للفم خط لا شفاها قد ابتلعها. لقد كان طفلا جبانا غير قادر على الاحتجاج عندما هوت قبضة أبيه على وجه أمه. دانيال شيلتون، كندا، رسام الكاريكاتير. حاول الأب قراءة الجريدة ولكن ابنه الصغير لم يتوقف عن مضايقته، وحين تعب من ابنه قطع ورقة في الصحيفة احتوت على خريطة العالم ومزقها إلى أجزاء صغيرة وقدمها إلى ابنه قائلا: انظر، إليك شيء يمكنك فعله، أعطيتك خريطة العالم، فأرني أتستطيع إعادتها كما كانت من قبل. ثم عاد لقراءة صحيفته وهو يعلم أن الطفل سيظل مشغولا بقية اليوم. بعد 15 دقيقة عاد الطفل وقد أعاد ترتيب الخريطة، فتساءل الأب مذهولا: هل علمتك أمك الجغرافيا؟ رد الطفل: لا أعرف ما تقول، كانت هناك صورة لإنسان على الوجه الآخر من الورقة، وعندما أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم. باولو كويلو، إذن بناء العالم. مأساة اليائس الذي ألقى نفسه من الطابق العاشر إلى الشارع، إنه بينما كان يهوي رأى من النافذة حياة جيرانه الحميمة، مآسيهم المنزلية الصغيرة، الغراميات القصرية، لحظات السعادة القصيرة، وكل تلك الأمور التي لا تصل أخبارها قط إلى درج البناية المشترك. وهكذا تبدل مفهومه تماما على العالم في اللحظة التي ارتطم فيها برصيف الشارع، وتوصل في النتيجة إلى أن تلك الحياة التي غادرها إلى الأبد عبر بوابة زائفة تستحق أن تعاش. جابرييل غارسيا ماركيز، 3 قصص قصيرة جدا. رسم الطفل الجائع أشهى الأطباق في الورق، ودعا أصدقاءه إلى العشاء فأكلوا من وليمة الضحك حتى شبعوا، وفي الصباح لم يجد الطفل أنامله، لقد التهمتها الرسوم. عاد للجريد أشجار تودع ظلالها.
1: شكرا دليل على هذه النصوص المختارة بعناية. إذن اليوم رحلتنا ستأخذنا إلى الأدب، وما رأيك لو أتدرج من العام إلى الخاص؟ الأدب، النثر، السرد بصورة خاصة. عندما نقول السرد نقول الرواية، ثم أقل منها حجما القصة القصيرة، أقل حجما القصة القصيرة جدا، حتى نصل إلى الومضة. أعتقد أننا بين الومضة والقصة القصيرة، وسنفرق بين هذين المصطلحين المتقاربين ربما إلى حد الالتباس. دلال، الومضة، وأنت قرأت نصوصا جميلة، اسمحي لي أن أضيف ومضة صغيرة لأوغستو موريسو: عندما استيقظ كان الديناصور ما يزال هناك. الومضة، قصة الومضة، وطبعا لو نشرحها لغويا، وأنا أتكلم تحت إشراف ضيفي وإشرافك، هي من فعل ومضة، يعني لمع خفيفا، يعني هي تلك الالتماع الخفيفة السريعة من الضوء. وبالتالي نستطيع القول أن قصة الومضة هي نوع أدبي من القصص القصيرة جدا، تقوم على التكثيف، على الإيجاز الشديد. يعني الومضة هي نص سردي خاطف يقوم على اقتناص أو التقاط الفكرة. وتحدثنا من قبل لو يتذكر السادة المستمعون دلال عن شعر الومضة، وكان ضيفنا وقتها نوجه له تحية الأستاذ لطفي التياهي. اليوم سنأخذكم من شعر الومضة إلى قصة الومضة. في قصة الومضة دليل أعتقد أن الفرق بينها وبين الرواية خاصة أنها تترك مساحة أكبر للقارئ للتأويل، أو أقول ربما لإكمال المعنى. القارئ لا يكون قارئا كسولا بين ظفرين كما في الرواية يتلقى فقط، وإنما عليه أن يفكر ويجتهد ويؤول. وأنا أبحث قليلا في موضوع الحلقة، أعجبني تشبيه لقيته في دراسة أنه هناك من شبه قصة الومضة بجبل الجليد. جبل الجليد يظهر منه جزء صغير جدا، ولكن ما خفي منه هو الأكبر، أو إذا ممكن نقول دليل هو الأخطر، لأنه لهنا القارئ عليه أن يتأمل فيما لا يراه أكثر فيما يراه. هناك من يرى أنه قصة الومضة بدأت في القرن العشرين، في وسط القرن العشرين. هناك من ينسب ظهورها إلى إيمانغوي، وسنتحدث في هذا بعد قليل. ولكن دليل يبدو أنها قديمة، بمعنى أن لها جذورها في الحكم وفي الأمثال، في النوادر التي كانت تقوم على المفارقات أو المفاجآت. ربما الجديد هو هذا التوصيف، هذا التكييف، كلمة الومضة دليل.
2: شكرا حنين على هذه المقدمة وحول القصة القصيرة جدا بحضور الكاتب سي عادل جريدي. إذن لعل الخير الكلام هو ما قل ودل سي عادل. الومضة أو القصة القصيرة جدا هي نص يختزل العالم، هي تقدم ربما لحظة قصصية بكثافة أو في كثافة وعمق. القصة القصيرة جدا هي من أبرز فن السرد في العصر الحديث، هو نص يقول العالم بومضة. العديد من النقاد حنين تطرقوا إلى القصة القصيرة، لعل من أبرزهم جميل الناقد جميل الحمداوي. جميل الحمداوي يعرف القصة القصيرة جدا بأنها جنس أدبي حديث يمتاز بقصر الحجم، يمتاز بالإيحاء المكثف، النزعة القصصية الموجزة، المقصدية الرمزية، فضلا على خاصية التلميح والاقتضاب والتجريب. التوتر كذلك، تأزم المواقف، الأحداث، إذن بالإضافة إلى الحذف، الاختزال والإضمار. ولعل ربما يعني أشد نقطة أو أبرز نقطة في القصة القصيرة جدا هي القفلة سي عادل، وكيف إذا نجحت القفلة أو نجح الكاتب في قفلته، فإن القصة بطبيعة الحال ستجد طريقها. إذن يعني هناك يعني أبرز كتاب الومضة يمكن نذكر زكريا الثامل، عاش الكعبي كذلك من الإمارات، يمكن أن يعني نتطرق إلى تجربتها. خالد حبيب الراوي له مجموعة بعنوان العيون. الشاعر والقاصر الفلسطيني فاروق مواسي، حصلنا برتال من المغرب. إذن ننظر في هنا الفرق بين القصة القصيرة حنين والقصة القصيرة جدا.
1: نعم.
2: الفرق ربما في التكثيف، في اختزال الأحداث، في مركزية الحدث في القصة القصيرة جدا. هي تحدي كبير لاكتشاف مهارات الكاتب، لأن قدرته على اختزال التكثيف بالتلميح والتصوير الوامض.
1: نعم، شكرا دليل. وأنت يعني تحدثت عن ضيفنا، طبعا يشرفنا اليوم في الأستوديو وقبل دعوتنا مشكورا الأستاذ عادل جريدي. طبعا هو يكتب الشعر والقصة والنقد والنص المسرحي، هو أيضا له تجارب إعلامية في إذاعة تونس الثقافية، يعني أنت في دارك سي عادل وفي التلفزة. شكرا. هو أيضا عضو اتحاد الكتاب التونسيين، هو عضو حركة شعراء العالم، ترأس تحرير مجلة المسرح المسار، أيضا هو مؤسس ومدير لعدة ملتقيات ثقافية أذكر منها ملتقى عليسة الدولي للمبدعات، ملتقى تراثنا هويتنا، هو عضو في لجان تحكيم عديدة وفي لجان تنظيم منها معرض الكتاب بتونس، وتمت ترجمة أعماله إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والصربية. ونحب نسأل على اللغة الصربية بالذات لأنك أنت أستاذ عادل أيضا وقع تكريمك في عدة دول منها صربيا وطبعا دول عربية مثل الجزائر والمغرب والأردن. مؤلفاتك غزيرة ما شاء الله، في الشعر أذكر ماء لهذا الماء، تمتمات آخر الخيول، نافذة القلب سيدة الشمال، في الدراسات النقدية أذكر نظم حكمة رائحة المطر، منور سمادح حارس الشمس، وفي القصة القصيرة مجموعة أخطاء جليلة وأشجار تودع ظلالها، وعن هذه التجربة الأخيرة سنتحدث أكيد بعد حين. مرحبا بك أستاذ عادل، شكرا على قبول الدعوة.
3: أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بهذا الحضور الكريم، وأرفع تحاياي على هذه الدعوة وعلى هذه النافذة التي أتيحت للكاتب وللمبدع التونسي كي يصل إلى جماهيرنا من شمال الأرض إلى جنوبها، تلك حدود الله وتلك حدودنا في هذه الأرض الطيبة.
2: ولكن القصة ليس لها حدود.
3: أكيد. نحن نتوجه بالقراء في تونس أولا، والمحلية طريق العالمية، ننطلق من هذه الربوع ونأمل أن نجنح خارج حدودها عربيا وإفريقيا وعالميا.
1: ونحن في كتابات من العالم، لعلها تكون نافذة على العالم. اسمح لي أستاذ عادل ودليل أن أبدأ من البداية حتى نضع ربما الموضوع في إطاره. دليل، وأنت تفضلت وتحدثت وأنا أشرت أيضا إلى هذا التقارب بين القصة القصيرة، القصة القصيرة جدا، الومضة، أنا قلت ربما هو تقارب قد يصل حد الالتباس، فما رأيك أستاذ عادل؟ يعني ما هو الفرق بين القصة القصيرة جدا والممضة؟
3: نعم، أنا في البدء أريد أن أقول بأن القصة القصيرة جدا هي في حد ذاتها رؤية إشكالية. هذه الرؤية إشكالية تتنصل أو تتشابه أو تتقاطع بين الومضة الشعرية والخاطرة وقصيدة النثر، وهي في حقيقة الأمر لا هذا ولا ذاك، لأنها تكتفي بذاتها بمقوماتها وبشروطها
2: الداخلية.
3: أكيد داخلية، ونرجع للبناء، لأن هذا العمل السردي الذي يركز على الحدث وهو حدث واحد يختلف عن الرواية وعن القصة القصيرة العادية، لأنه يركز على حدث واحد، ثم يتميز بالمخاتلة.
1: نعم.
3: يتميز بالدهشة. تتميز بالصدمة، تتميز بمسك الخيط، خيط السرد الناظم لهذه العملية،
2: تكثيف.
3: نعم، والتكثيف. ولكن في قصيدة الومضة هي ترتكز على التهويمة
2: وعلى الشعرية زادة،
3: والشعرية هي حتى في نفس القصيدة القصة القصيرة جدا فيها نفس الشعري. يعني إذن نحن نقول هناك تعالق وتقارب بين الومضة والقصة القصيرة جدا على مستوى التكثيف والخيال، حيث تستجد اللغة كي تبوح بعصارة طاقتها التعبيرية دون أهمال الطابع السردي.
1: نعم.
3: هذه ميزة القصة القصيرة جدا. في خلال هذا التعالق وهذا التشابه وهذا التداخل بين النفس النثري والنفس السردي، الخيط الناظم والفارق بين صبحها وليلها هو الفكرة، وحدة الفكرة ووحدة السرد. هذا ما يميز قصيدة الطرد على قصيدة الومضة.
2: نعم. إذن الكاتب الأمريكي أوغستو مونتيروسو له قصة شهيرة الديناصور، تفضلت حنان قرأت، عندما قال استيقظ كان الديناصور لا يزال هنا. إذن من خلال هذه الجملة الواحدة أستاذ خلق عالم من الغموض والترقب في جملة واحدة، وهذا يؤكد لنا أن القيمة الأدبية للنص أستاذ لا تقاس بعدد الكلمات، بل في قدرتها على طرح أسئلة فلسفية وجودية عميقة. وربما هذا رهان القصة القصيرة جدا.
3: نعم نعم، وهذا عمود فقري في نجاح القصة أو في بناء القصة القصيرة جدا، تفتح نافذة على الفكر، على الفلسفة، على السؤال، على استفزاز القارئ، على يعني دعوة القارئ للمشاركة في الصياغة، تفتح باب التأويل على مصراعيه، تحدث الحيرة. هذا المهم في كتابة القصة أو من خصوصياتها. الشكل نجم تكون في 5 كلمات أو في 6 أو في 10، هذه مش مشكلة، مازالت نفس الشيء غير محددة، ولكن في بنياها التي تجاوز 10 أسطر.
2: نعم،
3: في أقصى تقدير أكثر. في أقصى تقدير فما عندها روادها، يعني بعض الرواد نرجع ديما نقول أن اعتبر كونه نقاد، هما يعتبروا مانغوي هو صاحب المؤسس لهذه الفكرة بقصته الشهيرة، نعم، للبيع حذاء طفل لم يلبس
2: قطه.
3: ولكن أنا ديما راها
2: مع العلم أستاذ هناك شك في نسبة هذه لأنه لم تدرج في كتابات.
3: هذا هو
1: هذا ما وجدته وأنا أبحث البارح.
3: هذا في الهامش وهو ما هو متفق عليه على مستوى النقاط.
2: نقاط.
1: نعم. صحيح.
3: ولكن أنا أعتمد تجربة ناتالي سارات الكاتبة. نعم. المحامية. نعم. الفرنسية. نعم. هي الأجل التجربة الحقيقية.
2: حقيقي. نعم.
3: لأنه في كتابها انفعالات هي. نعم. التي أسست بشكل جيد هذا النوع السردي، وهو يعتبر تجديد في نمط الكتابة، حيث كانت الأطياف هي تعبيرتها في مجموعتها وبسمتهاش قصة قصيرة جدا، سمت انفعالات.
1: أوكي.
3: في بدايتها كانت انفعالات، بعد في الترجمات وبدأوا الناس تحكي على الكبسولة السردية، وبعد حكينا على القصة القصيرة جدا، وبعد حكونوا على البارقة أو الومضة.
2: نعم. فما إدغار ألان بو زادا.
3: فعلا.
2: نعم.
3: من بعد جات.
2: من بعد.
3: لأنه كي نرجعوا للكرونو يعني الجدول التاريخي.
2: كرونولوجية.
3: كرونولوجية نلقاو ناتالي سارات. نعم. هي الأصل. وعمق تجربتها الناضجة
2: تقريبا في الثلاثينات 1930.
3: هي مولودة عام 1900.
2: هكاك
3: يعني فما بين 25 30 سنة. نعم. هكاك ما بين لا العمل كان هكاك. انا اثق او ذائقتي يعني مرتبطة بهذه التجربة او تحترم هذه التجربة برغم ما نكتبوش فرد شكل. فهمني، ولكن تجربة مهمة نعتبرها هي العتبة الاولى او المؤسسة. نعم. الحقيقية لهذا الفن.
1: نعم.
3: بعض النقاط سمحني يقول لك لا، عنا في موروثنا الثقافي والحضاري عنا
1: الحكم والأمثال،
3: هذا هو عنا النكتة وعنا. نعم. الحكمة وعنا الرجوزة وعنا لا أدري ماذا تناقش.
1: نعم.
3: تناقش. ما نساو زاد في المرحلة هذيك عديد الكتاب خاصة المشارقة كتبوا
2: يوسف إدريس مثلا،
3: إدريس، تيمور، حكيم، نجيب محفوظ. نجيب محفوظ. لا نجيب محفوظ خدم.
2: نعم.
3: فيها أحلام فترة النقاهة.
1: نعم.
3: مجموعة. يوسف إدريس وزكريا ثامر ومجموعة هذه، ثم تيمور في ما تراه العين.
2: نعم.
3: الذي كتبها. نعم. سنة 1922.
1: نعم. يعني في بداية
3: ولكن لم تكن متأصلة بما يكفي، هما بينهم كانوا حاشمين من التجربة.
1: نعم.
3: يعملوا مجموعة قصية وعلى الهامش أو في آخر العمل.
1: لأنهم سيادة الرواية أنا نسميها ربما.
3: في تلك الفترة.
1: نعم في تلك الفترة فعلا.
3: ولكن الخصوصية هذا الذي العمل يعني تختلف حقيقة. نعم. لها سحر ولها. نعم. حلاوة.
2: نعم.
3: ولها جمالية ويعني تفوق. نعم. الأعمال أو الأشكال السردية الأخرى.
1: نعم.
3: رغم الرواية متسمية مالكة السرد.
2: نعم.
3: ولكن في القصة مع الوقت الحالي.
1: نعم.
3: مع الضغط الاجتماعي. نعم. مع السرعة متاعنا أعتقد اللي هي فكت بلاصتها وتموقعت كما ينبغي خاصة عربيا ودوليا.
1: نعم.
3: ربما في تونس مازالت ما خذتش المكانة اللي تليق بها ومازالت مش برشا يكتبوا فيها النوع هذا.
2: نعم.
3: مازالوا شوية
1: على استحياء، ولكن أعتقد أنها
2: مش على حساس صحي، على ارتباك
3: ارتباك لين الصناعة.
2: نعم.
3: فما صناعة.
2: نعم.
3: فما صناعة.
2: نعم.
3: ماشي
2: يعني الأستاذ اختلفت الآراء حول القصة القصيرة جدا، ولكن شخصيا كقارئة ربما كباحثة في السرد وفي الرواية والقصة إلى غير ذلك. أنا لا أنشغل ربما كثيرا في أو الدخول في تلك المواضيع بين الرفض أو قبول هذا النوع، لأن بعض النقاد رفضوا هذا النوع من الكتابة، لأن ربما الفيصل الوحيد هنا أستاذ هو كيف تلمس هذه القصة ذائقة المتلقي، يعني مادام تقدم هذه النصوص من الخصائص السردية. ولذلك أستاذي يرى الراوي أو الباحث أو الكاتب محمد بوحوش أن القصة القصيرة جدا تواجه اليوم تحديات تتمثل في مدى صمودها واستمرارها كنموذج أدبي من بين أنواع كثيرة.
3: سؤال مهم وذكي، ولكن هنا أنا بنيش باش ننطلق من قابلية النقد. من المفروض والمعمول به والمعروف كون الإبداع هو سابق النقد، والنقد يلاحق الإبداع. موش النقد هو اللي باش يأطر فكرة أو باش يخلق فكرة، لا ما يخلقش النقد، النقد هو اللاحق. الفعل الأساسي هو فعلة لعبة الإبداع، وإذا كان فتوحات جديدة في الأدب أو في السرد وكذا فهي من دور المبدع، ثم يلاحقه النقد بالتأطير أو بالفهم أو بالمؤازرة أو ما شابه ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا العمل أو في السرديات، كل حاجة جديدة باش تلقى صعوبة، لكن فكت موقعها. أعتقد كونه القصة القصيرة جدا فكت الموقع متاعها وخلقتك الدهشة وخلقتك الجاذبية الكبيرة بينها وبين القارئ. يكفي لأنه القارئ ما عادش يتشد من رواية ب 400 صفحة و 300 صفحة و 200 صفحة، ماذا تبقى لك منها؟ ولكن الخلخلة الداخلية والرجة لا تحدثها إلا القصة القصيرة جدا.
1: نعم أوافقك تماما،
3: وهذا الأساس. نعم. لأنه قارئ قرأ بعض التفاصيل لم تعد تعنينا مثلا. نعم. في الكتابة السردية القديمة الكلاسيكية يعني أتحدث على الطاولة وفوق الطاولة مزهرية وبجانب الزنهرية لا تعنيني، وقليلا من الغبار على اليميني. ماذا تفيد أنا كقارئ اليوم؟ هل القارئ أو المواطن أو الإنسان مشكلته اليوم الغبرة أو مزهرية فقط؟ الحكاية أكبر، لأن مشكلتي في عمق الوجودي.
2: نعم.
3: في السؤال الوجودي، في حيرتي، في تفاصيلي، في قضايا الأهم.
2: يعني القصة القصيرة جدا فرضها إيقاع الوجود؟
3: إيقاع الوجود طبعا، وشروط المرحلة.
2: نعم.
3: هي اللي فرضت هذا النوعية بصدق وفكت موقعها تحت الشمس.
1: سمحني باش نعرج ونرجع للسؤال. حتى الرواية، لأن أغلب الروائيين ولو يعني واعين بأنه ما عاش نجم نكتب رواية في 300 و400 و500 صفحة، لأنه فعلا فما مشكلة وقت ومشكلة تفاصيل وماذا يبقى في الذهن بعد ذلك. أنا عندي سؤال لو تسمح، وأشرت له دلال، قلنا في يمكن سحر بين ظفرين القصة القصيرة، القصة القصيرة جدا هو ذلك الغموض الذي لا يجعل المتلقي كسولا وإنما يجعله يفكر. أنا هنا هناك ربما شعرة هكا بين الغموض المحمود بين ظفرين وبين الالتباس أو الإبهام، كيف يقيس كاتب الومضة هذا بأي مقياس؟
3: لا حتى نتفق، فما الفرق. أنا مانيش ضد الغموض والتهويم، لأنه فما حدث، فما حدث في القصة،
2: فما شخصية،
3: قصة وشخصية
2: وحوار.
3: إذا فقدت هذا ما عادش نولي نحكي على ومضة شعرية.
1: نعم.
3: عادة في الشعر نجم نهوم
2: الفرق بين الومضة الشعرية
3: هذا هو
2: والومضة،
3: لأن محافظة على وحدة السرد متاحة وتركز على حدث واحد مش متعددة الأحداث كالرواية أو كالقصة العادية
2: والشخصيات والحوار.
3: هذا هو إني خرطوشة.
1: نعم. أي باش نرجع لها إني خرطوشة. مثلا لما نقول عندما أستيقظ كان، عندما استيقظ كان الديناصور ما يزال هناك، ماذا يفهم القارئ؟ هل هو حلم؟ هل كان يحلم بالديناصور فوجده؟ هل يعود بنا؟ هل الديناصور بمعنى الخوف، بمعنى ذلك الإرث الثقيل؟ ماذا يمكن أن يفهم وأنت تكتب ودلال ناقدة، ماذا يمكن أن أفهم أنا كقارئة من هذا؟
3: الومضة تطورت، القصة القصيرة جدا تطورت على هاته النماذج، رغم أن النقاد ما زالوا يعني وقت يستعرضوا تاريخ القصة القصيرة جدا يأخذوا هذه الشواهد المهتلئة، ولا أعتقد أنها ليست ناضجة. هذا رأيي الخاص. بالرغم الأسماء كبيرة الأسماء الكبيرة
1: طبعاً.
3: ولكن برأيي المتواضع في تجربة القصة القصيرة روائيين كبار هذه تجربة غير ناضجة، لا تعنيني كثيرا قصة الديناصور، نهضة فوجد ديناصور بجانبه.
2: أيوة، ولكن احنا
3: رأي
2: فما نص ضمني.
3: أوكي، نص ضمني متفقين وهي مرجعية ويعتمدوها النقاد، هذا لا شك في ذلك. ولكن أعتقد لي هي ما تعبرش على القصة القصيرة جدا،
1: لكن تطورت
3: تطورت. هذا هو المحبيت الناس، جل النقاد أو في عديد المحافل وعديد الدراسات وعديد اللقاءات ينطلقوا، لأنه الشواهد هذه مهمش برشا، عندنا شواهد كبيرة.
1: نعم.
3: 7-8 شو المتداولين إمنجوي وهذه يعني
1: أو زكريا النصوص متداولة جدا فعلا.
3: ولكن التجربة تطورت بشكل خطير، القصة القصيرة جدا تطورت في بنيتها، في فكرتها، في همها، في دورها. يعني ما نجمش نحكي أنا على مثلا نقول السيدة التي تجلس إلى الطاولة كانت تضع يدها على خدها وتتأمل الورقة، هاي نجم نقاها ونص. ولكن مش هذا،
1: مش هذه القصة القصيرة،
3: مش هذا
1: أكيد.
3: وين سؤالها، وين مشكلتها، وين أزمتها، وين طرحها، وين قلقها، يعني هنا. وهذا رغم مش معطعام.
2: نعم، يعني أستاذ، يعني القصة الومضة والقصة القصيرة جدا ليست مجرد كيف أقول ظاهرة أدبية مؤقتة، وإنما ربما هي فرصة كانت للتجريب أولا، وأولا التجريب في النصوص الإبداعية، وهي أيضا كانت ناتجة عن حاجات ربما ثقافية، حاجات معرفية، حاجات فكرية ذوقية، جاءت لنتيجة لتطور طبيعي وتاريخي ربما لسيرورة الأجناس.
3: أكيد.
2: يعني من القصة القصيرة القصة القصيرة
3: في كتاب،
1: يعني من الرواية القصة القصيرة القصة القصيرة جدا. نعم.
3: في كتاب أحسن جداونا، وهو نعتبر كتاب مهم يناقش فيه مسألة القصة القصيرة جدا، وهو كاتب أردني دكتور حسن جداونا صديقنا، يقول مثلا القصة القصيرة جدا أخذت سحر الرواية وأخذت شعرية القصيد وأخذت حلاوة الحكمة أو نضج الحكمة، وأخذت يعني هي أخذت بكل شيء من كل شيء بطرف
1: وأحلاه، يعني
3: بضغط بالتخلص من الزوائد اللغوية والتشابيه الغير ضرورية.
2: نعم.
3: يعني بشكل مكثف مقتصدة في اللغة، تصنع الدهشة، تصنع الخاتمة المخاتلة.
1: نعم.
3: تربك القارئ
1: وتبقى في ذهنه
3: وتطرح السؤال وترج الأثر متاح، العمل اللي مخليش أثر في روح المتلقي.
1: أكيد.
3: أعتقد كونه أثر ميت أو عمل ميت.
1: نعم.
3: إن كان على مستوى الفكري أو المستوى العاطفي أو مستوى الذاتي أو مستوى الفلسفي، المهم فما حاجة، فما ضغط، فما رجة تصير.
1: نعم. لكن عندي ملاحظة دليل والأستاذ عادل، ماذا لو نسقط في الاستسهال؟ لأنه خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، وإحنا حكينا مرة في الشعر دليل لو تذكرين، لأنه الرواية ربما لا يمكننا أن نكتب رواية في أسبوع أو أسبوعين، أنا بالنسبة لي حتى في سنة في الحقيقة، ولا يمكن نشرها أيضا كاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، فهنه هناك نوع من الاستسهال للشعر أساسا وللقصة القصيرة، لأنها يعتقد البعض أنها سهلة الكتابة وسهلة الانتشار، مجرد يعني جملة أو جملتين على وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا للأسف في الفيسبوك كأن ديما نسميه هناك نوع من
2: تهويم.
1: نعم فعلا،
3: والاستسهال
1: يعني على حساب الجودة. ألا يعتبر هذا خطرا على القصة القصيرة جدا كما قدمتموها كمشروع، يعني مشروع له ركائزه وله أهدافه؟
3: نفس السؤال سئلته مع صحفي في الأردن، كان عندي ندوة في الأردن لقاء كبير، وطرح هذا السؤال لأنه مشكلة عالمية.
1: نعم.
3: قلت له فما حاجتين، الجزء الجانب الأول كونه ضد الاستسهال، ضد الابتذال، والساحة تصفي روحها بطبعها، ما يصح كان الصحيح. الحاجة الثانية قلت له خلي علاش نقمعوا في الناس باش تعبر وتتنفس وتحاول تقترب من الفعل الجمالي، نجحت أو لم تنجح مثل يجي مش
1: قضية أخرى، مش قمع، هي غيرة على الأدب الحقيقة.
3: الأدب مصان وتأكدوا من ذلك لأنه
2: يصل نفسه بنفسه
3: بنفسه. أعطيني حضورهم شنية، حضور شوية في الفيسبوك نستنفس مراوحة ونفسية ولكن أعطيني حضورك الأدبي والدولي والعربي ولقاءاتك وجدياتك، تصفي الساحة، الساحة تعرف بعضها عربيا لو نعرفوا بعضنا. شكون واضحي يعني وقت تكون قاعد في دارك يجي يقول لك اي غدوة حشتي بك في لوردون، غدوة حشتي بك في السعودية، انا مثلا الاسبوع القادم بحاول لنا نطلع المغرب عندي ندوة خاصة على الكتاب هذا.
1: جميل جدا،
3: اخ يعني ندوة كاملة على ونقاد مغاربة مثلا، فما 6 نقاد مشتغلين عليها. اذا تتصفى ساحة بطبيعتها، نحن سامحوني في الكلمة نقول ديكونتاسيون الترسيب، يعني كي تخلط الماء خليته يصفى، إذا مثل جدودنا.
1: نعم.
3: أعطي شو وقت يصبح.
1: نعم.
3: وبنفس الوقت سؤلت قلتك السؤال هذا وقت كان عنا إرهاب، كان عنا انتحارات كذا، قلت له ما نخلي يكتب غادي.
1: حتى رديء بين الظهرين أحسن.
3: أحسن ما يمشي. لا لا أحسن ما يمشي لي
1: يفجر القلم أحسن. نعم.
3: هذا هو.
1: فعلا.
2: أستاذ يعني التعبير في القصة القصيرة جدا يظل طافيا، طافيا بالطاعة. يعني بينما الحقيقة تكمن في عمق النص، ولذلك كما يعني القصة القصيرة جدا تتطلب كذلك كما تطلب كاتب صانعا أو صناعة، فتتطلب كذلك ناقدا يحسن الإنصات إلى النصوص، يحسن فك هذه الشفرات بداية من عتبات النص، لأن في نظري وفي نظر النقاد العتبة في القصة القصيرة جدا هي نص فارق كما القفلة.
3: أكيد.
2: ولذلك نجد أحيانا بعض الدراسات كتبت على البدايات ونهايات القصة القصيرة جدا، يعني فك الأربع أسطرة يخدم دول على البدايات
3: الفواتح والخواتم. نعم.
2: يعني هي قد هي كلها حتى يعني باش تعرف اللي هي فيها خدمة، فيها حياكة
1: صعبة. نعم.
2: فيها نسج. نعم. دقيق ودقيق جدا.
3: نعم، وشاطرك الرأي وهو هي يعني كتابة القصة القصيرة جدا عمل مضني. عمل شاق، عصارة تجربة، عصارة ما في جرابك من قراءات، ما في تجاربك الإنسانية، ما في مغامراتك السابقة، ما في دقة ملاحظتك، مدى امتلاكك للغة بنص أو للغة عموما ونصية اللغة، يعني كل هذه العوامل، لغة، تجربة، فكرة،
2: ويستحضرها الكاتب لحظة الكتابة
3: لأنه بالتكثيف،
2: يعني
3: يعني
2: عن وعي تجربة. أو عن غير وعي وأنت تكتب استاذات
3: ما تنجمش
2: كيف تستحضرها، يعني كيف يولد النص فيك؟
3: فما قادحة، الفكرة تجيب قادحة تقدح. نعم. حاجة قدحت فيك، سمحني في بالدارجة ما بين قوسين، حاجة قدحت،
2: الحدث القادح في القصة،
3: الحدث القادح وبعد تطور، يعني يكون اشتغال عليها وتطورها.
2: يعني في حنان سمحني القصص وهي قصيرة في تلك كم المرة تعيد كتابتها والتجويد النص؟ هل يولد النص مكتملا أم أن الكاتب رغم قصر تلك الكلمات يعيد ويعدل ويجود
3: المجموعة الأخيرة يقولك على الأقل 20 نص تخليت عليه نهائيا، ما قنعنيش.
1: نعم.
3: النصوص تكتب تشد تقبض على الفكرة تختمر وتبدأ تجود فيها كما الفنان في في في لوحة تاع رسم أو مرالي تطرس.
1: نعم، هو تطريز فعلا،
3: تطريز يمتخ وقتها، كثف نحي سطر هذا، بقلب هذا، زيد هذا، يعني أكد دوزاج في كل شيء باش تنجم تنجح العمل، لأنه لا تحتمل الزوائد.
1: نعم.
3: وما تحتمل كون تكون ثقيلة، ولا تحتمل الثرثرة، ولا تحتمل يعني الكلام العادي، إذن هي هي
2: توليفة، هي
3: توليفة، توليفة حقيقية وتوليفة صعبة
1: جدا.
3: يتنجح فيها هي ما تنجح.
1: يمكن هذا الفرق بينها وبين الرواية، لأني أنا نكتب الرواية وجربت مرة فقط كتبت القصة القصيرة، ويعني قررت ألا أكتب ثانية لأني فشلت في كتابة القصة القصيرة في الحقيقة. الرواية ربما لأنه هناك مواطن ضعف ومواطن قوة، فلك من المساحة إنك ممكن
2: عندك سعادة اللي رأي ما فشلتش في القصة القصيرة.
1: الحقيقة لا
3: لا لا لا مش يعني
2: لا كتب لا لا
1: كتبت
2: مجموعة متاع
1: عشرهن، هي مجموعة مشتركة لمجموعة. أنا أتحدث عن أقصوصتي بالمناسبة مش على المجموعة الكل، هي متتالية قصصية لمجموعة من الصديقات نوجه لهم تحية. فشكرا دليل. فقلت في الرواية ربما هناك ديما نوع من التدارك، يمكن أن يتدارك الكاتب في القصة القصيرة، عليه أن يقنع ويدهش ويمرر فكرة. أنا عجبني تدوينك كتبتها وأنت تقدم لي مجموعتك اللي جبت لنا منها هدية دلال، وأنا مشكور. أشجار تودع ظلالها، انظري ماذا كتب دلال. أشجار تودع، تنبيه لا تقرأ هذا الكتاب، إنه يهدد طمأنينتك ويقوض راحتك، يفتح أمامك أبواب المتاهة ويلقي بك في هوة السؤال. هذه دعوة ذكية جدا للقراءة، لأننا عندما نقرأ فنحن نبحث عما يقوض راحتنا ويهدد طمأنينتنا ويجعلنا نتساءل ونشك.
2: وخطاب
1: فعلا يعني
2: خطاب متسردي ذكي جدا
1: جدا.
2: وهي عتبة، هذه كذلك عتبة أخرى من الحتبات مهمة في قراءة هذا النص.
3: أي صح،
1: هو يقول خراتيش قصصية، رصاصة يعني يكتب بقلم الرصاص.
2: هي حتى القصة القصيرة
3: وهو مصطلح للأمانة كان يستعمل فيه كثيرا القاص عبد الله

0: وبعدما يئست منه أحرقت قصائده. عبلة التي كانت تحلم بتحسين وضعها المادي هاجرت للعمل في أوروبا، أما عنترة فما زال قابعا أمام مضربها لقول الشعر، غير مدرك أن الخيمة التي يناجيها ليست سوى معلقة إشهارية لجلب السياح.
1: رائعة.
0: كود فودر، التقينا صدفة في صالة الترانزيت، لكل منا وجهته، ومن النظرة الأولى تعانقت أعيننا، فتوقفت الحركة في المكان إلا من رفرفة قلبين الملعونين. وعلى الرغم من إقلاع الطائرتين كل إلى وجهته، ظلت أصابعنا متشابكة. يقين. اقتربت من السرير مثل حنان لا يحتاج إلى استئذان، ابتسمت في وجهي وحضنتني كما لو كنت طفلة، ناولتني الدواء وغطتني برفق، ثم عادت إلى مكانها. البرواز المعلق على الحائط المقابل تحرك قليلا، صورة أمي تعدل جلستها.
2: طبعا هذه بحق
1: جميلة جدا.
2: هذه حنين قرأتها البارحة ابتداء من الساعة الثالثة الصباح. والله يعني رائعة رائعة رائعة.
0: باهي نواصلوا.
2: لماذا اخترت هذه النصوص بالذات؟
0: بالنشر باللي بالطباعة بالنشر هما ذلك هو الترتيب العادي متاع المجموعة. أوهام. ألف. رغم تقدمها في السن تحست المرأة الخمسينية جسدها، فخيل إليها أنها حامل، وحينما أخبرت حبيبها استنكر الأمر، مما دفعها بعد شجار عنيف إلى شجب رأسه. باء. في الصباح الباكري نهضت متهالكة، سحبت جثته التي كانت مرمية على طرف الوسادة، وبعد أن ألصقت أطرافها بعناية أعادت الصورة إلى الدرج.
1: جميلة جدا ما قلته أنت في بضعة جمل. أنا قريت في رواية طويلة لهيفا البيتار امرأة في الخمسين، يعني تعقيبا على ما قوة التكثيف والرسالة التي تبقى في القصة القصيرة. فعلا يعني
0: مسخ
1: كافكا زعما
0: كافكا كافكا فعلا، وهي استعارة لاسم رواية المسخ متاع كافكا. استفاق كافكا من غيبوبته، فإذا به في غرفة الإنعاش محاطا بأشباح بيضاء، وكان جسده النحيف مجدود بأسلاك تمتد إلى شاشات زرقاء. حاول الصراخ فجاء صوته مواء قطة، عندها صفق الجميع لنجاح التجربة. ما بين قوسين نحب نفتح قوس لهنا، أنا خذيت من التراث بعض الروايات أو القصص التراثية وأعدت صياغتها من جديد في أحداث أخرى.
1: أوكي.
0: يعني كما عنترة وعبلة،
2: نعم.
0: كما سندريلا، كما المسخ متاع كافكا،
1: نعم.
0: عديد القصص المحاور، وهي ديجا تحدث عليها الدكتور اللي قدم العمل علاوة كوسة. على هذا التجربة، واعتبروها بعض الأصدقاء النقاد حاجة تجديد أو مهمة. رفيقان التقيا صدفة في بيت مهجور، وبعد أن تعاتب في عناق طويل رقص على نشاز أغنية ملتزمة، وكتب على الجدران شعارات مناهضة، ثم غاب عن الأنظار. الشرطة التي اقتحمت المكان لم تجد سوى كومة غبار وأحلام تلمع في العتمة.
2: أقرأ أنا نص. أقرأ نص.
0: نعم.
2: يقول في شباب في عطلة الصيف كان يمضي ليله على مدارج المسرح البلدي ينسج ملامح مستقبله في هدوء عاصف، وفي الصباح يكون لعامل النظافة قول الفصل إذ يكنس بعناية كل ما تركه ليل الأحلام.
0: نعم.
2: إذن المراوغة.
1: نعم. يعني بين الشعر بين النثر ما بين يعني هذه قوة
2: يعني لعل أستاذ سر جمال هذه النصوص، ونحن نتحدث عن القصة القصيرة جدا في الجمال ربما يتسرب في كل جزء من جزئياتها بكل هذا البهاء بكل هذا الجمال. ولذلك هناك من

0: أكتب القصة القصيرة جدا لينتهي إلى نص أو إلى لا أدري إلى شيء ما، وهناك من يكتبها فنظل فيظل القارئ كيف أقول يبحث عن نهاية تربكه أو قد تستهويه وتفتح أمامه مسارات من التأويل ما عبر عنه النقد الحديث بسيميوزيس من الدلالات أو هذه المعاني الثواني كما نظر إليها النقد القديم.
1: نعم بصدق، لأنه هي امتلاك تقنيتها صعبة، تمتلك تقنية في الكتابة، في إغراء، في شد المتلقي، في إقحام المتلقي في تأويل النص أو في صياغة النص بشكل آخر،
0: نعم
1: لأنه يعني هذه من ميزات القصة القصيرة جدا.
2: أنا حبيت نحكي أستاذ عادل على الترجمة وأعمالك ترجمت مثلا إلى اللغة العربية والإنجليزية، يعني الفرنسية والإنجليزية ربما هذه اللغات اللي نتعامل بها اللغة الصربية. نحب نعرف كواليس هذه الترجمة، وهل تعتقدون أن القارئ في كل مكان هو نفسه؟ القارئ الصربي عندما يتلقى قصة قصيرة جدا من تونس هل يتعامل معها مثل أي قارئ يتلقاها في تونس؟
0: يختلف أفق
1: الترجمة.
0: التلقي
1: أولا خيانة في المطلق، فما جذوة متاع روح باش
2: هذه المشكلة
1: تنطفئ، ولكن ضرورية ومهمة. اليوم وقت نحكيه على كافكا لنقرنه مترجم،
0: مترجم
2: لولا ذلك
1: وقت مانجواي قرينه مترجم، ألف ليلة وليلة قرينها مترجم، يعني ترجمة مهمة وضرورية بنسب متفاوتة وبقدرة المترجم أو بمهارة المترجم. ورغم هذا ستنقص من قيمة العمل أو من جمالية العمل أو من حلاوة العمل التي خرج من لغته الأصل، من لغته
2: الروح
1: الأم.
2: يعني ربما
1: روح.
2: نعم.
1: ولكن مهمة للتعالق وللتواصل وللتثاقف بين الشعوب.
0: نعم.
1: ومختلف الحضارات. أنا نصوصي أولا من الصربية من الإنجليزية إلى الصربية.
2: نعم.
1: وصدر كتاب وفيه نصوص يعملوا اختاروا 100 شاعر من مختلف دول العالم.
2: نعم.
1: أمني وصارت الترجمة والكتاب موجود ودعينا وكرمونا في صربيا.
2: في صربيا مهم جدا لأنه احنا ما عندناش صلة كبيرة بهذه البلدين، يعني أوروبا الوسطى أو أوروبا الشرقية. الحقيقة يعني معرفتها توقفت عند أمريكا يعني أو العالم الغربي بكل ما فيه، لكن هذه الدول
1: اللي تلقى أنت الشرق آسيا وهي تجربة كبيرة إبداعية. نحن مقصرين
2: جدا.
1: التجربة الروسية وبولونيا والترجمة الاشتراكية القديمة خلقت روائع، فكنا نتفرج توا قصة الأم اللي توا هي يعني
2: نعم.
1: مرجع
2: فعلا
1: فهمني
2: نعم.
1: جورجي مرجع
2: نعم.
1: يعني وقت اللي تحكي على شذرات متاع حضارة الطاو في الصين قديما حاجة مهمة
0: فعلا،
1: يعني ربما تقصير منا نحن، ولكن تجارب أعتقد
2: ولكن
1: مهمة.
2: حتى وصلت نصوصكم إلى اللغة الصربية كان عليها أن تمر باللغة الإنجليزية كما قلتم.
1: هذا ضرورة.
2: نعم.
1: يعني انت عديد الاعمال ما ترجمتش من الترجمه الام حتى مش متاعنا اللي ترجمت الى العربيه.
2: نعم.
1: فما عديد الاعمال ترجمت الى لغه ثانيه وثالثه ماهيش وقت من الفارسيه ما نعرفش، فما عديد الاعمال من الفارسيه ترجمت الى الانجليزيه قبل وبعد جاتنا.
2: نعم.
1: وعديد الاعمال كافكا بالالمانيه تقريبا كان يكتب.
2: نعم.
1: فهمني
2: لانه
1: عاش في المانيا
2: والمده
1: الكبيره في المانيا وهرب.
2: نعم.
1: من المانيا فهمني
2: له مثال رائع جدا في مدينه براغ، مثال زجاجي لا ادري ان تعرفه، هو يدور يدور. فقلت انا لما شفته كافكا لا يتوقف عن التفكير حتى وهو ميت،
1: ذاك النحيف وذاك
2: ذاك الكئيب
1: السائل والمتسائل واللاجئ يلا يعني، وهذاك هو الابداع.
2: نعم.
1: ما يجيش من السعاده.
0: نعم.
1: المفرطه ما نخلقوش نص ابداعي.
0: نعم. يعني ننهي يا حنان بسؤال اخير استاذي الفاضل، بين بدايه القصه بدايه القصه القصيره جدا كما النهايه في المتن القصصي، يعني هما عتبتان في نظرنا مهمتان. لماذا؟ لأنها تدرج ربما ضمن لا تدرج ضمن العتبات الموازية، وإنما البداية هي عتبة الولوج إلى النص،
1: نعم،
0: والنهاية عتبة الخروج منه، يجتازها القارئ بوعي مفارق للحظة الدخول.
1: وهي عملية
0: صعبة وصعبة جدا،
1: صعبة جدا، وتعول على وعي القارئ،
0: نعم،
1: وفطنة القارئ وقدرة القارئ على تأويل النص أو مشاركة في كتابة أو في صياغة النص، نعم، أو الحدث،
2: نعم.
1: يعني لهنا لهنا لهنا تكمن خصوصيتها وجماليتها، لأنه هي نص فيها كثير من البساطة والاختزال والتكثيف، لكنها تعبر عن فكرة أو حدث أو مشهد باستعمال ما قل
0: ودل
1: من الجمل، وبمكر من الكاتب الذي يرمي بشباكه للمتلقي أو حول المتلقي.
0: فتنة الحق هنا، نعم،
1: فتنة الحق، نعم. يعني وهذه من ميزة القصة القصيرة، لأنه إذا فقدت الكاتب فقدت هذه الآليات، تكون نص قصة باردة أو قصة ميتة أو قصة لا روح فيها أو قصة لا تجل، يعني لا تغري القارئ ولا تحير القارئ ولا توجع القارئ،
0: تقلق
1: ولا تقلق القارئ.
0: أن التعامل مع النص كما يقول المتنبي على قلق،
1: كأن الريحة تحتي،
0: الناقد أو الباحث أو القارئ لا يستقر على رأي، لذلك نحن نقرأ النص بقراءات المختلفة.
1: أكيد، وهذا ثراء للقصة،
0: ثراء للنص،
1: ثراء، هذا نعتبره كله ثراء. وادعوا ديما، نحن عندنا مشكلة في تونس، لأنه نقادنا أو الجامعيين متاعنا ماهيش مدرجة ضمن برامجهم التعليمية القصة القصيرة، لأنه فن جديد عليهم.
2: نسبيا جديد الحقيقة،
1: نسبيا لا يدرس، مش مدرج في البرنامج. هذا أعتقد، وعندنا مع الحركة النقدية ضعيفة في تونس، هيش حركة كبيرة يعني مقارنة بالمغرب.
2: ضعيفة
1: بالمغرب
0: والمغرب
1: بالمشرق وبالأردن. أنا أعتقد كوني زلت 40 دولة.
0: لا لا لا، احنا الأيامات هذه مثلا اكتشفت حاجة، نحضر في ندوة حول أدب الطفل، ما تلقاش برشا كتابات حول أدب الطفل في تونس. يعني أغلب قائمة المصادر متاعي والمراجع،
1: نعم،
0: من الجزائر والمغرب،
1: نعم، نعم،
0: يعني تقعد باهت، تقعد باهت، هذه حقيقة. مثل أدب الطفل أين حضوره الآن مثلا؟
1: من معنا جائزة متاع
0: أدب
1: الإبداعي، ولكن ديما الحركة النقدية ما نجموش نقولوا عنها حركة نقدية، ما نجموش محاولات نقدية، ما عندناش حركة. ولكن انا في تمشي للمغرب،
2: لكن لما نقول توفيق بكار الله يرحمه الاستاذ توفيق، ولا وقفنا
0: كم
2: غادي
0: كم توفيق بكار راح الرجل
1: وترك كم توفيق بكار،
0: نعم،
1: انا لو مجموعه اشخاص موجودين،
0: وعندنا كذلك النقد تحت الطلب استاذ هذاك،
1: صحيح، وفما نقد مغشوش، وفما نقد مدحي او نقد انت تعاود تبرز النص الناجح. مثلا عندنا نقاد، شو علاقتك بسعد يوسف؟ خليت انت تونسي وخليت كتاب تونس وكل تحكي لسعد يوسف وتحكي للدرويش وتحكي على فما شكون يكتب على المتنبي الى الان؟ يا ودي راهو غير معقول هذا، راهو عيب. اش كتبت الناس على منور سمادح وهو علم اي ما اقول؟
2: كتبت انت
1: اكيد،
2: وش
1: وقليل بالنسبه لهذا الشخص
2: حارس الشمس
1: في تجربته الشعريه والاعلاميه والموسيقيه. يعني عندنا أعلام وتجارب مهمة، وين من النقاد من هذا؟
2: رغم إنه الجامعة موجودة ومخابر البحث موجودة، ولكن هذا
1: هاني قلت لك المخابر ما عندهمش الجرأة نقادنا باش يتناولوا نص جديد، وما عندهمش الجرأة باش يبدأ كاتب شاب. أنا مش نحكي على روحي، نحكي على عندنا كتاب شباب ممتازين، إذا ما خذاش جايزة أو كذا ما،
2: نعم،
1: ما تنجمش، نعم، تتناول نصه،
2: نعم.
1: انت دورك شنية؟ انت الكشاف،
0: نعم،
2: فعلا الحفر في النصوص،
1: هذا دورك
2: يعني فعلا،
1: وقت اللي تحكي الحكاية متفق عليها انتهى امرك.
2: صحيح،
1: يعني قلت يفرون من وجه قضيتهم الى سعد وغيره وغيره.
2: دليل بسرعة الحقيقة
0: القصيرة جدا هي ومضة وجودية تكتب العالم.
2: فعلا
1: وتعريف جميل وأتبناه.
2: أنا أيضا أتبناه في الحقيقة. كانت حلقة ممتعة، ومتأكدة أن الإمتاع هذا وصل إلى السادة المستمعين. شكرا لك أستاذ عادل،
1: العفو، وشكرا
2: على تلبيه
1: الدعوة.
2: دليل، شكرا على هذه الصحبة الجميلة كل أسبوع. أعزائي المستمعين، نلتقي في حلقة جديدة وكتابات من العالم.

كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قد يبتلى الإنسان بمصاب، وقد يمتحن بمحنة، فتنسد في وجهه الآفاق، وتتشابك السبل، وتتشعب المسالك، وتتعقد الأحوال، فهو مكروب اشتد عليه كربه، وهو محزون استبد به حزنه، وهو مغموم مهموم لا حد لغمه ولا مثيل لهمه، ضاقت به نفسه وضاق بها، بل ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وإنه لفي هول شديد لا مخرج له من ذلك إلا التوسل والدعاء، يرجو الله فرجا يزيل عنه ضيقه، ويبدل عسره يسرا، وحيرته طمأنينة وسكينة، وبلواه نعمة ينعم الله بها عليه. ذاك هو الكرب وذاك هو الفرج، كلمتان متضادتان وصورتان إحداهما نقيضة الأخرى، فالكرب ضيق وانغلاق، أما الفرج فانفتاح واتساع، وهذا هو أصل معنى الكلمتين في معاجم اللغة. فإن سأل المكروب ربه أن يفرج كربه، فهو كالسجين المقيد الذي طال قيده واشتد عليه، فهو كالمنخنق إن امتد حاله هلك ومات. لذلك هو يسأل أن يفك الله قيده، وأن يكسر غله، وأن تتسع له الدنيا، فيكون في سعة من أمره على وجهي الحقيقة والمجاز. وما أكثر ما تحل الكروب بالإنسان، وما أكثر ما تفسد عليه حياته، فهو أرق بالليل مهموم بياض يومه، لا يجد إلى الراحة سبيلا، ليس له إلا الصبر على كربه وتحمل أوزاره، ولا حيلة له إلا الرجاء أن يخفف الله بلواه وأن يزيل همه. إنها صورة الفرج حين يكون وعدا قائما ودعاء وأملا يتطلع إليه المكروب وهو في غمرة كربه، يطرد به اليأس والقنوط من رحمة الله، وكيف له أن ييأس ويقنط وهو يستحضر قول المولى عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن التماس الفرج وتوقعه لعلامتان من علامات الإيمان الصادق المخلص بأن من قدر لنا هذا الكرب سيفتح في وجوهنا أبواب الفرج، فلا بد إذن من الصبر حينا من الزمن، فالكرب امتحان والصبر عليه امتحان، والفرج لطف ورحمة ممن كتب على نفسه اللطف والرحمة وجعل من أسمائه الحسنى اللطيف الرحيم.

لكن الكرب قد يشتد، والبلاء قد يحتد، والإنسان مغموم لا يتبين له شيء، قد ادلهمت عليه الأمور وأظلمت في عينيه الدنيا، فيكاد يسقط في يده ويكاد يفقد الأمل في كل شيء، لولا أن آية كريمة من القرآن المجيد تحضره، هي قوله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. حقا إن مع العسر يسرا، يجيء الفرج فتتغير الأحوال وتتبدل الأوضاع ويزول البلاء والشقاء وما يكون معهما من الألم الممض والحزن المقيم. فهذا مريض قد اشتد به المرض وطالت به العلة وأصابه منها ما أصابه من الوهن والضعف والشحوب والنحول، وفقد قواه فكاد يفنى، يكاد الأطباء ييأسون من حاله، ويكاد أهله لا يرون له شفاء، لكن رحمة الله تتداركه، فتظهر عليه علامات البرء ويتماثل للشفاء، ويسترجع صحته بالتدرج حتى يزول ما به من السقم والمرض. وإنها لساعة ليس كمثلها ساعة، فقد فرج الله كربه وشفى علته. عندئذ يدرك المريض وقد عوفي وصح، ويدرك معه من حوله عمق تلك الدعوة التي كان يسمعها من عواده وزواره ومن أهله حين يشتد به المرض، وهي: فرج الله عليك، أو فرج الله داءك وعجل شفاءك.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: حالة أخرى من حالات الفرج حين يخسر صاحب مال ماله لسبب أو لآخر، فهو معسر بعد يسر، وهو فقير بعد غنى، وهو ذليل بعد عز، وهو مفلس بعد ثراء ووجد، وهو خاوي الروح والنفس، فارغ اليدين إلا من بقية إيمان بأن الله سيفرج كربه، وبأن رفع اليدين بالدعاء نافع مفيد لإزاحة الغم وتبديد الهم، وإنه ليدعو وإنه ليمعن في الدعاء والتوسل والرجاء والتضرع، يراه الناس على تلك الحال فيتألمون لما أصبح عليه وآل إليه من ضيق وحرج، فلا يملكون إلا أن يرددوا تلك الجملة التي يرددها الناس في مثل هذه الحالات: فرج الله عليه، ويستجيب الرحمن الرحيم لدعائهم ودعائه، فلا يخيب رجاءهم ورجاءه. وإنما هي ظروف تتبدل وأسباب تتوفر، وإنما هو لطف الله بعباده ورحمته، فإذا الحال قد صلحت وإذا المال يعود ومنابعه تفيض، وإذا هو الفرج بعد الضيق وانكشاف الغمة التي ألمت وأهمت.

0: قطر الندى.
1: يكون الفرج أيضا لطالب علم كثر إخفاقه رغم ما يبذل من الجهد وما ينفق من الوقت في الدرس والتحصيل، لكأن النجاح جافاه وهجره، فهو يستعد له كل مرة كما يجب أن يكون الاستعداد، ويتهيأ له كما يجب أن يكون التهيؤ، لكنه كل مرة يسقط في الامتحان كما يقال، ويفشل في تجاوز عقبته. فإذا هو حائر محبط لا يعرف لنفسه طريقا، يكاد يسلم بأنه ليس له من النجاح حظ ونصيب، وبأن الفشل قدره الذي لا مناص منه. لكن الفرج يأتيه ذات مرة، فإذا هو من الناجحين وقد فتح الله عليه، كما يقول طه حسين في كتاب الأيام: وإنه ليوم فرج كبير، ويوم فرح وسرور، ويوم حمد لله وشكر له، إذ يفرج على عباده المكروبين.

إن صور الكروب والمصائب والهموم والمحن كثيرة كثيرة، كمثل صورة ذلك المدين لغيره بالمال الطائل ولا مال له ليرد. فكيف الصنيع وقد حان موعد السداد وأجل إرجاع الديون؟ وكمثل صورة امرأة قيل لها إنها عاقر لا تنجب، أو هكذا اعتقدت، وإنها لمتعلقة بالولد تعلقا، راغبة في النسل الرغبة الجامحة، لكنها من ذلك كله محرومة. وكمثل صورة غريق يصارع الموج يائسا من النجاة، وصورة طائرة وركابها وطاقمها وقد أصابها عطب فهم بين حياة وموت، أو قل هم أقرب إلى الموت منهم إلى الحياة، ثم تحين ساعة الفرج. فيسدد المدين ما عليه من الدين، وتنجب العاقر من البنات والبنين ما يكون لها بهم زينة في حياتها الدنيا، وينجو غريق البحر بطوق نجاة يرسل إليه أيا كان شكله، كما تنجو الطائرة ومن فيها. ألا ما أعظم ساعة الفرج، وما أروعها، وما أكثر بركتها وفضلها!

في القرآن الكريم صور وحالات للفرج وأخبار عنه وحكايات، فانظر إلى أم موسى وقد ابتليت بمفارقة ابنها في القصة التي سردها علينا القرآن، فأصابها من ذلك كرب عظيم، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا كما جاء في الذكر الحكيم، خوفا على وليدها من فرعون وبطشه، وحزنا على ابتعاده عنها. لكن الله فرج كربها، فقال في سورة القصص: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

وانظر بعد هذا إلى قصة سيدنا إبراهيم الخليل يرمي به قومه في النار فيثبت للكرب العظيم ويأتيه الفرج من ربه فيقول جل وعلا في سورة الأنبياء: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.

إن في قصة يوسف كذلك لعبرة وموعظة. يزج به في السجن ظلما وافتراء، فهو في محنة وبلوى، لكن الله يفرج كربه ويؤتى بوالديه وإخوته من البدو ويرتقي إلى أعلى مراتب الجاه والعز.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الفرج بعد الشدة ماثل أيضا في قصة النبي يونس الذي قال عنه جل من قائل في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين.

ولننظر بعد هذا كله إلى نبي الهدى محمد بن عبد الله وهو في الغار مع صاحبه والمشركون يكادون يظفرون بهما لولا الرعاية الربانية والعناية الإلهية، فكان الفرج وكان الخلاص وكانت النجاة. حدثنا القرآن الكريم عن هذا الأمر إذ قال الله في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: عن الفرج تحدث كثير من الشعراء، ومن ذلك قول الإمام الشافعي: ولا رب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أما الشاعر صالح بن عبد القدوس فقال: لا تيأسن من انفراج شديدة، قد تنجلي الغمرات وهي شدائد. كم كربة أقسمت أن لن تنقضي، زالت وفرجها الجليل الواحد.

وقال شاعر آخر يرجو الفرج ويبشر به: عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر، عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر.

وقال بعض الشعراء وهو يطرد اليأس بتوقع الفرج: هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر؟

0: قطر الندى.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء.

ولله جنود السماوات والأرض

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

الورد كان شيك ونور،

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: ودائما أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. واجعل اللهم أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. نسعد مستمعينا دائما بهذه الرفقة، نسعد بهذا اللقاء المتجدد أسبوعيا من السادسة إلى التاسعة، نتفاعل حسنا، نتواصل حسنا. قيادة رحلة هذا الصباح بإمضاء زميلنا منصف المراحي الذي يرجو لكم يوما هانئا وسعيدا وكريما. طبعا كالعادة الفقرات مختلفة ومتعددة، وكالعادة أيضا نرجو أن تنال المختارات الغنائية استحسانكم. الانطلاقة دائما ابتداء من السادسة والنصف تكون أساسا من خلال بث هذه الأغاني المختلفة، وهذا الركن القار في هذه المنوعة الخاص بسيدة الصباح. فنذهب مباشرة إلى ركن في حضرة سيدة الصباح.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، ونذهب مباشرة إلى بعض الأحداث الحاصلة في مثل هذا اليوم.
1: فوق النسيان.
0: نعود ليوم 7 ماي 1875، اليابان وروسيا توقعان على اتفاقية تبادل ساخالين وأرخبيل تشيما، أول باخرة تعبر قناة بنما سنة 1914، وتأسيس بنك مصر سنة 1920، ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني سنة 1952، وليونيد بريجنيف يتولى رئاسة الاتحاد السوفيتي سنة 1960، الانطلاقة الأولى لمركبة الفضاء الأمريكية إنديبار سنة 1992، وشركة أيبل تعلن عن جهاز آيماك سنة 1998. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية سنة 2004، وقائد الجيش اللبناني الأسبق ورئيس الحكومة العسكرية العماد ميشيل عون يعود إلى لبنان بعد سنوات قضاها في المنفى سنة 2005. 9 ماي 2010، حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية البريطانية بدون حصوله على الغالبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة بشكل تلقائي، كان ذلك سنة 2010. وفلاديمير بوتين يؤدي اليمين رئيسا لروسيا الاتحادية ليخلف بذلك ديمتري ميدفيد سنة 2012. 7 ماي 2016، السعودية تعلن عن إعادة هيكلة لعدد من أجهزة الدولة، وسنة 2017 فاز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد منافسة مع ماري لوبان، وسنة 2025 الهند شنت هجمات صاروخية على أهداف في باكستان، والأخيرة ترد أيضا بضربات مدفعية، كان ذلك يوم 7 ماي. لازلنا معكم سمعين الأفاضل، وصل رحلتنا ونواصلها دائما من خلال هذه المختارات الغنائية المتنوعة والمختلفة، ونرجو لكم دائما السعادة، نرجو لكم دائما الخيرات، نرجو لكم أجواء بهية ورائعة. طبعا أردنا أيضا أن نعود لعدد من مواليد هذا اليوم. نجد يوهانس برامس وهو موسيقي ألماني مولود سنة 1833، أيضا تشايكوفسكي بيتر إليتش الموسيقي الروسي مولود سنة 1840، أيضا أرشيبيلد رئيس وزراء المملكة المتحدة مولود سنة 1847، تاكور الأديب والفيلسوف الهندي الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، حصل على هذه الجائزة سنة 1913، وقد ولد يوم 7 ماي 1861. أيضا الأديب البولندي ريمونت مولود سنة 1867، وقد حصل على جائزة نوبل في الأدب سنة 1924. عدد آخر من الشعراء العرب مثل الشاعر الفلسطيني توفيق زياد المولود سنة 1929، وأيضا الشاعر والكاتب الأردني الفلسطيني سعد الدين شاهين مولود سنة 1950، أيضا ناجي أنجلو الممثل المصري مولود سنة 1942. إذن بعد قليل سنعود للأديب الهندي، سنعود لبعض آدابه، ولكن قبل ذلك نذهب للاستماع أيضا لهذه الأغنية بإمضاء الرائع دائما علي الرياحي، ثم بعدها نذهب للمكتبة أو مكتبة الثقافية ونواصل الرحلة بعد ذلك.

خيالي الدايم ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة. خيالي الدايم ما تبخلش.

ليلى وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلى وميك الفضة طهرها.

0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم مرايا متناظرة، قاموس ذكريات لعبد الواحد إبراهام. صدر الكتاب عن دار صحنون للنشر والتوزيع في 434 صفحة، وخضع ترتيب النصوص إلى نظام الحروف الهجائية كما في المعاجم والقواميس. عبد الواحد إبراهام أديب تونسي ساهم في الحركة الثقافية التونسية منذ 50 عاما، أصدر ما يفوق 20 كتابا بين مجموعات قصصية وروايات وأدب رحلات ومترجمات لليافعين. ومن عناوين كتبه في بلاد كسرى، رحلة في سنة 1971، قصص بعنوان ظلال على الأرض، والمشعوذون، رواية صادرة سنة 2016. يقول إبراهام في تقديم الكتاب: انهمكت فترة في تجميع نصوص كتبتها وظلت متفرقة بين مسودات خطية ومرقونات وقصصات في صحف تكاد تهترأ، وفي تبويب أفكار عبرت عنها بمناسبات مختلفة، وفي استجلاء خبايا الذاكرة عن مراحل من حياتي يحسن تسجيلها قبل أن يغمرها النسيان. فإذا من كل ذلك تكونت حصيلة هامة ارتأيت نشرها في كتاب جامع ومتنوع، لا يختص بسيرة الذاتية ولا ينفرد بتراجم بعض معارفي، ولا يقتصر على سرد ذكريات متواترة أو متشذرة، وإنما تتوزع مادته على سائر الصفحات وتقفز عناوينها من مضمون إلى آخر. والجزائر والعراق وفاس. فقد تناول الكاتب سيرته في مدينة بنزرت منذ فترة الطفولة، متوقفا عند الكثير من المناسبات الدينية والاجتماعية والثقافية، ومنها شهر رمضان، صلاة التراويح، ومنها الكنيسة أيضا، والولادة، ومناسبات الختان والذهاب إلى الحمام. كما تضمن نصوصا عن الحب والحرب، عن الطفولة والشباب، وعن الأدب والفن. يقول عبد الواحد إبراهام عن تأسيس نادي القصة بالوردية بتونس العاصمة: وفي أحد الأيام من شتاء 64 و900 و1000 جاءتني رسالة من الأخ محمد صلاح الجابري، ومعها دعوة إلى الجلسة التكوينية لنادي القصة الذي انطلق أيامها انطلاقة قوية، معضودا من رجال السياسة ومن وزارة الثقافة التونسية. أما رسالة الحلقة وإدارة الحوار فتناوب عليها الشيخان البشير خريف ومحمد العروس المطوي، حتى إذا حان الوقت لإحكام التنظيم واختيار الهيئة المديرة اعتذر البشير خريف عن تولي الرئاسة، وقبلها محمد العروس المطوي مقترحا أن يساعده محمد صالح الجابري على أعمال الكتابة. الكتاب أيضا في تراجم أعلام من عوالم الفكر والفن والثقافة والسياسة، فهو ذاكرة ومواقف ومرايا متناظرة. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.
3: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح النور، صباح الورد والسرور، ونسعد دائما بكم مستمعينا الأفاضل. أهلا ومرحبا ومرحبا دائما ومرحبا بكل من التحق وبقي معنا في هذا المباشر. أنتم معنا إلى حدود الساعة 9، ومباشرة نذهب إلى التوكل على الله ككل يوم. يا فتاح يا رزاق يا ربي، نعمل عليك.

ويا ربي الأعمال عليك يا فتح ويا رزاق، ويا ربي الأعمال عليك، ويا ربي توكلنا عليك، والجميع ينطلق بالنشاط بالحركية بالحيوية. طريق السلامة للجميع، طريقكم جمال وجميل، طريقكم بهاء وبهيء إن شاء الله تعالى. أرجو لكم دائما النقاء وصفاء، ولتشرق الشمس ولتستقبلوا هذا اليوم الجديد بأمال أخرى وبروح أخرى وبطاقات أخرى، طاقات إيجابية أساسا. وكالعادة دائما نكرر في كل لحظة ومع كل شخص نلتقيه، نقول له مثل ما قال الفنان التونسي المميز أطال الله عمره الفنان عز الدين يدير الذي قال: هي صباح الفل.

صباح الفل ويا صباح النور ويا صباح الجمال ويا صباح الخيرات والبركات والمسرات وصباح النقاء والصفاء لكل من التحق بنا طريق السلامة دائما. هذا ما نكرره لما على ثمة أحيانا ازدحام مروري كبير في عدد من الطرقات لا مشكل، فلنتعامل بلطف مع بعضنا البعض ولنوسع على بعضنا البعض. أعلم أن البعض الآن في الطريق قد يكون غاضب من سائق آخر وتكون المنافسة على الأولوية. أحياناً منافسة على الأولوية تؤدي إلى منافسة على أشياء أخرى خطيرة جداً، فلنحذر من ذلك ولنكن كرماء. وإذا أنت أكرمت الكريم ملكته، إذن فلنكن عقلاء ولنكن أيضاً ثابتين على قيمنا وعلى مبادئنا، ولنسمح للجميع دائماً أيضاً بالتفضل وبالمرور، ولنكن إذن من الأسخياء ومن الكرماء. ونواصل رحلتنا مع الأغاني التونسية. نستمع الآن للرائع أيضاً الهادي القلال منيرة يا منيرة.

أهلا أهلا وسهلا ونوصل رحلتنا والتحايا دائما متجددة لكم أوفياء أنا ورب همة أحيت أمة ليبقى دائما غبار العمل خير من زعفران البطالة. وإذا رمت أمرا فلا تعجلا وإلا ندمت على فعله، فما عثرة المرء قد تهلة إذا كان يمشي على مهله. إذن على مهلك، على مهلك أساسا، ولابد دائما أن نتمهل في كل شيء، ولابد أيضا ألا نكون أبدا مسرعين أو عجولين. والمثل العربي يقول الخطأ زاد العجول، فلا تتعجلوا المسائل أبدا. طريق السلامة إلى أعمالكم، طريق السلامة إلى أرزاقكم، والجميع ينشد الرزق الحلال. وميخائيل نعيمة دائما يتحفنا بجماله ويتحفنا بمحبته ويهدينا دائما هذه البذار الطيبة وهذه البذار الرائعة وهذا الزرع أيضا السعيد. هذا هو ميخائيل نعيمة وهذا هو جبران خليل جبران، طبعا أيضا إيلي أبو ماضي، وتلك المجموعة أو هذه ربما هذه العصبة النيرة والرائعة من الأدباء الرائعين. ودائما نعود لأدبهم ولأخلاقهم ونعود لزراعتهم، وقد زرعوا الكثير. فميخائيل نعيمة مما قاله قال: محراثك من حديد، ومحراثي من قصب، وحقلك من تراب، وحقلي من ورق، وكلانا يزرع، وكلانا يزرع من قلبه، لا يوجد أروع من ذلك. انظروا، وهو طبعا يتحدث إلى هذا الفلاح وإلى هذا العامل بالساعد طبعا، ويقارن ذلك بالذي يعمل في الإدارة أو الذي يعمل بالفكر عموما. إذن يقول له: محراثك من حديد، ومحراثي من قصب، وحقلك من تراب، وحقلي من ورق، وكلانا يزرع. وهنا الروعة، انظروا، كلانا يزرع، ولكن الروعة أين؟ يقول: وكلانا يزرع من قلبه، يعني هذه الزراعة المخضوبة بالمحبة وبالجمال وبالصفاء أساسا. أما جبران فبدوره يقول: العمل هو أن تبذر البذار بتحان من الحنان، من الحنو. يقول: العمل هو أن تبذر البذار بتحان وتحصد الزرع بفرح، ولا يوجد أروع من ذلك. وهنا لنسأل هذا الفلاح أو ذاك، سيقول: إنني كلما ذهبت للحصاد، كلما توجهت إلى مزرعتي أو إلى حقلي، فإنني أكون مبتهجا وأكون سعيدا وأنا أجني الثمار. إذن العمل هو أن تبذر البذار بتحان وتحصد الزرع بفرح، وأن تنفخ من روحك في كل ما تصنعه يداك. لا يوجد أروع من ذلك، ولا يوجد أروع من المحبة. رغم أن صفية شمية قالت: لا لا، ما نحبكش، تفضل.

39 دقيقة بعد 7 صباحا. لا مرحبك بإمضاء صافية شامية قبل أن نستمع أيضا للرائع الموفق هذا الذي وفق في اختيار عدد من الأغاني ومن بين أغانيه هي صبحة هاتي الصينية. قبل أن نستمع لا نذكر دائما بهذه القيمة الفاضلة، ومنذ قليل كنا نتحدث عن هذا الذي يتميز عن ذاك. التميز يكون أساسا بالعمل. إذا ماذا قلنا؟ قلنا لا ميزة لأحد على آخر إلا بالعمل. نحن نتحدث أساسا عن تقوى الله. أحيانا يقول لك هذا أو ذاك، يقول لك اتق الله. طبعا أنت تتق الله في عملك عندما تخدم الآخرين بانضباط وتكون مثابرا وبتفان أساسا، عندما تكون مؤدبا وراقيا ورائعا ومتميزا بهذه الخاصيات. إذن فلنتميز ولنوقد أو لنشعل هذه الشمعة بدل أن نبقى لاعنين للظلام. أحيانا في كل الفضاءات، في كل المؤسسات نجد نقائص، المسألة عادية، لا نبقى هناك. أحيانا نلتقي مع هذا الإداري فمباشرة يذهب بنا إلى التذمر. إذا تذمرنا فجميعنا سيتذمر، كل المؤسسات منقوصة بها نقائص عديدة، ولكن القوة هي أن توقد إذا هذه الشمعة وتستمتع بهذه الإنارة، إنارة الشمعة وضوء الشمعة، بدل أن تبقى لاعنا للظلام. إذا لتزرع من قلبك ولتزرع ولتحلق عاليا ولتزرع بصفاء وبحب أساسا حتى تعبر عن حبك للحياة. لأننا إن تحدثنا عن العمل فمباشرة نحن نعبر عن حبنا للحياة بالعمل. وجميعنا إن أحببنا الحياة فإننا نقف على عمق أسرارها. وربما سأعود لما قاله أحد البلغاء: كل عمل لا خير فيه إلا إذا قامت به المحبة. إذن أحبوا أعمالكم. والآن وأنتم ذاهبون إلى إداراتكم وأنتم ذاهبون إلى أعمالكم، استمتعوا بها، ابتسموا إلى الآخرين. أؤكد ذلك أسبوعيا لينغرس ذلك فيكم، أرغبوا في ذلك وبشدة. يا صبحة هات الصينية.

نعم على قلبي يلعب خلينا نروح يا بابا انا خايف منك ابعدني عنك ونسلم

0: اهلا ومرحبا وتحيانا دائما لكم مستمعينا الافاضل، تحيانا طبعا لكل من التحق وبقي معنا في هذا المباشر. منذ قليل كنا نتحدث عن الاقتراب من الثراء وطرد الفقر، طبعا كنا نتحدث عن الاقتراب من الثراء وطرد الفقر. لا يمكن ان يحصل ذلك الا بالعمل، و قد قال ابن المقفع: اقتصار السعي إبقاء للجمام، وفي بعد الهمة يكون النصب، ومن سأل فوق قدرته استحق الحرمان، وسوء حمل الغنى أن يكون عند الغني أن يكون عند الفرح مرحا، وسوء حمل الفاقة أيضا أن يكون عند الطلب شرها. وعار الفقر أهون من عار الغناء، والحاجة مع المحبة خير من الغنى مع البغضة. طبعا كلمات جد رائعة، خاصة عندما نستمع أو عندما نقرأ لشكسبير الذي يؤكد بأنه يمكننا عمل الكثير كما قلنا بالحق، ولكن يمكننا العمل أكثر والعطاء أكثر فقط بالحب. ولو أراد الإنسان أن يعيش حقا فقط عليه أن يعمل وأن يكون جريئا. ولا تنسوا دائما أن العوائق لمحالة مختلفة، والعمل هو الذي يبعد عنا الكثير من الشرور. تحدث فولتير عن ثلاثة شرور يبعدها عنا العمل، هي السؤم والرذيلة والحاجة. إذن السؤم والرذيلة والحاجة هي شرور يبعدنا عنها العمل. ولا ننسى ما قاله الأصمعي، وقد قال: أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العمل، والخامس نشره. إذن العمل بما علمنا، هذا هو الأهم. وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنه زميلنا منصف المرايحي الذي يرجو لكم دائما السعادة. هذا رمزي العمدوني يرجو لكم كل الحب. يومكم سعيد، ونلتقي بإذن الله تعالى.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة. مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا خلال العقد الرابع من القرن العشرين كحكايات حية عبر الزمن. في الحلقتين السابقتين توقفنا عند حلم بيير بوشار، ثم عدنا إلى المناخ الذي ألهمه. أما اليوم فنقترب من اللحظة التي بدأ فيها الحلم يلامس الأرض. لم يؤسس بيير بوشار ما سمي بمدرسة دفعة واحدة، ولم يعلن بيانا. بدأ بنواة صغيرة، مجموعة ستعرف لاحقا باسم الأربعة. إلى جانبه كان هناك موزيس ليفي وجول لولوش وأنطونيو كوربورا. منذ البداية يكشف هذا التكوين شيئا مهما: لم تكن المجموعة قومية ولا تونسية خالصة ولا أوروبية خالصة، كانت متوسطية. وهنا تظهر أولى المفارقات، فما يشبه مدرسة باريس ليس الأسلوب بل التعدد، وتظهر ملاحظة أخرى لافتة: لم يكن بين أفراد هذه النواة فنان تونسي عربي، وهو ما يعكس في حد ما طبيعة المشهد الفني في تلك المرحلة المبكرة. لكن ماذا عن اللوحة نفسها؟ إذا تأملنا أعمال هذه المرحلة لا نجد قطيعة راديكالية، المواضيع لا تزال قريبة من المشهد المحلي، أزقة، أسواق، وجوه وضوء متوسطي، غير أن زاوية النظر بدأت تتحول. لم يعد الشرق مجرد موضوع غرائبي، ولم تعد الصورة بحثا عن الفرجة فقط، هناك محاولة لبناء تكوين أكثر صرامة، وعي أوضح بالبنية، وتحكم أدق في اللون. لم يكن التحول صاخبا بل هادئا، وهذا ما يجعل قراءته دقيقة. فموزيس ليفي التقط الحياة اليومية بلمسة لونية دافئة تستلهم ضوء المتوسط. أما جول لولوش فاقترب من تفاصيل المدينة وفضاءاتها المعمارية، بينما حمل أنطونيو كوربورا حساسية تشكيلية ستقوده لاحقا نحو مغامرات حداثية أكثر تحررا وتجريدية. أما بيير بوشار فكان يسعى إلى بناء ممارسة تجمع بين الصرامة الأكاديمية والانفتاح على حس حديث في تنظيم اللوحة، لكن في المقابل لم تختفي آثار الأسلوب الاستشراقي كليا. المنظور ظل أحيانا خارجيا، والمشهد يبنى من مسافة، والذائقة العامة بقيت مؤثرة. هنا يتجلى التعقيد، فالتحولات الكبرى لا تحدث فجأة، بل تبدأ بانزياحات صغيرة. مجموعة الأربعة إذن ليست قطيعة، وليست استمرارا بسيطا، بل منطقة انتقال من الاستشراق الصريح إلى محاولة بناء حداثة محلية. لكن هذه الحداثة لم تتبلور بعد في خطاب واضح، بل ظلت تجربة في طور التشكل. ولهذا قبل أن نرى كيف سيتسع هذا المشروع، وقبل أن تتحول هذه النواة إلى دائرة أوسع، لابد أن نتوقف عند شيء أساسي: اللوحة نفسها. في الحلقات الأربع القادمة سنقترب من أعمال هؤلاء الفنانين، وسنحاول قراءة لغتهم التشكيلية، وكيف رأى كل منهم المكان والضوء والإنسان في تونس. أربع حلقات، أربع تجارب، سنكتشف من خلالها كيف بدأ التحول يتشكل داخل اللوحة نفسها. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
4: فرقة الإذاعة التونسية.
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
4: تأليف أمير الحكيم.
1: سينما.
6: هي فرحة الحياة.
1: موسيقى وحوارات.
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام،
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

0: مستمعين الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نرفع إليكم أسمى تحية. كنا في الاستماع إلى تتر البداية للمسلسل المصري ذئاب الجبل. قالوا علينا ذئابة، إحنا يا ناس غلابة، يا مغنواتي غني حكايتنا عالربابة. ومسلسل ذئاب الجبل هو مسلسل مصري أنتج سنة 1992 وقد حقق نجاحا مذهلا وجذب أنظار كل الشعب المصري، وكان بداية للثنائي المؤلف محمد صفا عامر والمخرج مجدي أبو عميرة، بطولة عبد الله غيث وسماح أنور. كلمات أغنية تتر البداية للشاعر المصري الكبير عبد الرحمن الأبنودي. محور حلقة اليوم: ألحان الدكتور جمال سلامة، غناء الفنان المصري الكبير علي الحجار. فيما يلي نستمع إلى مقطع من قصيدة الأرض والعيال بصوت الشاعر عبد الرحمن الأبنودي.
1: قصيدة الأرض والعيال، وعيال قديمة مهلهلة ومبهدلة جوا الجرون، متغطية بقش وعدان، متغطية بظل الحيطان، من غير أماني بنص عين، فيها سنين من غير إيدين من غير عينين. يا لحستي على العيلين، والأب في الغيط نخلة ما بتطرحش على الحول تمرتين. الفلاحين بين الجداول على الجسور، أقمار ما عادش يجيها نور، تربة ما تكرمش البذور، شتا وقيض بينبتوا القاها في حلوق الميتين، ما عادتش فرخة بتنقر القشرة في بيض، وحريم ما عادش يجيها حيض، تحبل وترمي كل 9 ذرة، والهم يتشعبط مع الظل الحيطان، ينفد في شق وينتحر في المنظرة. ورغم ان الارض محتاجة لايد، الهم يملى المنظرة. النيل ما عادش بيبتسم للفلاحين، وما عادش بيجيب من الجنوب للارض طين، تطلع عليه السنبلة تضحك في وش النسمة، وتصفر في ايد الريح تميل. يا رازق الدود في الحجر، ولما يوم العيد عبد المعين لف البلد بمداس جديد، وقفت عيون الناس وعرجت في الصدور حتة لهب، سبحانك اللهم سبحانك يا رب، يا رازق الدود في الحجر. الناس في بلدي طيبين، لما يلاقوا اللقمة والهدمة وملو مجور عجين، لكن إذا ملجوح كفر ياخد في وشه الإنسانية والبشر، يملى الطريق تربة وزعيق وغبار ويتخطى الحفر. يا رازق الدود في الحجر. وفيه عروسة وفيه عريس في دربنا، ومصمصت ستي وقالت يا سلام، بقى دي فرح، الناس ما عادتش بتستطعم فرح، الضحكة ضحكة مجانين، والواد على الدكة حيدخل على العروسة ومخه داير لجل يحسب في الديون، وغيرش بكرة يجيب له كم عيل يا عين معصعصين. عيال قديمة مهلهلة ومبهدلة جوا الجرون، متغطية بقش وعدان، متغطية بظل الحيطان.
0: الشاعر المصري الكبير عبد الرحمن محمود الأبنودي المعروف بالخال. محور حلقتنا اليوم بمناسبة ذكرى ولادته وأيضا رحيله عن الدنيا، حيث مر كلاهما في شهر أفريل. فقد جاء إلى الدنيا في 11 من أفريل من سنة 1938، وغادرها في 21 من أفريل من سنة 2015. لذلك ستكون كل أغاني هذه الحلقة من كلماته تكريما لروحه. من أجمل الأغاني التي ألفها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها الدكتور جمال سلامة وصدحت بها جنات جرجس فغالي المشهورة بالاسم الفني صباح أو الشحرورة. ساعات ساعات أغنية نستمع إليها بصوت الكينج محمد منير.

ولد عبد الرحمن الأبنودي سنة 38 و900 وألف في قرية أبنود بمحافظة قناة في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونا شرعيا وهو الشيخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدينة قناة أين استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها. تزوج عبد الرحمن الأبنودي مرتين خلال حياته، الأولى من المخرجة والمنتجة السينمائية عطيات الأبنودي، ولم تستمر الزيجة طويلا وانفصل، وقد احتفظت بلقب الأبنودي رغم الانفصال، والثانية من الإعلامية نهال كمال التي استمرت معه حتى وفاته وأنجب منها ابنتيه آية ونور. من أجمل الأغاني العاطفية التي كتبها الأبنودي عيون القلب للفنانة نجاة الصغيرة، ألحان محمد الموجي، نستمع إليها فيما يلي.

أبدع الخال عبد الرحمن العبنودي في صياغة لونه العاطفية الراقية والوطنية والمعارضة بلهجة عامية مصرية قوية، تم تلحينها وغناؤها بصوت أبرز الفنانين محمد رشدي وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة وشادية وصباح ووردة الجزائرية ومحمد قنديل وماجد الرومي ومحمد منير وأحمد عدوية ونجاح سلام ومروان خوري والشيخ إمام ومحمد الحلو وعلي الحجار، وخاصة عبد الحليم حافظ الذي كتب له نحو 15 أغنية عاطفية ووطنية من بينها أحلف بسماها وبتربها الحان كمال الطويل.

0: صدر عن دار المصري للنشر والتوزيع كتاب الخال للكاتب الصحفي محمد توفيق سنة 13 و2000، وفي طبعة ثانية عن دار ريشة سنة 25 و2000. تناول فيه سيرة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي الذاتية. رصد الكاتب قصص الأبنودي الآسرة وتجاربه المليئة بالمفارقات والعداءات والنجاحات والمواقف، ومما جاء في مقدمة الكتاب: هذا هو الخال كما عرفته، مزيج بين الصراحة الشديدة والغموض الجميل، بين الفن والفلسفة، بين غاية التعقيد وقمة البساطة، بين مكر الفلاح وشهامة الصعيدي، بين ثقافة المفكرين وطيبة البسطاء. هو السهل الممتنع الذي ظن البعض، وبعض الظن إثم، أن تقليده سهل وتكراره ممكن. نستمع الآن إلى تسجيل صوتي للأبنودي: النيل ما عادش يبتسم للفلاحين، ثم تلحينا وغناء للمصري محمد صلاح الدين تحت عنوان الناس في بلادي طيبين. والقصيد يصور معاناة الفلاح المصري وطيبة أهل الريف.
1: النيل ما عادش بيبتسم للفلاحين، وما عادش بيجيب من الجنوب للأرض طين تطلع عليه السنبلة تضحك في وش النسمة وتصفر في ايد الريح تميل. يا رازق الدود في الحجر، ولما يوم العيد عبد المعين لف البلد بمداس جديد، وقفت عيون الناس وعرجت في الصدور حتة لهب، سبحانك اللهم سبحانك يا رب، يا رازق الدود في الحجر. الناس في بلدي طيبين، لما يلاقوا اللقمة والهدمة وملو مجور عجين، لكن إذا ملجوع كفر ياخد في وشه الإنسانية والبشر، يملى الطريق تربة وزعيق وغبار ويتخطى الحفر. يا رازق الدود في الحجر، وفيه عروسة وفيه عريس في دربنا، ومصمصت ستي وقالت يا سلام، بقى دي فرح. الناس ما عادتش بتستطعم فرح، الضحكة ضحكة مجانين، والواد على الدكة حيدخل على العروسة ومخه داير لجل يحسب في الديون، وغيرش بكرة يجيب له كم عيل يا عين معصعصين. حيال قديمة مهلهلة ومبهدلة جوه الجرون، متغطية بقش وعدان، متغطية بضيق.

كانت وليدة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي فاطمة قنديل هي ملهمته الأولى التي شجعته على تطوير موهبته الشعرية التي ظهرت معه من الصغر. وقد كتب عنها الأبنودي قائلا: إن العلاقة بيني وبين أمي تخترق أشعاري جميعا جيئة وذهابا، وهي ملهمتي ومعلمتي الأولى التي أرضعتني الأشعار والطقوس والأغنيات والتراث. درس الأبنودي في مدارس مدينة قناة منذ المرحلة الابتدائية حتى الثانوية التي انتقل إليها فيما بعد، وتحديدا في شارع بني علي، وفيها استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها. ففي ثمانينيات القرن الماضي حقق إنجازا ضخما بإصداره السيرة الهلالية في 5 أجزاء، وفيها جمع أشعار شعراء الصعيد عن قصص بني هلال حفاظا عليها من الاندثار، ودامت العملية 30 عاما. وقد تنقل للغرض بين مصر والسودان والجزائر وليبيا وحدود تشاد والنيجر وتونس ودول أخرى. الآن محمد منير يغني يونس.

كتب عبد الرحمن الأبنودي أغاني العديد من المسلسلات مثل النديم وذئاب الجبل وخالتي صفية والدير وغيرها، وكتب حوار وأغاني فيلم شيء من الخوف، وشارك الدكتور يحيى عزمي في كتابة السيناريو والحوار لفيلم التوق والإسويرة عن قصة قصيرة للكاتب يحيى طاهر عبد الله، وكتب أغاني فيلم البريء. الآن نستمع إلى تتر البداية لمسلسل خالتي صفية والدير تحت عنوان اكتم أنينك، التي يقول في مطلعها: كل ما نفترق تجمعنا الطرق. ألحان ياسر عبد الرحمن وغناء محمد الحلو.

بحر الحزن ألقى حلم القديم غرق، حلم القديم غرق.

ذكرت المصادر أن الأبنودي التقى الشيخ إمام في موسكو وأعطاه قصيدة من تأليفه صحية مدينتنا ملأتش جنايانها، التي غناها في عهد السادات مع قصيدتين لفؤاد حداد لأغنيهم، مما يمثل تعاونا فنيا نادرا في مسيرة الشيخ إمام. وتجدر الإشارة إلى أن عبد الرحمن الأبنودي اشتهر أكثر بتعاونه مع الملحن كمال الطويل والمطرب عبد الحليم حافظ، بينما كان الشيخ إمام يغني بشكل أساسي من كلمات أحمد فؤاد نجم. وقد أكد ذلك نوارة ابنة أحمد فؤاد نجم في برنامجها التلفزيوني على قناة المنصة الذي يحمل عنوان مع شوشات مجدي مش نوارة شعراء آخرون، الحلقة 13.

Thank you.

في أولى قصائده تناول عبد الرحمن الأبنودي موضوعات سياسية واجتماعية، فتحدث عن مشكلات بيئة الصعيد التي عاش ونشأ فيها وأحلام أهل هذه المناطق. وكان أول دواوينه بعنوان الأرض والعيال صدر سنة 64 و900 ألف، وتعرض بعدها بعام للاعتقال بتهمة الانضمام إلى الشيوعية، وسجن في سجن القلعة لمدة 4 شهور. ولكن الشاعر الذي وافته المنية عصر يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2000 تحصل على جائزة الدولة التقديرية سنة 2001، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصري يفوز بهذه الجائزة، كما فاز بجائزة محمود درويش للإبداع العربي للعام 2014. من الأغاني ذات البعد الوجودي التي ألفها الأبنودي نستمع إلى دوائر، ألحان وغناء مروان الخوري.

مستمعينا الأفاضل، مثل ما كانت البداية مع صوت الفنان المصري المتميز علي الحجار بتتر البداية للمسلسل المصري ذئاب الجبل، نختم معه أيضا بتتر النهاية لنفس المسلسل ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. الكلمات للشاعر المصري الكبير عبد الرحمن الأبنودي محور حلقتنا اليوم بمناسبة ذكرى ميلاده ووفاته معا، حيث كانت في نفس الشهر شهر أفريل، الولادة سنة 38 و900 وألف، والوفاة سنة 15 و2000. الحان التتر للدكتور جمال سلامة حتى يجمعنا بكم لقاء آخر. كنا معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان السليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن. أغنية ولابد عن يوم محتوم علي الحجار.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكافة السادة المستمعين في لقاءنا المباشر برنامج المشهد الثقافي ليوم الخميس 7 مايو 2026. تحية نفيسة عاشر في التنسيق الصحفي للحصة، كوثر مورية في ستريمينج صفحة إذاعة تونس الثقافية، عبد اللطيف حجالي، هند الرحموني في صفحة إذاعة تونس الثقافية والديجيتال، منصف مرايحي في الهند الصوتية، فتن الصالحي في الأعداد والتقديم، وما كنت مرحبا بكم في لقاءنا المباشر من الآن إلى منتصف النهار مع مجموعة من الاستضافات والاختيارات الغنائية على موجات الثقافية. يمكنكم الاستماع لنا على 101.1 FM www.radiocotirel.tv/streamingplayer وصفحة إذاعة تونس الثقافية مباشر. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة. البداية مع زياد غرسة في مشموم بابا.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجل. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أينما كنتم في لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي. طبعا أسبوع حافل كان الأسبوع الفارط بمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40، وكانت هناك عديد من التكريمات، عديد من التوقيعات الجديدة، وأيضا دور النشر من خارج تونس ومن تونس، ونتمنينا طبعا كل النجاح والتوفيق لهذا المعرض في هذه الدورة، الدورة 40. وكان هناك عديد من التكريمات كما قلنا، وعديد التتويجات، لأن هناك جوائز في إطار المعرض تونس الدولي للكتاب، من بينها الجائزة الأولى للرواية عن بشير خريف للكتاب بالمعرض تونس الدولي للكتاب، عن رواية تحت جسر أمستردام للروائية والشاعرة التونسية أمينة زريق، اللي هي حاضرة معنا الآن عبر الهاتف. أهلا وسهلا بيك، صباح النور.
2: صباح الحب، صباح الفرح صديقتي فاتن، أجمل التحايا لك ولكل مستمعي إذاعتنا، إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح.
1: مرحبا بك، مبروك الجائزة الأولى على روايتك.
2: عايشك ربي يبارك لك، فرحانة جدا وما زلت فرحانة في كل يوم بعد هذه الجائزة، الحمد لله.
1: أكيد أكيد أنه تكون عندها ذوق وروح خاصة الجائزة اللي تحصلت عليها، وأنك أنت تحصلت سابقا على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الكومار للرواية التونسية 2017، ولكن ربما هذه الجائزة في معرض تونس الدولي للكتاب لديها طعم خاص وخصوصية أيضا.
2: أكيد جدا، المعرض نفسه له خصوصية، نحن في كل عام كتاب أدباء ناشرين قراء ننتظر هذا الموسم الثقافي، هذا المهرجان، هذا الفرح يعني الذي يأتي عبر أشكال عديدة، يعني الجائزة هي شكل من أشكال الفرح الذي نغنمه يعني في أيام المعرض، فلها وقع خاص أكيد صديقتي فاتن. يعني للكتاب نحن نكتب، لا نكتب للجوائز، ولكن حين تأتي الجائزة تكون لنا فرصة أننا يعني نلتقي بالقراء، هذه غاية كل كاتب حسب تقديري الشخص البسيط، أننا نبحث عن حياة أخرى للكتاب، الكتاب يحيا كلما كان في يدي قارئ ويقرأ بطريقة مختلفة، وهذا التفاعل هو الذي يحيي الكاتب ويحمله إلى عوالم أخرى من الإبداع، ويذهب به يعني ربما خطوة ثانية إلى الأمام، هذا ما أراه تقريبا.
1: نعم طبعا الجوائز مرحب بها. فكرة بداية، نعطينا فكرة طبعا على أجواء المعرض بعد مشاركتك فيه، معناتها صدى هذه الجائزة، أنت كنت مريت مرور صغير مع زملائنا في إذاعة تونس الثقافية بمناسبة التتويج، ولكن حبينا نعطيكم مساحة أكثر اليوم للحديث على معرض تونس الدولي للكتاب، على هذا الكتاب التي توجتي فيه في المعرض، وأيضا على ربما رؤيتك للواقع الرواية التونسية والعربية، وأيضا جديدك في المستقبل بالنسبة خاصة بعد هذا التتويج. طيب البداية كما قلنا نحكي شوية على مشاركتك في المعرض، كيفاش لقيت أجواء معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40؟
2: أولا أنا ناشرة، يعني فيمكن أن أتحدث من جهة أني كاتبة أو ناشرة، أحيانا تلتبس علي الأدوار، من حيث أني ناشرة يعني هذه هي مشاركتنا كدار نشر، هي مشاركتنا للسنة تقريبا الخامسة في معرض تونس الدولي للكتاب، وتوجنا السنة اللي فاتت بجائزة الأطفال يعني والناس كدار نشر. طبعا المعرض دائما هنالك ربما نقاط جميلة نثمنها، يعني نريد أن نذهب بها أبعد، هنالك بعض الإشكاليات التي تطرح في كل معارض العالم، وأتصور أنه بمزيد من العمل يعني بمزيد تكاثف الجهود بتحمل المسؤولية بتشريك الناشرين يمكن لنا أن يعني ننهض بمعرض تونس الدولي للكتاب، لأنه مكسب حقيقي، مكسب ثقافي حقيقي، ومكان فقط لبيع الكتب، دائما أقولها صديقتي فاتن، هو مكان للقاء واللي يعني يمكن أكبر مكان تتجمع فيه نخبة المثقفين والكتاب والقراء يعني الحقيقيون نقولوا، ودور النشر ومن كل بلدان العالم. إذن هذا المهرجان الثقافي وهذا العرس واللي هو فرصة، يعني بعض الكتاب لا يتسنى لهم أنهم يغادروا تونس لملاقات كتاب أخرين أو غير ذلك، فهذه فرصة لتلاقح الأفكار، لتبادل يعني وجهات النظر، لأنه فرصة لأن نقدم بالكتاب التونسي والكتاب العربي ونكون مساهمين في الثقافة الكونية، وهذا من حقنا كتونسيين أن نكون في صدارة المشهد، ما فما حتى حاجة تمنعنا بصدق يعني. فإن شاء الله من عام إلى عام أن نحاول نشوف النواقص ونحاول نحسنوها بإذن الله.
1: نعم فعلا كما قلت أنت، هو فرصة للقاء عدد من الكتاب، عدد من دور النشر الحقيقة، وعدد من الأسماء المشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب، وفرصة للتلاقي، فرصة أيضا لتوقيعات كتب جديدة، وإحنا شفنا برشا توقيعات هذه السنة لعدد من الكتب الهامة، واللي فضلوا أنه تكون التوقيعات مباشرة في معرض تونس الدولي للكتاب، حتى وإن صدرت قبل شهر بعض الكتب وبعض المجموعات الشهرية، اختاروا أنها تكون توقيعاتهم في معرض تونس الدولي للكتاب، نظرا لرمزية المعرض، نظرا لرمزية المكان وأهمية التوقيع في معرض تونس الدولي للكتاب. طبعا من بين كتاباتك أمينة، طبعا لديك مجموعة من الكتابات الهامة، سفر القلب، إصحاح الروح، من ذاكرة الأبواب، تخلنا الغربة إذ نخذلها، لم أنتبه، ومجموعة شعرية، وكانت أيضا لديك قصص الأطفال، زهرة الأوركيدا، وطبعا تحت جسر أمستردام الذي تحصلت به على هذه الجائزة. نتحدث شوية معك على جسر، تحت جسر أمستردام.
2: أولا أمد كل الجسور المحبة لكل من قرأوا الرواية، لكل من رأوا أنها رواية يعني تحتاج الانتباه وتلفت الانتباه. تحت جسر أمستردام هي ربما تنويعة، الكاتب دائما يجد نفسه في حرج أنه يتحدث عن عمله، ولكن ربما صديقتي فاتن أحنا نحكي لك على ربما الأفكار التي أخذتني لكتابة هذه الرواية. ربما انت مثل ما تعطي صديقتي فاتن، الروايات لا تقدم يعني أجوبة لأي شيء، الرواية كنت أريد من خلالها أن أطرح المزيد من الأسئلة، أني نحاول نبحث أو أدغدغ الأماكن التي ربما المسكوت عنها في حوارنا الذاتي مع أنفسنا. الكثير من الأسئلة طرحتها الرواية، ربما أسئلة على الذات، من نحن، حول الغرض، في علاقتنا بالغرب، حول الإنسان في الوقت الحالي، حول مكاننا في هذا الكون، حول السرد والحكاية، ونحن يعني نكتب أم هنالك من يكتبنا، نحن حكاية في نهاية الأمر، صديقتي أنت وأنا وكل فرد في هذا العالم هو حكاية بذاتها، من الذي يكتب حكايته؟ فهذه الأسئلة التي طرحتها، يعني طرحت أسئلة ربما حول الدهشة، لأننا نحن فاقد الدهشة في هذا الوقت. الرواية كانت تقريبا حسب أهداف الكاتبة، وربما هل وصل هذا إلى القارئ أم لا لا أدري بصراحة، ولكن يعني السؤال الحارق بالنسبة لي أمينة زري ككاتبة هو الإنسان المعاصر الذي عليه أن يقدم اعتذاره للإنسانية بمفهومها الكبير. يعني أنت ترين صديقتي أننا نمر تقريبا في مرحلة سيئة من مراحل الإنسان، هذه الفترة التي نمر بها يعني فترة تقريبا متبعشة، فترة لم نعد ننتبه إلى أننا نعيش في فترة من الوحشية، من المادية، من التغول، من أصبح كل شيء عادي بالنسبة لنا. فحاولت في الرواية أن أحرك السواكن، لماذا يصبح كل ما هو يعني مادي، لماذا تجمدنا معه، لماذا تجمدنا، لماذا لم تعد لنا تلك الروح المغامرة، تلك الروح الحائرة، تلك الروح التي تصنعها الدهشة، لماذا لم أعد أطفالا مثلا؟ هذا السؤال يعني من الأسئلة التي تخامرني دائما. الطفل دائما يندهش، يعني الطفل دائما بفطرته يستطيع أن يعرف السيء من القبيح من الحسن. نحن تقريبا بعد فترة نظرة كبيرة من لأننا يعني ربما كائنات أصبحنا موجهين، يعني أصبحنا كائنات لا نستطيع أن ننفصل عن كل ما هو مادي. الإنسان صنع الآلة صديقتي فاتن وصنع التكنولوجيا، لكن في نهاية الأمر نحن صرنا عبيد، يعني الإنسان صنع أشياء استعبدتها.
1: نعم، يعني أنت من خلال كتاباتك تركزين على التلقائية، تركزين على الصدق في تقديمك نصوصك حتى تكون هناك نسبة نجاح أكبر حتى في قراءة بالنسبة لقراءة هذا الكتاب أو غيره من كتبك، يعني تعتمدين أسلوب التلقائية.
2: هو الكاتب، هنالك أنواع من الكتاب، هنالك كاتب يكتب وهو يفكر في القارئ، هنالك كاتب يكتب وهو يفكر في نفسه، هنالك كاتب يكتب وهو يفكر في الكتابة في حد ذاتها. أنا من نوع الكتاب الذين أكتب وأنا يعني منشغلة بهموم الأدب بصفة عامة. دائما عندي هذا السؤال، الأدب والأديب من الذي عليه أن يقوله؟ يعني مهمة الأديب، مسؤولية الأديب، يعني دائما أطرح أقول لو كان من عرشنا التوحيدي في هذا الوقت ما الذي كان سيقوله؟ لو كان طه حسين في هذا الزمن ما الذي كان سيقوله؟ يعني أنا أحس أن الكتاب يحملون رسالة، وهذه الرسالة يعني تتوارث، وهذه الرسالة هي حمل فوق أكتافهم في كل عصر في كل زمان. مرة كان حجم الكاتب راهو مش بالضرورة باش يكون كاتب معروف أو أديب معروف، ما دام يحمل قلما وما دامت له يعني هذا الشعور بإنسانيته فلا بد أن يسأل نفسه ما هو دور الأديب في هذا الزمن. يعني هل دوره أنه يحب يعمل قراء وينخرط وتباع كتب متاعه إلى غير ذلك، أو دوره أنه يقول ما الذي يجب أن يقوله، أنه يرضي ضميره الأدبي لأنه هنالك ضمير أدبي، أنه يقوم يعني إبلاغ رسالته والبقية تأتي، يعني هذا حسب اعتقادي الشخصي.
1: نعم، يعني حسب أفهم من كلامك كونه أنه الكاتب حسب توجهاته وأهدافه واختياراته يكتب النص.
2: بالضبط هذا هو، حسب الحمل الذي يحمله، حسب كل الأشياء التي هو أحيانا أشبه الكاتب بالإسفنجة اقتفاتا، يعني الإسفنجة التي تمتص كل شيء. وفما ناس تشبه بالنحلة، النحلة التي تأخذ الرحيق. في كل الحالة هو يستبطن عالمه، يستبطن كل ما يحيط به، ثم ننتظر ما الذي سيأتي بعد ذلك، ما الذي سيأتي عبر الكتابة. وهي عملية معقدة حسب رأيي، يعني فيها الكثير من المجازفة من المغامرة، تدخل فيها قراءات الكاتب، تدخل فيها التجربة الذاتية للكاتب، قناعاته، رؤيته للعالم، استبطان العالم، إعادة ربما الخيال لدى الكاتب، ربما هو الأجدى أنه يخرج لنا أشياء جميلة وغريبة وربما نستحسنها، ربما أيضا لا تعجبنا. أنا فرحت هالأيام هذه وأنا نرى فما بعض النقاش حول الرواية، الرواية الجيدة هي التي تطرح النقاش، يعني الرواية الجيدة، ولا أقول أن روايتي جيدة العفو لا، بل فرحت أن هنالك نقاش، لأن النقاش والنقد هو الذي يبني الكاتب، هو الذي يبني النص. النص
1: نعم، جميل حديثك عن النقد، وهنا مسألة نتوقف عندها قليلا، هي مسألة أنه نقد الكتاب أو نقد الرواية أو النصوص الشعرية أو الأدبية، الملاحظ كونه أنه هناك نقص كبير في مسألة النقد الأدبي والسيرة الذاتية وغيرها من الكتابات، نجد نقص كبير في مسألة النقد، وهنا ربما يؤثر ذلك على عدد من الكتابات، خاصة وأنه الآن نعيش على وقع التواصل الاجتماعي وتقنية الذكاء الاصطناعي، وكل يرى نفسه كاتبا في كثير من الأحيان، خاصة عندما يخط على حائط الفيسبوك أو غيره من الوسائل التواصل الاجتماعي. فالنقد ضروري ومهم، ولكن المسألة النقدية ومسألة حضور النقاد أصبح قليل جدا في الحقيقة.
2: صحيح، سنتحدث هنا النقد ربما. أكيد، يعني أولا لا تتطور الكتابة، لا تتحسن المشهد الأدبي في أي مكان في العالم، لا يمكن أن يتطور، لا يمكن بدون نقد، يعني هذا متفق عليه. لكن ماذا نعني بالنقد؟ هنالك نقد أكاديمي جامعي محترم جدا، يعني يكون داخل أسوار الجامعة وربما في ملتقيات يعني تكون في نفس المستوى الأكاديمي، وهذا هو المطلوب يعني لكي تتطور الحياة الثقافية والأدبية إلى غير ذلك. عدد النقاط قليل ربما لأنه حسب ما قلت أنت وأنا هذا زاد أعترف به أنه طفرة الكتابة هي طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة، حتى أنا في دار النشر كناشرة يعني أتلقى مخطوطات لجنة القراءة لا تستطيع أن ترد عليها، يعني كل إنسان يستسهل عملية النشر، مع أنه أعتقد أنه النشر في كتاب أو نشر ديوان الشعر لا بد أن نتأنى قليلا، ولا بد أننا نترك فترة بين الكتاب والكتاب حتى نقرأ أو حتى نراجع أنفسنا. ما يصير في وسائل التواصل الاجتماعي هو الموجة حقيقة صديقتي، لأنه أحيانا نتحول إلى انطباعيين. مش مشكلة أنك تكتب ماذا أحسست حين قرأت الرواية أو حين قرأت عملا أدبيا معينا، هذا ركنك الخاص وصفحتك الخاصة تكتب، ولكن العيب كل العيب أنه تلقى جامعي أو تلقى كاتب أو تلقى مثقف ويكتب بطريقة لا تليق. يعني أنا بزلت من الناس اللي يرى أنه الجامعي والأديب والمثقف لابد أن يكون على مستوى أخلاقي معين، نكتب بقيمة الأدب بقيمة الكتابة بقيمة النقد بقيمة النص. يعني أنا بالناس اللي نرى أنه الأديب لازم يكون طفلة من الأخلاق بفرقها، يعني هذا اللي نرى أننا في مستويات أن ننقد أنفسنا بأسلوب ربما لا يليق بنا ككتاب، فهذه تجعني برشا ونحكي بصفة عامة. يعني ريت الحركة الثقافية قبل ميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران كانت هنالك رسائل، كان هنالك تواصل، طه حسين، توفيق الحكيم، كانت هنالك جرائد ومجلات وكل واحد يكتب نص والآخر يرد عليه وهذا يكتب وهذا ينتقد. هذا الحراك الثقافي الجميل، هذا اللي يطور النص، هذا اللي خلينا نتقدمه. أما نجلته يعني ما نعرفش، كأن في بصراحة يعني هنالك أشياء لا تليق بنا، والحمد لله يعني الكثير من الأصدقاء الذين يحاولون أن يؤسسوا هذا المشهد بالكلمة الجميلة بالكلمة الجادة بالنقد اللاذع الذي يقدم يعني أشياء جميلة للنص، يمضي إلى الأمام، يخلي الكاتب يراجع أشياء كثيرة ويطوره، فهذا ما نتمناه في مشهدنا الثقافي.
1: فعلا كلام مهم حول مسألة النقدية وأهمية النقد، لأنه معايير ومقاييس النقد مضبوطة بعدة قواعد ولابد من احترامها واحترام أيضا أخلاقيات كما قلت المهنة في مجال الأدب وفي عدة مجالات أخرى. أيضا فرصة الحديث معك أيضا على واقع الكتابة بصفة عامة، وخاصة باعتبارك كتبتي للأطفال واقع الكتابة الموجهة للأطفال، وإحنا شفنا في المعرض عدد من الكتب المطالعة، ولكن أيضا هناك نقص على مستوى كتب الأطفال في وقتنا الحالي.
2: إذا كان سنتحدث عن كتب الأطفال عن كتب اليافعين، نحن نتحدث عن كاتب الغد، نتحدث عن الكاتب الذي سنراه بعد 15 سنة، يعني ما سنقيمه الآن لأطفالنا هو الذي سيصنع أدمغة الغد. إذا كنا سنقدم يعني لا أعرف أشياء يعني خارجة عن النطاق، فنتصور أننا سنجد جيل مرتبك، جيل لا يعرف معنى الخيال، جيل فارغ من القيم، جيل ليست له تلك المسحة الجمالية. وإذا كنا سنقدم العكس فنحن بخير بإذن الله. وراهن جدا جدا جدا على كتاب الطفل، كتاب اليافع صديقتي فاتن، لأنه هذه مسؤوليتنا جميعا وهذه مسؤولية كل الكتاب في تونس دور النشر، أننا ما نقدمه للأطفال أهم مليون مرة مما يقدم للكبار. فلهذه النقطة بالذات يعني نحاول دائما، وعاد نعطيك خبر جميل أني بعد الجائزة توجهت بعدها بيومين فقط وبدأت مشروعي في كتابة للأطفال، لا أدري لماذا، كأني أردت أن أهديهم فرحتي، أن أشاركهم فرحتي عبر مجموعة
1: ماذا سيكون هذا عنوان المشروع أو هذا الكتاب؟
2: مشروع أكيد المشروع عنوانه رؤى وأصدقاؤها، رؤى وأصدقاؤها،
1: رؤى وأصدقاؤها، مجموعة قصصية
2: قصصية للأطفال.
1: ممتاز، مبروك طبعا،
2: عايشك هذا هو المشروع الذي سيكون في المعرض القادم إن شاء الله، ومشروع يعني فيه أكثر من 25 قصة للأطفال في سن السنة الأولى إلى سنة الثالثة ابتدائي تقريبا.
1: نعم، رؤى وأصدقاؤها. هو مشروع قصصية، مجموعة قصصية جديدة للأطفال. اخترتي أنه يكون مباشرة بعد تتويجك في معرض تونس الدول الكتاب، جلب لك الإلهام هذا التتويج؟
2: كثيرا، والله كثيرا جلب لي الفرحة، خليني نقرب أكثر من الكثير من الأصدقاء ما سمعتهمش عندي يعني سنوات، كلموني فقط باش يشاركوني الفرحة متاعي. هذا شيء أسعدني جدا جدا، أعطاني فرصة لأني نوقف شوية من الرواية، لأنه هذا مشروع روائي تقريبا لازمني نوع من الهدنة بعده، لأني تحت جسر أمستردام استنزفتني بكل صدق، يعني رواية مكثت فيها تقريبا 4 سنوات. ربما بعدها لابد أن أذهب إلى عوالم الأطفال، وحتى تذهب إلى عوالم الأطفال لابد أن تكون في حالة من الصفو من الفرح، تكون طفلا، يعني تعود أن تكون طفلا حتى تستطيع أن تشعر فرحهم. لا أستطيع أن أقول للأطفال شكرا، لأني أحب الأطفال جدا، وأحيانا والله صديقتي حين أكون يعني كل الكتاب يمرون بتلك الفترة التي يكونون فيها على قلق كما يقول المتنبي، أول ما أفعل أني أذهب إلى الأطفال وأنظر في عيونهم، يعني في الشارع في المدارس في أي مكان، حين تنظر في عيون الأطفال تستمدين تلك الطاقة سبحان الله، يعني لأننا نحن في الأخير أطفال، ولكن فقط الحياة يعني هي التي تجلينا حتى نكون كهول أو كبار أو غير ذلك، لكن ما دام الطفل بداخلنا فنحن بسلام بإذن الله.
1: ممتاز فعلا، كما قلت في كل داخل منا طفل، وهذا الطفل يكبر بأفكار وبأحلام وباختيارات أيضا، وأنت اخترتي ربما أن يكون الطفل في مشروعك سواء في كتاباتك لليافعين أو الأطفال أو حتى الكبار، يعني اشتغلتي على هذه النقطة.
2: بالضبط، هو الطفل تلقاه الأكثر عند شخصين، يعني تلقاه عند الفيلسوف الأكثرية، الطفل الفيلسوف الحقيقي تجد بداخله طفلا لأنه لا زال يبحث عن الدهشة، لا زال يصنع الدهشة، وتلقاه عند الشاعر أيضا يحتفظ بالطفل ولا يغادره، لأن الشاعر دائما يحلق في عوالم المحبة والحب إلى غير ذلك. فهذا الطفل يعني حتى تحافظين عليه صديقتي لابد أن تنفض الغبار، نحن يعني حسب اعتقادي الشخصي البسيط بداخلنا شمعة، ربما شمعة بشلارية كما أقول دائما، تلك الشمعة لا تنطفئ، ربما تضوي أحيانا، ربما تمر عليها رياح، ربما، لكنها أبدا لا تنطفئ ما دام لدينا الوعي بها، لدينك أنت تقول أي أنا عندي طفل، فهذا الطفل لن يموت. أما إذا كان دخلنا في مشاغل الحياة في معترك الحياة، وكما قلت لك رأي الحياة مادية جدا، يعني الحياة نتلبس بها، المشكلة في الحياة الآن أنها أصبحت في قمة المادية، أنه حتى أصبحت علاقات محسوبة جدا، افتقدنا تلك النزعة من التلقائية، من الصفاء، من العودة إلى الروح إلى غير ذلك، فربما نحتاج أن ننفض تلك الغبار عن أنفسنا حتى نكتشف أن الطفل لن يموت ولن يموت أبدا، أن الشمعة بداخلنا لا زالت يعني شمعة نورانية ملتهبة تتطلع إلى الأعالي، فقط تريد من يعتني بها. فهذه هي تقريبا العوالم اللي أنا نبحث عليها دائما.
1: ممتاز فعلا، مهم جدا. بالنسبة لواقع الرواية في تونس وفي العالم العربي، كيف ترين واقع الرواية خاصة وأنه الآن أصبحت هناك عدة مسابقات دولية التي يشارك فيها الكتاب، وقد رأينا بعض الشعراء الذين تحولوا إلى كتاب حتى يشاركون في عدد من المسابقات، وهذا أيضا وارد وممكن بالنسبة لأي صاحب قلم.
2: هو الحقيقة من حق أي شاعر أنه يتحول إلى روائي، أنا نفسي كنت شاعرة.
1: نعم.
2: ولكن التجربة الروائية سحبتني بقوة. لماذا؟ لأنه حسب اعتقادي الرواية أرحق من الشعر، بداخل الرواية يمكن أن يكون هنالك شعر، يعني هنالك دائما الرواية، حضن الرواية فسيح جدا، بداخلها تلقى النص، تلقى الشعر، تلقى المسرح، تلقى الحكاية، تلقى الأنزوجة، تلقى كل شيء. فالرواية ربما أصبحت هي الحضن الأرحب والأوسع. وطريقة تحدث الرواية صديقتي سدن، أحافظ دائما على الحكاية، لأنه أعتقد أن الحكاية هي الخيط الناظم لكل عمل روائي يمكن أن يشدنا. يعني واقع الرواية في تونس أو خارجها حسب اعتقادي البسيط هنالك تطور صحيح، ولكننا لا زلنا نخطو نحو الرواية الكونية. يعني هنالك، أنا خريجة أدب إنجليزي، تكونت على الأدب الإنجليزي، يعني قرأت شكسبير، هامينغواي، فيرجينيا وولف، كولريدج، كلهم هذوما قرأناهم في ولا زلت أعود إليهم. الرواية هي صناعة غربية أكيد، هذه الصناعة الغربية لابد لنا من أن نطلع عليها بعمق حتى نستطيع أن نكون روائيين مجدين. يعني نجيبوا الحاجة اللي تخص الرواية العربية لتفرض روحها. وعندنا أكيد يعني تجارب روائية بديعة وكبيرة جدا. آخر مرة إبراهيم نصر الله كيزيل تونس، يعني هذا من الكتاب اللي لا أفوت لهم رواية، يعني أقرأ كل رواياته تقريبا. هنالك تجارب في تونس أيضا جميلة بدون أن أذكر أسماء، لأنه أسماء كبرى وتفرض ربما على رأسها مسعودة بن مبكر اللي باش نذكرها. يعني تجربة روائية جميلة، رواياتها تشدني أقرأها يعني على رأس كل الروايات الأخرى. علينا أن يكون لنا مشروع روائي، وعلى النقاد أن يهتموا بالمشروع الروائي التونسي. وهذا العمل فما نقاد قايمين به، يعني هناك تجارب نقدية، يعني قائمة الذات الآن تحاول أن تؤسس لمشروع نقدي تونسي في الرواية التونسية، وهو عمل ممتاز أثمنه جدا.
1: نعم فعلا مهم جدا عدد من التجارب الكتابية. وكما قلت أنت، إبراهيم نصر الكاتب الفلسطيني كان ضيف في تونس، هو الآن في معرض المغرب. نعم هناك أيضا معرض مباشرة بعد قبل انتهاء معرض تونس دول الكتاب، كان افتتاح معرض الكتاب في المغرب. وطبعا هناك عدد من الأسماء التي كانت مشاركة في هنا في تونس انتقلت إلى المغرب. تمنيتنا أيضا بالتوفيق لكل التونسيين المشاركين سواء من دور النشر أو كتاب أو غيرهم في هذا المعرض، وطبعا مزيد من النجاح والتألق بعد رواية تحت جسر أمستردام الذي تحصلتي به على الجائزة الأولى للرواية في معرض تونس دول الكتاب. تمنيتنا ليك بالتوفيق أيضا في مشروعك الجديد، مجموعة القصصية للأطفال رؤى وأصدقائها.
2: شكرا صديقتي، سعيدة جدا أني التقيتكم، سعيدة بأني بلغت صوتي وفرحتي وشاركتكم فرحتي بعد الجائزة، ووعد بأننا سنلتقي إن شاء الله بعد المجموعة القصصية، وقد تكون انطلاقها يعني الإعلان عنها كان عبر برنامج صديقتي فاتن.
1: بكل سرور وبكل ود، شكرا ليك، مبروك هذا التتويج. ليك أمينة زريق على هذه المداخلة أيضا، مزيد من النجاح والفرح بإذن الله. نسمع نغم ثم نعود مسلسل لقاءنا المباشر، خليكم معنا في الاستماع والمتابعة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم في لقائنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. طبعا فكرة أيضا على النادي الثقافي أبو القاسم الشابي، نادي القصة ومنتدى مطرحات. يوم السبت 16 ماي 2026 سيكون لقاء في تستور للحديث على الندوة التكريمية المختار بن إسماعيل، واختار المنتدى مطرحات نادي القصة الاهتمام بتكريم الدكتور مختار بن إسماعيل لدراسة إنتاجه الإبداعي وتكريمه على مجمل أعماله. حضر معنا عبر الهاتف عضو نادي القصة الأستاذ فتحي بن معمر. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور فاتن، صباح النور للسادة المستمعين الكل، مرحبا بكم وإن شاء الله أسبوع ثقافية ممتعة للجميع.
1: شكرا لك. إذن منتدى مطرحات ونادي القصة اختار أن يكرم الدكتور المختار بن إسماعيل.
2: هو الحقيقة فاتن في إطار سعي الهيئة الجديدة لنادي القصة لمحاولة تكريم كل الأعضاء الذين مروا بنادي القصة. إذن في هذه السلسلة من اللقاءات التي بدأت الهيئة منذ أن انتخبت، وقامت بلقاءات متعددة بأسماء ولقامات في القصة التونسية، سواء كان في قامت ببعض لقاءات في جابس في زندوبة لأحمد مامو أسمعت لأبو بكر عيادي في جندوبة لمسعود أبي بكر لمجموعة من الأسماء في هذا الإطار هذايا في هذا التمشي. اليوم لن نهار 16 ماي باش يكون لقاء لتكريم واحد من أعضاء نادي القصة وكانت الهيئة المديرة لفترة من الفترات، وأيضا من الذين يتميز في غزارة تاجه على مستوى الرواية وعلى مستوى الشعر. يعني هو في نفس الوقت شاعر وفي نفس الوقت أيضا يكتب الرواية، يكتب الشعر بشكل جيد وله طبعه الخاص في الكتابة. على هذا الأساس إذا فكرنا وبرمجنا أن يكون هذا التكريم في جهته في حيث يسكن الدكتور مختار بن إسماعيل، وسيقع في هذا اليوم تناول بعض نماذج من أعماله الكثيرة والغزيرة، وسيحضر في هذا اليوم التكريم الكثير من الأسماء من أعضاء نادي القصة ومن رواده. وإن شاء الله نعد السادة الحاضرين السادة الحاضرون من الجمهور الذي يمكن أن يلتحق بنا بطبق شهي تقدم فيه أعمال في مختار بن إسماعيل بمقاربات مختلفة. باش يكونوا معنا مجموعة من الأسماء المشاركة، باش تكون معنا مسعود أبو بكر،
1: نعم،
2: تكون معنا دكتورة فوزية صفار، باش يكون معنا دكتور عبد الرزاق الحمامي، باش يكون معنا سيد زابط صالح، باش يكونوا إذن مرشي مولاد الشابي.
1: نعم، خلينا نعطيه فكرة على المداخلات. مداخلة الأستاذة مسعود أبو بكر ستكون الرواية والتاريخ في قناديل الحارة، الدكتور الأستاذ عبد الرزاق الحمامي ستكون قراءة في مدونة المختار بن إسماعيل الروائية، مراد الشابي سيقدم شعرية الفضاء في أعمال المختار بن إسماعيل الروائية.
2: نعم،
1: وأنت ترأس الجلسة الثانية.
2: ستكون هنالك طبعا جلستان، جلسة سيرأسها الأستاذ بشير جلجلي، والجلسة الثانية ستكون طبعا سأتولى إدارتها. وإحنا في نهاية الأمر كما كنت الآن تستعرض سيادتك العناوين المداخلات، يعني القائمون على تنظيم هذا اليوم فكروا في أن تكون المداخل مختلفة ومتعددة حتى نكتشف هذا البعد المتعدد في شخصية وفي أدب أيضا مختار بن إسماعيل. هذه المقاربة التاريخية اللي بتقدمها الأستاذ والقاسم مسعود أبو بكر، ثم مقاربة أخرى وقراءة عابرة إذا شئنا لمختلف أعمال السيد مختار بن إسماعيل يقدمها أستاذنا الجليل عبد الرزاق الحمامي، وخاصة شعرية الفضاء اللي بشي يقدمها سي مراد. وفي شعرية الفضاء. لماذا؟ لأنه في نهاية الأمر مختار إسماعيل يكتب المكان، يكتب تستور، يكتب مقهى البرني، يكتب قناديل الحارة. إذن فهو على سيرة عميقة بهذا المكان المرجعي الذي يصنع منه فضاءات تخيلية ويصنع منه عوالم ممكنة متعددة، العوالم ممكنة التي سيشتغل عليها أيضا سيد رضا بن صالح، وبالتالي يخرج لنا تقريبا تستور بمختلف تفاصيلها، بمختلف مقاهيها، بمختلف شخصياتها، بمختلف ما لها من زخم تاريخي كبير. إذن يخرجه لنا إخراجا فنيا سريا رائعا سنكتشفه مع ستيفتنا إن شاء الله يوم 16 ماي بداية من الساعة 9 صباحا.
1: نعم، مهم جدا. إذن ندوة تكريمية للمختار بن إسماعيل روائيا متعددا بشكون يوم السبت 16 ماي، وسيكون المكان في تستور
2: إن شاء الله.
1: نعم، مع مجموعة من الكتاب والروائيين، ذكرنا بعض الأسماء منهم، وتمنياتنا لكم بالتوفيق في هذا المنتدى، وكل ما يكون فما جديد مرحبا بكم طبعا.
2: شكرا لك فاتن على هذه الاستضافة، وشكرا لاهتمامكم، وإن شاء الله كل ما يكون أيضا لدينا جديد دون نستأذن سنكون معكم.
1: شكرا الأستاذ فتحي بن معمر، وطبعا فكرة على نشاط وبرنامج منتدى مطرحات نادي القصة لأبو قاسم الشابي. شكرا لي على هذه المداخلة. نسمع نغم ثم نعود مصلت لقاءنا المباشر.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم السادة المستمعين في الجزء الثاني من برنامج المشهد الثقافي أينما كنتم. مرحبا بكم، يسعدني الآن أستضيف معنا الكاتب والمؤرخ التونسي سي لطفي عيسى، المتحصل على التبريز وعلى دكتورة دولة في التاريخ، ويدرس بجامعة تونس منذ سنة 1989، ويدور تخصصه المعرفي حول تاريخ التصوف وتاريخ الذهنيات المقارن بمجال المغارب، و عدد من الكتب سنذكرها تباعا. ولكن بداية خليني نرحب به في الأستوديو معنا. صباح النور، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك على موجات الثقافية، وسعدة بهذه الزيارة. عايشك واستضفناك لتقديم كتابك الجديد في كتابة التاريخ الثقافي اللي كان تم تقديمه في معرض تونس الدولي، كتاب مؤخر.
2: صحيح، شكرا على الاستضافة أولا، شكرا على الاهتمام أيضا، لأن الاهتمام بالمسألة الثقافية هو في صلب العمل الإذاعي بالنسبة لإذاعة مختصة في شأن الثقافي. طبعا الكتاب هذا هو كتاب تكريمي، يعني المساهمات الموجودة ضمنه ليست مساهماتي الشخصية، بل هي مساهمات قدمها عدد من المختصين وكذلك الشخصيات الاعتبارية الهامة في مجالات معرفية متعددة من تونس طبعا ومن خارج تونس، عددها تقريبا 32 مساهمة. الكتاب يضم تقريبا قرابة 700 صفحة، وأهميته في آخر الأمر في بناء هذه التقاطعات حول التاريخ الثقافي. وأعتقد في آخر الأمر أن هناك نجاح حقيقي بالنسبة لكتاب تكريمي. طبعا الكتب التكريمية عادة توضع فقط للاحتفاء بشخص، بينما هذا أعتقد في آخر الأمر أنه يطرح مسألة أعمق بكثير من الاحتفاء، أو تتجاوز الاحتفاء.
1: تتجاوز الاحتفاء باعتبار أنه هذا الكتاب يطرح عدة نقاط. صحيح. وفيه نقاط مهمة الحقيقة التي ممكن أن نتبعها في هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب عن المطبعة المغاربية لتباعة وإشهار الكتاب، دار الكتاب الناشر، وأيضا شاركت قائمة باسم المساهمين في كتاب التكريمي وفقا لتبويب عروضهم نجد الطاهر لبيب.
2: نعم.
1: نجد علي الويتي، نجد عبد المجيد لرقش، عبد الحميد لرقش، نجد أيضا عبد الواحد المكني، عادل النفاتي، خالد زيادة، عبد الأحد السبتي، محمد عفيفي، محمد حميدة،
2: سيار الجميل،
1: نعم، محمد محجوب، شكري مبخوت، عبد الجليل بوقرة، سعيد بحيرة، لمية العبيدي، عبد الكريم الشبلي، حسام الدين الشاشية، لطفي بن ميلاد، عادل النفاتي، هدى
2: بعير،
1: محمد الغذبين، صبري
2: سومري،
1: ألف
2: بوديا،
1: مبارك حامدي، وصابر سويسي، نورا الوسليتي، هشام بن عمر، محمد العزيز بن زاكور، وعبد حميد لارقش مرة أخرى، لحبيب بن يونس، ثريا بالكية، محمد العربي
2: نصيري،
1: ورمزي قرميزي، هذوما الموجودين في قائمة الكتاب. وطبعا في تركيزك على موضوع في كتابة التاريخ الثقافي نجد مجموعة من المقالات المهمة على غرار افتتاحية الطاهر لبيب
2: طبعا،
1: ونجد مغامرة الحدس والعقل لعلي الويتي
2: بالضبط،
1: نعم، وتأملات في خط سير مؤرخ خسيف
2: حسيف
1: من القبلة من القبيلة.
2: هذا هذا هذا هذا فقط هو تأملات في خط مؤرخ حسيف فعلا من القبيلة بالضبط.
1: أي إلى الطرقية في الدولة الثقافية
2: بالضبط، هذا هو.
1: نعم. نجد أيضا في تفكيك الخطاب المناقبي إلى عدة
2: إلى تعدد مناول كتابة المعرفة التاريخية.
1: نعم، وسؤال الفكر طبعا هذا لابد أن يكون موجود، نتحدث عن الذاكرة ونتحدث عن التاريخ الثقافي وأيضا التاريخ الشفهي لمحمد حبيدة، الاستشراق الجديد، تحولات الأزمة في إرث رواد، حتى التحديات الراهنة لسيار الجميل. الحقيقة عدة عناوين مهمة في هذا الكتاب. فرصة طبعا معك لتقديم كتابك في الكتاب في كتابة التاريخ الثقافي أستاذ ودكتور لطفي.
2: شكرا على كل ما قدمته، وخاصة إصرارك على استعراض أسماء المساهمين، هكذا كل يكون موجود معنا، حتى إن كان لم يكونوا موجودين معنا فإن أعمالهم
1: تمثلهم
2: فعلا. نعم. وأنا ممنون كثيرا لكل هؤلاء، أولا لأنهم ساهموا في هذا الكتاب التكريمي، لكن أيضا الترتيب هذه المساهمات وتنسيقها الذي عاد طبعا إلى الأستاذ لطفي بن ميلاد الذي قام بعملية التنسيق، طبعا بمراقبتي الخاصة لترتيبها. الذي يهمني في آخر الأمر هو أن كل هذه الأعمال التي حاولت في آخر الأمر تقديم نبذ منها هي تنسجم مع بعضها في طرح قضية التاريخ الثقافي. ما الذي يعنيه اليوم، أو ما الذي تعنيه اليوم كتابة التاريخ الثقافي، سواء كان ذلك داخل الجامعة أو أيضا خارج المؤسسة الجامعية. طبعا اليوم نحن نعلم في آخر الأمر أن البعد الثقافي هو بعد محوري في تعريف الماضي وكذلك في فهم الحاضر بالنسبة إلينا. يقول قائل: ما الشيء الجديد الذي يمكن أن يقدمه البعد الثقافي في فهم ما يحصل بيننا؟ أول شيء في آخر الأمر هو يسمح لنا في أن ننظر إلى الوقائع من الخارج. إيش معناه؟ يعني أن ننظر إليها على أنها واحدة من الغيريات التي نعيشها. إيش معناه؟ ساعات يقول الناس الواقعة وتمثلها. الذي يهمنا في آخر الأمر بالنسبة للتاريخ الثقافي هو ليس الواقع وحدها، بل الواقع وكيف تم تمثلها بالنسبة لمن احتفظ بها. طبعا احتفظ بها من وجهة نظر الذاكرة، أو احتفظ بها من وجهة نظر التاريخ، يعني سردها وضعها في مسار التاريخي. طبعا الأمر هذا أمر مهم جدا، والشعوب بشكل عام اليوم في آخر الأمر من ضمن صراعاتها كيفاش يقولوا، او من ضمن قواها ما يقولوش اللينا السوفت باور، يعني السلطه الناعمه، من بين سلطتها الناعمه الثقافه. يعني فهمت الشعوب كلها في اخر الامر ان ما يؤخذ بالسياسه لا يجب في آخر الأمر أن يمر إلى استعمال المواجهة. طبعا كنا في أوائل الألفينات نتحدث عن صراع الحضارات، مو هكا ولا لا؟
1: نعم.
2: اليوم أصبح الأمر مطروح بطريقة أخرى. نحن نعلم في آخر الأمر أن حوضا حضاريا كبيرا مثلا كما شرق لا يمكن التعامل معه من منطق القوة، وهذا واضح اليوم عندما ننظر ما يحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية مثلا وبين القوى الشرقية الصاعدة، بما في ذلك القوى الإيرانية. طبعا فهمتني، اللي يهمنا في آخر الأمر أنه هل القوى الناعمة أصبح لها قيمة بلغة، والقوى الناعمة فاش تتمثل؟ تتمثل في فهمنا كمجموعة للدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة في تمثل الواقع الذي نعيش. معناه تمثل الواقع الذي نعيش، نحن نعيش وقائع يمكن أن تؤول من وجهة نظر سياسية، يمكن أن تؤول من وجهة نظر اقتصادية طبعا فهمتني، لكن إلى أي حد يستقيم تأويلها من وجهة نظر ثقافية؟ هذا الذي حاولنا في هذا الكتاب أن نأتي عليه تباعا من خلال عينات.
1: وهنا نتحدث أيضا على سلطة الخطاب، صحيح. وأهمية صحيح. صحبة الخطاب
2: صحيح.
1: في التاريخ الثقافي دكتور لطفي، حتى نفهم أكثر ونتوسع أكثر في هذه النقطة، ونفهم أيضا بين سلطة القول وسلطة ما كتب، نجد سلطة الخطاب في تأثيرها على التاريخ الثقافي.
2: صحيح. تعرف اللي العمل متاع المؤرخ عادة يتم انطلاقا من مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى تتصل بإنشأنا البحث في السياقات، كل حدث له سياقاته الخاصة، خارج هذه السياقات لا نستطيع أن نفهم مدلول الحدث. لكن أيضا المؤرخ مدعو أيضا إلى تفكيك الخطابات حول الأحداث، وهذا شاغل ثاني لابد من أن نضعه أو نأخذه بعين الاعتبار كلما حاولنا أن نفهم ما الذي يعنيه الماضي بالنسبة للحاضر. طبعا ديما عندما نطرح قضية الماضي نطرح قضية الامتداد والتواصل بينه وبين الحاضر، لكن أنا أعتقد العكس تماما،
1: أنه
2: الماضي هو غيرية بالنسبة إلينا.
1: نعم.
2: يعني هؤلاء الذين يعني
1: جيل آخر
2: موجودين في الماضي يعني ليسوا نحن، هم
1: صحيح.
2: هم انشأنا غيرياتنا التي ساهمت في إرساء ما نعيشه نحن الآن. خاطر فما في آخر الأمر إما أن نشتغل عن المسألة على أساس أن هناك امتداد وتواصل، أو أن نشتغل عن المسألة من وفقا لحضور قطيعة. قطيعة بمعنى أو بالمعنى هنا المعرفي للكلمة، ما معنى قطيعة؟ يعني إلى أي حد هؤلاء الذين يمثلون أجيال جديدة مثلا يشبهوننا أو لا يشبهوننا؟ نحن عندما نتحدث عن أبنائنا، وحدنا ساعة نتحدث عن أبنائنا، يبدو أن الأمر مستغرب بالنسبة إلينا لحد أنه يصبح مقفل بالنسبة إلينا، لأننا
1: نعم.
2: نسوم totalement désemparés devant leur comportement. مثلا نأخذ توال جيل الأجيال الحالية، عندما نلاحظ مثلا علاقتها بالرقميات، يبدو
1: صحيح.
2: في آخر الأمر الجيل السابق يبدو وكأنه هو في موضع الأمي قياسا للأجيال السابقة. هذه الغيرية كيف نتمثلها؟ هذا يتسمى تاريخ ثقافي. ما عادش كنت تفهمني. كل الغيريات المتصلة بالماضي في أبعادها المتعددة، اقتصادية، اجتماعية، فكرية إلى آخره، كل هذه الغيريات لا بد من تناولها. طيب مثلا كي ناخذوا النص متاع الأستاذ طاهر لبيب، عرض الأستاذ طاهر لبيب تصورا خاصا لواحد من أفضل المؤرخين المعروفين في العالم اللي هو فيرنون بروديل. شخصية بروديل شخصية مهمة جدا كونيا، لأنها اشتغلت أو حولت، وهذا هو اللي يهمني، حولت البحر الأبيض المتوسط إلى شخصية. يعني عوض أن يتحدث عن الأشخاص تحدث عن البحر على أساس أنه شخصية تاريخية. أش عمل سيد طاهر لبيب؟ سيد طاهر لبيب في هذا النص مثلا اللي هو نص افتتاحي قدم لنا حبة الملح. يقول إيش معنى حبة الملح؟ يعني كيف تتنقل حبة الملح بين فضاءات متعددة وتعيد تشكيل واقع هذه الفضاءات، جاية من الفضاء الإفريقي
1: نعم.
2: مقايضة بالتبري، أو يتم اقتناء التبري مقابلها، ثم بعد ذلك تتنقل من مكان إلى مكان، تمر بالبلدان المغربية أي بجنوب المتوسط، ثم بعد ذلك تصعد إلى شمال المتوسط وتعيد تشكيل المذاق والحياة والمائدة وكل هذه الأشياء التي تبدو لنا عادية يومية تريفيال يقولوا بالفرنسوية. لكن من أين جاءتنا هذه كلها؟ من تلك الحبة التي تنقلت من فضاء إلى فضاء إلى حد وصولها إلى الصحن الذي نتناوله،
1: يعني حتى نفهم ثقافة الأكل أيضا في حياتنا اليومية
2: والذائقة. والذائقة لغو خاطر سي تري تري امبورطون. معناها يجب أن تضع في اعتبارك مثلا المائدة التونسية. عندما نتحدث عن المائدة التونسية، المائدة التونسية في الأصل إلى حد القرن السادس عشر هي مائدة فرائد ومائدة كيفاش يقولوا سيريال، يعني مائدة ترتكز بالأساس على الحبوب وترتكز على كل ما ينتجه الحبوب، هكا ولا لا؟ فهمتني؟ ثم بعد ذلك بحكم التنوع العرقي الذي حصل في البلاد التونسية تحولت القضية مش في الأكلات، تحولت الذائقة في علاقة بالمائدة إلى صحون ملونة. اخزر نحن مثلا كم نقولوا صحن تونسي، شنو صحن تونسي، شنو شنو شنو هي فكره صحن تونسي؟ معنى يعني هناك اون فاريتي ساعه اولا لا كوليتي مي فاريتي اوسي، لكن اون كولوراسيون رد بالك ساكري اون ليجيرتي اوسي، خاطر اش يعطي؟ يعطي رد بالك هذا الكل راهو يعطي ثقافه احنا في ذهننا في اخر الامر انه يومي، لكن اليومي هو الثقافه ايضا.
1: نعم والشفوي ايضا ثقافه.
2: نرجع هذاك جا نقول لك ولا نرجع هذيك طبقات ما عادش كان بديت تفهمني تو. كل معناها كل معناها مسامه حاولت ان تاتي على جوانب على هذه الشاكله لتحاول ان تغوص فيها. مثلا لو ناخذ الاعمال المتعدده، مثلا ناخذ التاريخ الشفوي او التاريخ الشفهي للاستاذ محمد حبيده، اشكر هؤلاء طبعا. سي محمد حبيده هو واحد من ابرز المؤرخين المغاربه، واليوم الايام هذه الايام هناك المعرض،
1: صحيح معرض دولي للكتاب في المغرب تحديدا الرباط،
2: ومساهمته الاستاذ عبد الاحد سبتي، مساهمه خاصه مساهمه الاستاذ الاستاذ عبد الاحد سبتي اللي هو واحد من ابرز المؤرخين المغاربه، الذاكره التاريخيه وصور الزمن، صور لاحظي الذاكره وصور الزمن.
1: نعم جميل.
2: وهو يطرح علينا قضيه من من من من شئنا من من اطرف ما يكون، يعني بماذا تحتفظ الذاكره وماذا تترك، ثم ما الصورة التي تحدث في الأذهان انطلاقا من قراءة الوقائع وتحويلها في آخر الأمر إلى خطاب حول الماضي. مثلا هو اعتنى بظواهر أساسية حصلت في المغرب الأقصى تتصل بال يتسموهما الأزمنة، أزمنة الشدة. أنت تعلمين في آخر الأمر أنه إلى حد القرن التاسع عشر كنا نعيش في نظام ديموغرافي طبيعي، وكنا نعيش انطلاقا من الوفرة والندرة.
1: نعم.
2: ليس الحياة ليست كما هي اليوم، يعني
1: صحيح.
2: يجب في آخر الأمر نضع في اعتبارنا هذا، يعني لك أن هذه الغيرية أصبحت الآن بعيدة عنا وأصبح
1: وديناميكية الحياة صحيح.
2: لكن طلبها. القضية في آخر الأمر أنه تحول شيء هذا الشيء الذي نعيشه إلى أمر بديهي، لكنه ليس بالبديهي. يعني لو رجعنا ثلاث أجيال فقط، ثلاث أجيال للوراء، لو وجدنا أجدادنا مثلا، لو وجدنا أن هذا النوع من الثقافة اللي ذكرته تو اللي هو فيه أشكال من العوز كثيرة، أشكال من العوز تجاه المرض، أشكال من العوز تجاه الغذاء، أشكال من العوز تجاه الطبيعة إلى آخره، يعني كل هذا حاول أن يعيد تركيبه من وجهة نظر كيف نقرأ الخبر في ونحن نعيش هذه الحالات. ثم ما الوشيجة التي تربطنا بهذا الزمن؟ هل هي وشيجة تحيل على زمن الحاضر أم أنها تحيل على زمن مختلف عن الزمن الذي نعيش؟ طبعا هو زمن مختلف عن الزمن الذي نعيش، لكن بقي صداه في أذهاننا. أغزر نحن مثلا عندنا مشاكل كبيرة ياسر في العلاقة بالتموين مثلا، لاحظي إلى يوم الناس هذا في العائلات التونسية دائما المرأة هي مصدر التدبير، والمرأة دائما أكبر فكرة لدينا حول المرأة في آخر الأمر هما يقولوا بالعامية يقولوا تريكن، يعني إذا كان تريكن مليانة ولا تريكن فارغة، المرأة الدبارة هي تريكن يسميه تريكنة مليانة
1: الخزينة كما قلنا
2: احنا. علاش؟ لأنه العوز، العوز كان موجود، لأن فكرة العوز في حد ذاتها فكرة إن شئنا شكلت بصمة في تاريخنا على مدى قرون. كيفاش تحب اليوم في آخر الأمر نتعامل مع المسألة من وجهة نظر التبضع العادي؟ ولا هذا مثلا تاريخ ثقافي.
1: نعم، والتاريخ الثقافي فرصة طبعا لسؤالك حول الكتابة حول التاريخ الثقافي، هل هي مسألة صعبة دكتور، خاصة عندما نتحدث عن تاريخ ثقافي على مدار سنوات كما قلت وجيل عبر جيل، وربما كم استغرقت مثلا في كتابة هذه الكتاب التكريمي الذي فيه 700 صفحة؟
2: هذا أخذ منا في آخر الأمر مدة زمنية سنة تقريبا باش نجمع الأعمال. لكن أنا أعتقد في آخر الأمر أن أغلب المسايمين يعني قضوا سنوات حتى تصلنا هذه المسايمات وكأنها شيء بديهي، يعني كل واحد من بين هؤلاء هم ينتميوا إلى أجيال مختلفة. طبعا هناك من هو متقدم في السن، هناك من هو أقل بكثير، هناك من باشر منذ بضع سنوات، لكن اللي يجتمعوا فيه أو اللي يهمني اللي يجتمعوا فيه في آخر الأمر هو الانسجام بين مساهماتهم من وجهة نظر علاقتها بالمقصود، بما أنه في آخر الأمر المقصود من هذا الكتاب هو محاولة كتاب التاريخ الثقافي. السؤال هو في كتابتي التاريخ الثقافي مؤكد الكتاب اسمه في كتابتي، يعني كيف يكتب هذا التاريخ الثقافي وما هي مواضيعه
1: حتى نفهم مقاييس تضبط
2: طبعاً
1: تاريخا ثقافيا.
2: ما نجموش في الأخير نتحدث على تاريخ ثقافي من دون أن نطرح على أنفسنا علاقته بتخصصات متعددة. درت بالك تو أولا وقبل كل شيء لم تعد المسألة تهتم بالتاريخ أكاو باش ظليوا واضحين باش او كان نخرجوا من
1: البوتقة
2: سو كادغ اي سو كادغ كيفاش يقولوا كينو ليميت اللي يحددنا في اخر الامر الاشتغال من وجهه نظر علاقتنا بالزمن الماضي. لا، المطلوب هنا في اخر الامر هو ما يسمى بانجاز عبور بين التخصصات. اش معناها؟ معناها ما الفائده التي اجنيها عندما اتعامل مثلا مع التاريخ من وجهه نظر علاقته بالانثروبولوجيا. الانثروبولوجيا هي بالاساس في اخر الامر الدراسه فعل الانسان، فعله هو من وجهه نظر ثقافيه، فهمتني؟ دونك ما الفائدة التي أجنيها عندما أبحث في أو أربط مبحث التاريخ بمبحث الأنثروبولوجيا التاريخية، أو أربطه بمبحث العلوم التراثية، أو أربطه أيضا بمباحث أخرى عندها علاقة مثلا بتفكيك الخطاب، عندها علاقة بعلم الاجتماع، عندها علاقة بمشاغل متعددة بدت، عندها علاقة أيضا بالعلوم الموسيقية. كل هذه الأشياء موجودة رأوا في الكتاب.
1: صحيح.
2: في الأخير الكتاب هو يعرض إلى كل هذه. مثلا نأخذ مثلا من بين المساهمات، بين المساهمات هناك مساهمات تتعلق بقضايا الإنشاد، وجانب مهم جدا مثلا كيف عرف التونسيون مثلا شخصية النبي، فهمتني، من خلال الإنشاد الصوفي.
1: نعم.
2: مثلا لاحظ، نحن لا نتحدث عن تاريخ النبي، نحن نتحدث على صورة النبي في المخيل الجمعي للتونسي.
1: ممتاز.
2: هذا مهم جدا. يعني في الأخير نحن في أفراحنا بشكل عام وفي أتراحنا في آخر الأمر النبي حاضر بشكل مكثف. ما هي صورته بالضبط؟ ليست القضية في الاعتقاد، ما عندها حتى علاقة بالاعتقاد أو بعدم الاعتقاد. الذي يهمنا في آخر الأمر كيف شكل التونسيون هذه الصورة، وهذه الصورة هل لها طابع ثقافي؟ هل هو طابع ثقافي يخص تونسيين أم أنه طابع عام يهم شخصية النبي كما يعرفه التاريخ؟
1: نعم.
2: طبعا هذا هو الذي يبدو مهم في اعتقادي بالنسبة لقراءة التاريخ الثقافي.
1: نجد أيضا التراث الموسيقي الصوفي.
2: صحيح.
1: وتطوراته في
2: صحيح.
1: تونس.
2: صحيح.
1: لهشام
2: بن عمر.
1: فعلا طبعاً أتصور أنه التراث الموسيقي الصوفي زاخر في تونس وتطوراته، وهو أيضا يدخل في إطار التاريخ الثقافي، وربما قدم طبعا بأسلوبه وطريقته المعهودة هشام بن عمر.
2: طبعا هشام معروف وهو كانت له حصة، لا أدري هل ما زالت هذه الحصة، حصة جيدة جدا تتعلق بالإنشاد. وهشام هو واحد من طلبتي، طبعا هو اشتغل معي في أطروحته حول الممارسات الصوفية وخاصة الممارسات الإنشادية للطرق في البلاد التونسية.
1: نعم.
2: خاصة في الفترة الحديثة وتحديدا في القرن التاسع عشر. أعتقد مرة أخرى أعتقد أنه كل هذه المساهمات قيمتها تتمثل في أن أصحابها لم يأتوا للحديث عن التاريخ فقط، بل أتوا للحديث أيضا على جوانب لها علاقة وشيجة بالتاريخ. طب ربي كي ناخذوا هالشخصية، أغلب الشخصية فأغلب المساهمين بشكل عام، هناك بينهم طبعا عدد كبير من المؤرخين، لكن بينهم هناك من ليس له علاقة بالتاريخ. مثلا لو ناخذوا محمد محجوب مثلا العودة إلى الأشياء ذاتها مثلا، أو حتى شكري المبخوت العز لله ثم الفوز للعربي، محمد الفاضل بن عاشور مشروع الهيمنة الثقافية. أغزر هنا الواحد فيلسوف والآخر مهتم بالألسونية واللغة وكذلك بالحضارة، الاثنين يطرحوا في قضايا عندها عواشيجة بالمسألة التاريخية من وجهة نظر ثقافية. وهذا شوفي جنقول لك، هذا أعتقد أنه جديد، أعتقد أنه جديد. عادة الكتب التكريمية تكتب من قبل مختصين لمختصين. أنا أعتقد أن هذا الكتاب، ما نحبش ندعي، أما هذا الكتاب على الأقل في آخر الأمر هو مناسبة للخروج من الطرق المعدة، والعمل بشكل يسميه بالفرنسوية ترانس ديسيبلينير، يعني عابر للتخصصات. وهالعملية هذه في آخر الأمر إذا كان ما تفيدش الثقافة، ما شنو اللي يفيد الثقافة؟ سمحني، شنو اللي يفيدها؟ بنجم تنجم تكون إلا مفيدة بالنسبة
1: نعم
2: للثقافة.
1: وأيضا تحدث على الحياة الروحية في مقابل الحياة الثقافية. صحيح. وهذا مهم جدا.
2: سي اكسلون، سي فريمون اكسلون. باغ اكزومبل جوستومون كونت اون فوا ان بتي بو لو ننظر في للمساهمات التي قام بها مثلا الأستاذ الحبيب بن يونس الذي أشكره كثيرا على مساهمته، وكذلك الأستاذ ثريا وبقية المساهمين محمد العربي نصيري وكذلك رمزي القرمازي. يجتمعوا في ماذا الناس هذو؟ يجتمعوا في ماذا؟ يجتمعوا في أن العروض متاعهم ساعة هي عروض تتعلق بالتاريخ القديم. لعلمك أنا مختص في التاريخ الحديث.
1: نعم.
2: إذا يقول قائل ما دخل مختصين في التاريخ القديم في تكريم لشخص اهتماماته
1: حديثة
2: على لا صحيح. هاو مش يقول لك علاش. لاحظ العناوين، كي تقرأ العناوين مثلا هنا عنوان متاع سي الحبيب بن يونس لا كريماسيون دون لو بيزاكيوم لبيفينيسيا سبيريتواليتي سيكتير و إليتير. علاش يتحدث سي الحبيب؟ أيه. يتحدث هنا على انشئنا طقس او ممارسه نعتقد نحن التوانسه انها عمرها ما توجدت في بلداننا، اللي هي حرق جثه الميت.
1: أيه.
2: تو بديت تفهمني تو شنو لاكريماسيون؟
1: أيه.
2: لاكريماسيون هنا في اخر الامر احنا تو في المجتمعات الانسانيه بشكل عام في اخر الامر هناك اختيار. شخص يستطيع أن يختار أن يبقى، يعني أن يبقي على العائلة، تستطيع أن تبقي على جثتك أو تستطيع أيضا أن تقوم بحرقها. نقصد مش في حدا في بلادنا يعيشك باش تظلي الأمور واضحة، لكن في بلادنا في وقت من الأوقات كانت لكريماسيون دلالة على نخبوية ما، أو يطرح سؤال شي يقول سبيريتواليتي سيكتير، فهمتش معنى سيكتير تو، وإلا إليتير، يمي إما نخبوية أو متطرفة.
1: نعم.
2: هذا الكلام اللي قالوا. أنا اللي يهمني في الحديث متاعه هو أنه يعيد طرح هذه القضية من وجهة نظر وجودها في تاريخنا. هي نحن رانا نجي نقول لك نحن غفل على ذلك اليوم. يعني لو تطرح تقول التونس تقول له واحد راه يقول لك أعوذ بالله شنو واحد ذي ما عندناش راه نحن في ديننا وما عندناش. هو صحيح ما عندناش في ديننا، لكن قبل ما تجي الإسلام خلينا نفهمه باش نظلي العباد فاهمة بالقدا، خاطر يقولوا قبل ما جي الإسلام كأنه أمر باهي ولا أمر غير باهي.
1: نعم.
2: يعني نحب نقوله اللي في الواقع التونسي لكريماسيون فهمتني كانت ظاهرة موجودة مصاحبة لمجموعة. ورد بالك نقول هنا فين لوبيزاكيوم، تعرفش معناه لوبيزاكيوم؟ معناه منطقة الساحل. منطقة الساحل التونسي، في منطقة الساحل التونسي هناك نخب كانت تعتمد في عمليات دفن الموتى أو عمليات بعد الموت تقوم بالحرق، فهمتني؟ حرق الجثة طبعا مش ناخذوا العمل اللي بعده اللي هو عمل الأستاذة ثريا بالكية لا في انتلكتويلا كارتاج دابولي أوغستان. ايش معناه؟ الحياة الفكرية والثقافية في كارتاج من أبولي اللي هو صاحب الحمار الذهبي طبعا وميتامورفوز اللي نعرفوهم فهمتني، اللي هما أول رواية في الدنيا، أول رواية كتبت في الدنيا كتبها أبولي وعنوانها الحمار الذهبي أو ميتامورفوز يعني تحولات. وإلا أبولي دونك أوغستان، شكون أوغستان؟ سي سانت أوغستان. سانت أوغستان اللي هو أهم شخصية مسيحية إفريقية اللي كتب لنا طبعا الاعترافات لي كونفيسيون، وكتب لنا أيضا لا سيتي دو ديو أي مدينة الله فهمتني، واللي هو يمثل عمق المسيحية الكاثوليكية اليوم.
1: نعم.
2: شو معناه؟ معناه نحن في زمان قديم، سامحني، في زمان قديم نحن أول من أنجز رواية، ونحن في زمان قديم نحن عمادة من عمادة المسيحية الكاثوليكية في المتوسط. شو معنى الكلام هذا؟ الكلام هذا أنه تاريخنا ما فيش كان ظواهر ثقافية عندها علاقة بالثقافة الإسلامية، عنده أيضا روافد أخرى عندها علاقة بما جاء قبل الإسلام. كي نقول ما جاء قبل الإسلام اسمعني توا، ما هوش معناها جبه الإسلام. هذه هذا اللي يلزمنا، معناها عندنا ممارسات فهمني توا
1: موجوده قبل الاسلام
2: عندنا ممارسه اي عندنا ممارسه لا عندنا ممارسات خارج اطار التدين راهو مش تحكي على التدين عندنا ممارسات لها علاقه
1: بالثقافه العامه والحياه اليوميه للانسان
2: واذا كان واذا كان شخصيات كيما ابولي ولا سانت اوغستان هما نتاعنا فمن باب أولى وأحرى في آخر الأمر أن تكون دراساتنا متصلة بهؤلاء.
1: نعم ونستذكر حتى في التاريخ مثلا النحت على الحجر اللي كان موجود والآن أصبح فن
2: صحيح
1: من الفنون المتطورة
2: تماما يعطيك صح
1: حتى نفهم أكثر طبعاً التاريخ طبعاً الثقافي طبعاً في علاقة بالموسيقى أيضا وأيضا ركزت هنا على حزب البحر ورؤية الشاذلية مثلا للنبي الذي تحدثت عنها منذ قليل بالضبط. قراءة في حضور المحمدي وامتداده في الوجدان الصوفي لمحمد العزيز
2: بزاكور
1: يعني في هذا الكتاب نجد عدة اشتمالات في مجال الثقافة في
2: سيان فغيا هو ديما ديما هكذا الكتب هذه هيك على هذا الشكل لكن أهميتها في انسجام هذه
1: النصوص والكتب وما قدم في هذا الكتاب على مستوى طبعا هذا أعتبره مجمعا
2: أعتقد حتى
1: مجمع حقيقة لنصوص خصوصا مثلت عدد من العناوين والتفاصيل حول التاريخ الثقافي المتعدد وهنا عندما نتحدث عن التاريخ الثقافي نتحدث عن التنوع الثقافي
2: صحيح.
1: أستاذ صحيح. ودكتور لطفي
2: لابد أيضا أن نضع في اعتبارنا المساهمات التي قام بها زملاء المشارقة و أخص بالذكر أساسا ثلاثة أساتذة اللي هم الأستاذ خالد زيادة اللي هو مختص في تاريخ المشرق المساهمة متاعه بداية التاريخ العربي الحديث ثم المساهمة الثانية للأستاذ محمد عفيفي العرب العثمانيون بين الإيديولوجيا والتاريخ مساهمة مهمة جدا للأستاذ عفيفي وكذلك مساهمة الأستاذ سيار الجميل الذي تعرض إلى الاستشراق الجديد تحولت الأزمنة بين إرث الرواد أو من إرث الرواد إلى التحديات الراهنة ثلاثة محاولات هذوما يعاود يركبونا في آخر الأمر علاقتنا نحن أو نظرتنا نحن للقراءة التاريخية من وجهة نظر زملائنا الذين يكتبون في المشرق تعرف اللي في المشرق
1: يعني فتحت المجال بين المغرب والمشرق وهذا المهم يعني هو كتاب شامل يعني يجمع بين
2: والمساهمات علش قلت لك هي محاولة أولى ومهمة لأن المساهمات لا تقتصر على ما أنجزته الجامعة التونسية أو ما أنجزه الفكر التونسي بل تنفتح على ما أنجزه الفكر المغاربي بشكل عام وأيضا الفكر العربي إذا أمكن قول ذلك وأنا أعتقد أن الأمر صحيح طوى كي ناخذ مثلا المساهمة متاع الأستاذ عفيفي مثلا في حول تمثل البلدان العربية بشكل عام لعلاقتها بالدولة العثمانية هذه مسألة مهمة في اعتقادي كثيرا علاش لأنه الدولة العثمانية قدمت نفسها منذ القرن السادس عشر على أساس أنها دولة حمت الإسلام

0: جنوب شرقي آسيا. نعم. هذا الإسلام فين موجود راهو باش نظلي واضحين إلى أي حد كل هؤلاء يجمع بينهم تاريخ مشترك؟ سؤال، هذا سؤال من وجهة عميق. نظر ثقافية عميق جدا، تعرف نعم. علاش خاطر نمارسه ولا نفهم لماذا نمارسه؟
1: نعم، وحتى على مستوى التوثيقي أيضا نجد صعوبات ربما في تقديمه وطرحه، لأنه المصادر موجودة ربما ولكن شفوية أكثر منها كتابية، لأنه تتناقل عبر الأجيال.
0: فكرة الدولة الوطنية أنهت تماما هذا التواصل أو هذا الامتداد بين الدول الإسلامية بشكل عام، وخاصة من خلال التمثل الذي تم بالنسبة للدولة العثمانية. تعرف اللي الدولة العثمانية إلى حد يوم الناس هذا من وجهة نظر ثقافية، توكي نغزر مثلا العلاقة بتركيا.
1: نعم.
0: اليوم العلاقة بتركيا علاقة ملتبسة. أغزر العرب مثلا في علاقتهم بتركيا، خاصة بحكم وجود الكيان الصهيوني والعلاقة اللي موجودة بين الكيان الصهيوني من ناحية وبين تركيا من ناحية ثانية. تركيا في خطابها هي هو خطاب إسلامي، لكن في ممارستها هي ممارسات براغماتية، مهكا ولا لا؟ فهمتني؟ إلى أي حد يمكن أن نقرأ ذلك في امتداداته التاريخية؟ إلى أي حد كانت تركيا على هذه الشاكلة في علاقتها بمجالها سع؟ مجالها اللي هو ممتد، تعرف مجال الدولة العثمانية كان مجال موجود حتى الفضاء الشرقي للقارة الأوروبية. إلى أي حد هذا الكيان الإمبراطوري في آخر الأمر نظر إلى علاقته بالعرب؟ ثم إلى أي حد تعامل العرب بطريقة إن شئنا منسجمة مع الفضاء العثماني، أو بطريقة طريقة مواجهة مع الفضاء العثماني، خاصة في بداية القرن العشرين وبعد انهزام الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى؟ voilà. Tout ça est d'une importance capitale. Le regard qu'on puisse porter sur la présence dans notre histoire de l'Empire ottoman est quelque chose de très très très important.
1: نعم، مهم جدا طبعا الحديث عن هذا الكتاب المهم، الكتاب التكريمي في 700 صفحة في كتابة التاريخ الثقافي. والتاريخ الثقافي كما قلت يحمل عدد من التغيرات والتمثلات والحكايات والسرديات، وأيضا لأننا نطرح عدد من المحكيات التي نجدها في مثل هذا الكتاب المهم. ربما الآن نتحدث عن فترة معينة جيل من الأجيال، ولكن ربما يأتي كتاب آخر
0: طبعاً.
1: في كتابة التاريخ الثقافي نجد أشياء أخرى تختلف عما هو موجود.
0: أكيد تماماً، أكيد تماماً. هذاكش معنى المعرفة هي. أخي المعرفة هي مش شيء نهائي عنا نحن توا. كيفاش يقولوا، احنا قدمنا للقارئ، القارئ طبعا المختص وكذلك غير المختص، قدمنا له مقطعا على ما يمكن أن يكون عليه تاريخ ثقافي الآن وهنا. غدوة بعد جيل الأمر لن يستقيم.
1: نعم،
0: يجب ولا يجب أن نذهب إلى شيء آخر. طبعا يجب أن نذهب إلى شيء. المهم في آخر الأمر، المهم أن نراكي ما رد بالك. المعرفة راي ماشي ماهيش
1: محدودة ولا
0: مقيدة، ماهيش عملية كيفاش يقولوا ماهيش ابتكار هكذا يخرج به الإنسان من تجارب شخصية. هي بحث وتقصي، تراكم فلا. وإذا كان تراكم تعرفش معناها معناها سي ريفيرونسي ياد لاكوميلاسيون دو سافوار. اي بي بون، الأجيال اللي جاية في آخر الأمر هي مطالبة بأن تقدم لنا رؤيتها حول ما نحن سميناه بالتاريخ الثقافي. ومن أدرانا في آخر الأمر أن هذا التاريخ سوف يسمى بنفس التسمية، قد يسمى بتسمية أخرى.
1: موارد جدا حتى نفهم، لأنه حتى المصطلحات في حد ذاتها تتغير
0: طبعاً.
1: تتغير كتغير طبعاً. الإنسان وديناميكية الإنسان التي فيها كثير من التغيرات والتمثلات. طبعا هذا الكتاب موجود في تم توقيعه في معهد تونس لدول الكتاب.
0: صحيح.
1: ويمكن
0: لمن يريد اقتناء هذا الكتاب، هو موجود الآن هو في معرض المغرب طبعا.
1: ممتاز. في معرض الرباط.
0: في معرض الرباط طبعا. فهمتني. وليزيكو سومبون قال آخر، فهمتني، يعني ما بلغني أو صدى حول ذلك. يعني أن هناك في آخر الأمر اهتمام بهذه المسألة، لكن أيضا حتى في البلاد، في تونس وقت اللي خرجت عنده أسبوع، أعتقد في آخر الأمر أن هناك اهتمام بالمسألة. وأنا أدلع يعني حتى نتجاوز هذه، طبعا هذا مهم جدا بالنسبة للناشر ومهم جدا بالنسبة للقارئ، لكن اللي يهمنا في آخر الأمر سي لو ديبا كي بو ايفونتويلمون سوفغير اوتور دان اوفراج باغي. طبعا شوف، ما ثم حتى أي شيء يجي من غير اطلاع. يتعين في آخر الأمر على أن يحصل الاطلاع على على على

0: على الكتاب وعلى نصوصه حتى نكون فكرة حقيقية عن
1: صحيح.
0: ذلك. ولا
1: وعندما نتحدث عن التاريخ الثقافي لابد من الاطلاع ولابد من القراءة ولابد
0: المعرفة
1: من
0: بشكل
1: البحث
0: عام. المعرفة بشكل عام هي الاطلاع.
1: هو كتاب ممتاز ومميز.
0: شكرا،
1: خاصة
0: يعطيك
1: صحة. الطلبة
0: أعتقد ديجا نقول لك للناس
1: كل الناس
0: للناس
1: كل، ولكن إذا كان باش نقرأ بحث
0: طبعا
1: خاصة
0: للمعرفة
1: قلة مصادر موثقة.
0: أعتقد دكتور. أعتقد ذلك أنا أعتقد ذلك.
1: نعم.
0: أعتقد ذلك.
1: مبروك إذا هذا الإصدار الجديد. كاين فما عندك تحضير لإصدار جديد؟
0: والله جا نقول لك فما مجموعة من الإصدارات الجديدة. أنا أعتقد في آخر الأمر أني أشتغل الآن على نصوص أريد أن أنشرها، هي نصوص في الحقيقة يعني تم تقديمها أو جانب كبير منها تم تقديمه إذاعين وتم تقديمه في إذاعة خاصة طبعا، وجانب كبير من الناس يعرفون هذا البرنامج دونك لا فائدة في آخر الأمر في ذكر المسألة، لكن ما يسالش لأنه
1: عنوان الكتاب الذي ستقدمه قريبا
0: هي مجموعة من الأعمال تتعلق بشخصيات هامة، لكن النظر إليها سيكون من وجهة نظر التعامل معها على أساس أنها مسرد لمسعى، يعني عوض أن نتحدث عن تاريخ نتحدث عن مسعى لشخص
1: ممتاز
0: ونقارنه بمساعينا نحن. مساعينا نحن الأحياء اليوم هم رحلوا لكن بمساعي، ومساعيهم كانت مهمة ومهمة جدا. وهذه الشخصيات شخصيات مختلفة راهو جاية من مجال.
1: مازلت ما بلورتش فكرة العنوان؟
0: سي سي نو نو ما
1: نصوص. إذا مجموعة أعمال شخصيات عامة من مسعد إلى مسعى ومسعى إلى شخص
0: بالضبط.
1: مهم جدا هذا الإصدار الجديد، وكل ما يكون حاضر طبعا مرحب بك
0: إن شاء الله ربي يفضلك.
1: ثقافيه وشكرا ليك على حضورك معنا في
0: الاستوديو
1: ستة بذاعتون ثقافية في تقديمنا لكتاب في كتابة التاريخ الثقافي. شكرا ليك دكتور لطفي عيسى على هذه الحديث عن تاريخنا وعن جيل من الأجيال، وأكيد تتواصل النصوص والكتابات. شكرا ليك. تسمعنا غم ثم نعود.
0: شكرا.

0: نصل إلى ختام حصة المشهد الثقافي، تحياتنا في ساعة عشري كوثر حجري منصف مرايحي، أجمل تحيات فتنة الصالحي، إلى اللقاء.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية،
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف
1: سينما،
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
6: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية،
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف
1: سينما،
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
7: مسارات تشكيلية، مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس، مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
8: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا خلال العقد الرابع من القرن العشرين كحكايات حية عبر الزمن. في الحلقتين السابقتين توقفنا عند حلم بيير بوشار، ثم عدنا إلى المناخ الذي ألهمه. أما اليوم فنقترب من اللحظة التي بدأ فيها الحلم يلامس الأرض. لم يؤسس بيير بوشار ما سمي بمدرسة دفعة واحدة، ولم يعلن بيانا، بدأ بنواة صغيرة، مجموعة ستعرف لاحقا باسم الأربعة. إلى جانبه كان هناك موزيس ليفي وجول لولوش وأنطونيو كوربورا. منذ البداية يكشف هذا التكوين شيئا مهما، لم تكن المجموعة قومية ولا تونسية خالصة ولا أوروبية خالصة، كانت متوسطية. وهنا تظهر أولى المفارقات، فما يشبه مدرسة باريس ليس الأسلوب بل التعدد. وتظهر ملاحظة أخرى لافتة، لم يكن بين أفراد هذه النواة فنان تونسي عربي، وهو ما يعكس في حد ما طبيعة المشهد الفني في تلك المرحلة المبكرة. لكن ماذا عن اللوحة نفسها؟ إذا تأملنا أعمال هذه المرحلة لا نجد قطيعة راديكالية، المواضيع لا تزال قريبة من المشهد المحلي، أزقة، أسواق، وجوه وضوء متوسطي، غير أن زاوية النظر بدأت تتحول. لم يعد الشرق مجرد موضوع غرائبي، ولم تعد الصورة بحثا عن الفرجة فقط، هناك محاولة لبناء تكوين أكثر صرامة، وعي أوضح بالبنية، وتحكم أدق في اللون. لم يكن التحول صاخبا بل هادئا، وهذا ما يجعل قراءته دقيقة. فموزس ليفي التقط الحياة اليومية بلمسة لونية دافئة تستلهم ضوء المتوسط. أما جول لولوش فاقترب من تفاصيل المدينة وفضاءاتها المعمارية، بينما حمل أنطونيو كوربورا حساسية تشكيلية ستقوده لاحقا نحو مغامرات حداثية أكثر تحررا وتجريدية. أما بيير بوشار فكان يسعى إلى بناء ممارسة تجمع بين الصرامة الأكاديمية والانفتاح على حس حديث في تنظيم اللوحة، لكن في المقابل لم تختفي آثار الأسلوب الاستشراقي كليا. المنظور ظل أحيانا خارجيا، والمشهد يبنى من مسافة، والذائقة العامة بقيت مؤثرة. هنا يتجلى التعقيد، فالتحولات الكبرى لا تحدث فجأة بل تبدأ بانزياحات صغيرة. مجموعة الأربعة إذن ليست قطيعة وليست استمرارا بسيطا، بل منطقة انتقال من الاستشراق الصريح إلى محاولة بناء حداثة محلية. لكن هذه الحداثة لم تتبلور بعد في خطاب واضح، بل ظلت تجربة في طور التشكل. ولهذا قبل أن نرى كيف سيتسع هذا المشروع، وقبل أن تتحول هذه النواة إلى دائرة أوسع، لابد أن نتوقف عند شيء أساسي، اللوحة نفسها. في الحلقات الأربع القادمة سنقترب من أعمال هؤلاء الفنانين، وسنحاول قراءة لغتهم التشكيلية وكيف رأى كل منهم المكان والضوء والإنسان في تونس. أربع حلقات، أربع تجارب، سنكتشف من خلالها كيف بدأ التحول يتشكل داخل اللوحة نفسها. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
7: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
9: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي.
11: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من جدل المقال. تحية لكل من يتابع موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد الذي يبدأ معكم الآن وتواصل إلى الواحدة ساعة من الزمن، تأتيكم كل يوم خميس من منتصف النهار إلى الساعة الواحدة، وجولة أسبوعية مع الصحافة الثقافية مع أركاننا المختلفة، والتي سنبدأها بعد قليل بركن ما كتب. ولكن قبل ذلك نحيي الفريق الكامل معايا اليوم: منصف المرايحي في الإخراج التقني كوثر الحجري على صفحة الإذاعة تونس الثقافية، نفيسة العشري منسقة لقائنا اليوم، تحية لنفيسة، وضيفتنا اليوم الكاتبة والصحفية المختصة في الشؤون الثقافية وكذلك في الفن التشكيلي وفي فن الصورة بشرى بن فاطمة. وسنتحدث في الجزء الثاني من لقائنا في ركن مقال على المقال وجولتنا مع عدد من المقالات التي تحدثت عن معرض تونس الدولي للكتاب الذي اختتم الأسبوع الفارط، والذي يعني دائما ما يحوم حول الحديث حول طريقة التنظيم، حول القراءة كذلك، وحول الإقبال وغيرها من المواضيع التي تحيط بمعرض تونس الدولي للكتاب. أردنا أن تكون الحديث هذا الأسبوع لأنه بعد المعرض ربما تهدأ النفوس وتتوضح الأفكار بالنسبة للمتابعين والذين واكبوا الدورة الجديدة، ويمكن لهم أن يقيموا ويكونوا موقفا ورأيا حول الدورة الجديدة. هذا موضوعنا اليوم في ركن مقال على المقال، ونبدأ مباشرة في ركننا الأول ما كتب هذا الأسبوع.
10: ما كتب
11: نبدأ بمقال يتحدث عن جوانب ربما معرفية وكذلك جوانب حتى سياسية وتنموية، والتي يمكن للكاتب أو المثقف أن يجد لها مقاربة مختلفة. نتحدث عن مقال دولة الأفكار ودولة التنمية الصادر في القدس العربي هذا الأسبوع ولصاحبته شهد الراوي، والتي من خلاله تقارن بين نموذجين من الدول: دولة الأفكار التي تنشغل بالخطابات الإيديولوجية والهويات الكبرى، ودولة التنمية التي تركز على تحسين حياة الناس عبر التعليم والصحة والعدالة والمؤسسات الفاعلة. وترى الكاتبة أن الفرق الجوهري بينهما يكمن في أن الأولى تسعى إلى السيطرة على وعي المواطنين وتوحيد أفكارهم، بينما تهتم الثانية بضمان حقوقهم وتوفير شروط العيش الكريم. ويشير المقال إلى أن الدول التي تحكمها الشعارات والأفكار المغلقة تحتاج دائما إلى عدو خارجي أو داخلي لتبرير فشلها، فتغرق في التعبئة المستمرة والخطاب الحماسي بدل بناء المؤسسات. أما الدولة الحديثة بحسب المقال فوظيفتها الأساسية حماية الحريات الفردية وتقديم الخدمات بكفاءة، بحيث لا يحتاج المواطن إلى إثبات ولائه كي يحصل على حقوقه. وتستند الكاتبة إلى أفكار يعني مختلفة لكتاب معروفين مثل جون جيمس روبنسون في كتاب لماذا تفشل الأمم، موضحة أن نجاح الدول لا يرتبط بالشعارات أو الموارد وحدها، بل بطبيعة المؤسسات السياسية والاقتصادية. فالمؤسسات الشاملة التي تشجع المشاركة والشفافية والمبادرة تصنع التنمية، بينما تؤدي المؤسسات الاحتكارية والشعاراتية إلى إنتاج الفقر والاستبداد. كما يستحضر أو تستحضر الكاتبة رؤية الاقتصاد أماريتا سان الذي تعتبر التنمية توسيعا لحريات الإنسان وقدراته لا مجرد نمو اقتصادي. ومن هذا المنطلق ينتقد المقال الأنظمة التي ترفع شعارات الكرامة فيما يعاني المواطن من القهر وضعف الخدمات والخوف من التعبير عن رأيه. وتخلص صاحبة المقال إلى أن الأمم لا تفشل بسبب نقص الأفكار الكبرى، بل حين تتحول الدولة إلى منبر للوعظ بدل أن تكون مؤسسة لخدمة الناس. أما النهضة الحقيقية فتبدأ حين يصبح الإنسان وكرامته وحريته محور السياسات العامة، لا مجرد وسيلة لخدمة الإيديولوجيا. كان هذا مقال صادر بالقدس العربي بعنوان دولة الأفكار ودولة التنمية لشهد الراوي، وأظن أنه ربما من يقرأ هذا المقال يمكن أن يجد نفسه في أي سطور أو في كلمات أو في معاني أو في ربما نوعية هذه الدول، دولة الأفكار ودولة التنمية. نذهب إلى مقال آخر يتحدث عن نجيب محفوظ بقلم تونسي، حمادي لهيبي في القدس العربي كذلك كتب عن نجيب محفوظ هذا اليوم، وعنون مقاله بالتالي: نجيب محفوظ شاهد شاف كل حاجة. والمقال يتناول صورة الأديب المصري نجيب محفوظ بوصفه شاهدا استثنائيا على التحولات الكبرى التي عرفها المجتمع المصري والعربي خلال القرن العشرين. فمحفوظ، يقول الوهيبي، لم يكن مجرد روائي يكتب الحكايات، بل كان مراقبا دقيقا للتغيرات السياسية والاجتماعية والفكرية، وقد انعكس ذلك بوضوح في أعماله الروائية التي رصدت تحولات الإنسان والمدينة والسلطة. ويبرز المقال قدرة محفوظ على التقاط التفاصيل اليومية الصغيرة وتحويلها إلى مادة أدبية تكشف طبيعة المجتمع المصري من الحارة الشعبية إلى طبقات الوسطى والنخب السياسية. لذلك بدت رواياته أشبه بأرشيف حي للحياة المصرية يختلط فيه الواقعي بالفلسفي والنقد الاجتماعي بالتأمل الوجودي. كما يشير المقال إلى أن محفوظ ظل طوال مسيرته منفتحا على التجديد، إذ انتقل من الرواية التاريخية إلى الواقعية ثم إلى الرمزية والتجريب دون أن يفقد صلته بالقارئ أو بالحياة اليومية. وهذا ما جعله حاضرا في الوعي الثقافي العربي باعتباره شاهد العصر الذي رأى التحولات ودونها أدبا. ويخلص المقال إلى أن قيمة نجيب محفوظ لا تكمن فقط في حصوله على جائزة نوبل، بل في كونه استطاع أن يمنح الرواية العربية بعدا إنسانيا عالميا، وأن يحول تفاصيل المجتمع المحلي إلى أسئلة كونية عن السلطة والحرية والعدالة والمصير الإنساني. سنستمع إلى الراحل نجيب محفوظ يتحدث وسئل في ضمن عديد الحوارات التي أجراها عن نقطة مفصلية في تكوينه للشخصيات في علاقة برواياته وفي علاقة بالمجتمع ككل، مسألة التشاؤم والتفاؤل في كتاباته، وانتقد كثيرا على هذه النقطة بمعنى أنه متشائم كثيرا في كتاباته عندما يصور الشخصية المصرية الكئيبة المتردية التي ربما تعاني عديد المشاكل سواء نفسية أو كذلك اقتصادية أو اجتماعية. أجاب على هذا السؤال ووضح هذه النقطة، نستمع إليها.
12: كتب بعض النقاد ومنهم الأستاذ إدوارد القرات، قال إن أدب نجيب محفوظ أدب يميل إلى التشاؤم أكثر منه إلى التفاؤل، وإنه أدب قدري، والقدر بيلعب دور كبير جدا في تحريك أحداث رواياته. إيه رأي حضرتك في العبارة دي؟
13: والله إحنا بنستعمل التشاؤم والتفاؤل استعمال متعجل. إيه هو التشاؤم؟ ساعات بيختلط الأمر على الإنسان، فلما يطلع على عمل فني حزين يعتبر صاحبه متشائم. الحزن موجود في الدنيا لكن غير التشاؤم. التشاؤم في الواقع هو رفض الحياة، رفض الحياة. يعني واحد زي أبو العلاء اللي قال: اكتبوا على قبري هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. ده راجل بيرفض الحياة، أو رآها من خلال هذا البيت لا تستحق أن تعاش. خدت بالك؟ كذلك شوبنهاور شاف ان الحياة ارادة والارادة الم، وتغلب عليها بانه نوع من التصوف الذاتي او النيرفان. يعني ده رفض للحياة. اما ان يكون منشأ حزنك انك مش عارف تاخد نصيبك من الحياة، او انك بتصيب مرة وتخطئ مرة، فانت راجل بتؤمن بالحياة وبتحب الحياة وعاوز نصيبك منها، ولكن في حقبات قدامك، فانت ما فيش تشاؤم هنا، ما فيش اي رفض للحياة.
11: كان هذا كلام لنجيب محفوظ في علاقة بمسألة التشاؤم والتفاؤل في كتاباته وعديد الحوارات التي أجريت مع الراحل نجيب محفوظ. وكنا نتحدث عن المقال هذا الأسبوع الذي صدر في صحيفة القدس العربي بقلم محمد الوهيبي بعنوان نجيب محفوظ شاهد شاف كل حاجة، وركز فيه خاصة على كونه شاهد على العصر وكونه كذلك صور المجتمع المصري والمجتمع العربي بأدق تفاصيله الصغيرة والتحولات التي عرفها المجتمع بشكل عام وتأثيرات السياسة والاقتصاد فيها وغيرها من المعاني. الجميل في أن ننتقل من مقال إلى مقال أننا ننتقل من عهد إلى عهد وننتقل من مجال إلى مجال في مجالات الثقافة طبعا، وكذلك ننتقل من الماضي إلى الحاضر. ونذهب إلى الحاضر الآن ونتحدث عن يعني تغطية لحفل الفنان الكندي براين أدامز الذي حل بتونس وأقام حفلا فنيا في المسرح الروماني بدقة. وكتبت حنان المبروك في جريدة العرب بعنوان براين أدامز يمزج بين عبق التاريخ بروح الروك على المسرح الروماني بدقة. هذا المقال تناول إحياء الفنان الروك الكندي براين أدامز في المسرح الروماني بمدينة دقة هذا الحفل، حيث تقول صاحبة المقال هناك امتزاج بين الموسيقى الحديثة بعراقة المكان الأثري في تجربة فنية جمعت بين تاريخ والفرجة الموسيقية المعاصرة. وقد بدا الحفل وفق صاحبة المقال وكأنه حوار بين صمت الحجارة القديمة وإيقاع الروك الذي أعاد الحياة إلى فضاء يعود إلى قرون رومانية بعيدة. وركزت المقال على التفاعل كبير للجمهور مع أشهر أغاني براين أدامز، وتحولت السهرة إلى لحظة جماعية امتزج فيها الحنين بالطاقة الموسيقية الحية. وأبرز المقال قدرة الفنان على خلق حضور قوي حتى بحد أدنى من الآلات الموسيقية معتمدا على صوته وخبرته الركحية الطويلة. ويشير المقال إلى القيمة الرمزية للمسرح الروماني بدقة المصنف ضمن التراث العالمي لليونسكو باعتباره فضاء يربط الماضي بالحاضر، ويؤكد قدرة المواقع الأثرية التونسية على احتضان عروض عالمية كبرى. فالمكان الذي كان قديما مسرحا للعروض الرومانية أصبح اليوم فضاء للفنون المعاصرة والانفتاح الثقافي. وتؤكد صاحبة المقال إلى أن نجاح هذا الحدث لا يقتصر على البعد الفني، بل يعكس أيضا إمكان توظيف التراث التاريخي في تنشيط الحياة الثقافية والسياحية عبر تحويل المواقع الأثرية إلى فضاءات حية تستقطب جمهورا محليا دوليا. وكأن حضور براين أدامز كان مفاجأة كبيرة في تونس، ولكنه على كل حال كان حاضرا وذهب له الجمهور بشكل كبير. هو صوت حقيقة له قدرات كبيرة، وهو صوت مميز فارق في الموسيقى المعاصرة. براين أدامز نستمع إليه في هذا النغم Brothers Under the Sun في هذا الموعد من جدل المقال.

0: صوت براين أدامس. كنا نتحدث عن مقال يتعلق بتغطية حفله الذي أقامه في المسرح الروماني بدوجا وحضوره اللافت سواء في الحفل أو غيره من الحفلات التي أقامها على مستوى العالم. له موسيقاه المميزة والصوت الخاص والمميز على مستوى الموسيقى العالمية. نذهب إلى مقال آخر في ركن ما كتب بعنوان بلال فضل بدون مناسبة. هذا المقال لسامح قاسم في موقع الكتابة الثقافي المصري. ونادرا جدا ربما ما نجد أنه كاتب معارض للنظام المصري يعني يكتب حوله وينزل حوله مقال في الموقع هذا الموقع. وحقيقة سامح قاسم كان له يعني الإرادة أنه كتب عن بلال فضل المميز على مستوى الكتابة الروائية والسيناريو في مصر، وهو الذي يستقر الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تقريبا ومتابعيه على مستوى اليوتيوب يقدم شهاداته على تجربته وعلاقاته بالساحة الثقافية في مصر، وعديد الأسماء الكبيرة على مستوى الموسيقى والتمثيل وغيرها والتي واكبها والتي كتب حولها سواء في الصحافة أو كذلك في البرامج التي قدمها. بلال فضل هو من نوعية الشخصيات التي يحبذ كثيرا الاستماع إليها، كونه يملك خزان كبير من الأحداث والتفاصيل الدقيقة في علاقة بالساحة الثقافية وبشكل عام في مصر. هذا المقال يقدم شهادة أدبية وإنسانية في الكاتب والسيناريست بلال فضل، متوقفا عند خصوصية حضوره في المشهد الثقافي العربي بوصفه كاتبا اختار المواجهة عبر السخرية والنقد المباشر بدل البحث عن القبول أو الصورة اللطيفة. ويرى الكاتب أن بلال فضل تحول إلى صوت مزعج بالمعنى الإيجابي، لأنه يقترب من المناطق التي يفضل المجتمع تجاهلها أو التستر عليها. وهنا يشير المقال إلى أن السخرية عند بلال فضل ليست مجرد وسيلة للضحك، بل طريقة لفهم الواقع وكشف تناقضاته. فهو يكتب عن الأوهام الاجتماعية والخطابات الكبيرة التي يرفعها الناس ثم يناقضونها في حياتهم اليومية، لذلك تبدو كتاباته أقرب إلى مرآة ساخرة تكشف هشاشة الإنسان العربي وتناقضاته الصغيرة قبل الكبيرة. كما يتوقف المقال عند أعماله السينمائية والمقالات التي كتبها، حيث يبرز اهتمامه بالشخصيات العادية والهامشية، تلك التي تحاول فقط النجاة اليومية في واقع قاس. فبطله ليس النموذج البطولي التقليدي، بل الإنسان المرهق الذي يصارع الحياة بكل تناقضاتها، وهو ما منح أعماله قربا من الناس وواقعية مؤثرة. وهنا يؤكد صاحب المقال أن بلال فضل لا يكتفي بانتقاد السلطة أو الكبار كما يصفهم، بل يوجه نقده أيضا إلى المجتمع وإلى الأفراد أنفسهم، كاشفا التناقض بينما يطالب به الناس من حرية وعدالة، وبين ممارساتهم اليومية المليئة بالخوف أو التواطؤ أو الإنكار. وهذا ما يجعل حضوره مثيرا للجدل وغير مريح لكثيرين. وهنا ينتهي المقال إلى أن قيمة بلال فضل تكمن في قدرته على إيقاف القارئ وإجباره على التفكير، لا في تقديم حلول جاهزة أو خطابات وعظية. فهو يكتب ليكشف ما نحاول تجاهله، ويضع نفسه داخل المشهد بوصفه جزءا من التناقضات ذاتها، لا مراقبا متعاليا عليها. نختم ركن ما كتب بالحديث عن الراحل هاني شاكر في مقال بعنوان أمير الغناء العربي يترجل عن حصان الفن والإبداع في صحيفة العرب لكاتبته حنان المبروك. وهذا المقال يتناول المسار الفني للفنان المصري هاني شاكر الملقب بأمير الغناء العربي، وتوقفت عند التحولات التي عرفها الغناء العربي بين زمن الطرب الكلاسيكي ومرحلة الصناعة الموسيقية السريعة. وعرض المقال صورة هاني شاكر كأحد آخر الأصوات التي حافظت على تقاليد الأغنية العاطفية الهادئة القائمة على الإحساس والرقي الفني في زمن تغيرت فيه معايير النجاح والشهرة. وهنا كتبت صاحبة المقال أن تجربة هاني شاكر تمثل امتدادا لجيل كامل من الفنانين الذين اعتبروا الغناء مشروعا فنيا وثقافيا لا مجرد منتج ترفيهي سريع الاستهلاك. لذلك بدأ ترجله عن حصان الفن والإبداع استعارة عن تراجع نموذج الفن الكلاسيكي أمام موجة تجارية جديدة تعتمد الإيقاع السريع والصورة أكثر من الكلمة واللحن. وهنا يشير المقال إلى أن الألقاب الفنية مثل أمير الغناء العربي لم تكن مجرد أدوات دعائية بل تعبيرا عن مكانة رمزية بناها الفنان عبر عقود من الحضور والتأثير في الوجدان العربي. ولهذا ظل اسم هاني شاكر مرتبطا لدى جمهوره بصورة الفنان المحافظ على الذوق الموسيقي التقليدي واللغة العاطفية الرصينة. هو نوجه شكر لكاتبة المقال لأنه تقريبا لم نجد كثير من المقالات التي تناولت مسيرة الفنان هاني شاكر وربما أبنته بكلمات ربما يستحقها بشكل أو بآخر، لأنه ربما من الجيل القليل الذي تمسك بالأغنية العربية واستطاع أن يتأقلم كذلك مع الأغنية الشبابية ويمرر نوع من الفن الذي له حظوة ومكانة في الشارع العربي. وسنقدم في نهاية ركن ما كتب ويعني استجابة لكلمات هذا المقال حول هاني شاكر، أولا تسجيل لأنه كان حضور لافت في الساحة الفنية في تونس وكذلك في الساحة الإعلامية بما أنه تم استضافته في العديد من المناسبات منها في مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية عندما كانت يعني الإذاعة والتلفزة التونسية وفي برنامج للراحل نجيب الخطاب، وكان هناك دائما علاقة خاصة جدا على مستوى الإعلامي والحوار المميز الذي يشد به الانتباه الراحل نجيب الخطاب ضيوفه، ونستمع إلى جزء من هذا الحوار ثم نذهب مباشرة لنستمع إلى أغنية للراحل هاني شاكر ونعود بعدها في ركن مقال على المقال الحديث عن ما بقي من معرض تونس الدولي للكتاب من خلال المقالات الصادرة حوله.
1: من النجوم اللي يحضر برنامج تلفزيوني فنان يصنع الحدث، أهلا وسهلا بالفنان الصديق العزيز هاني شاكر.
2: أهلا أهلا بك يا سيد نجيب.
1: يعني هاني احنا تقريبا منذ سنة كنت بيننا.
2: بالضبط كده، وعدت بسرعة. يعني أنا اشتياقي لتونس الحبيبة والبرنامج حضرتك الجميل من بعد ما مشيت على طول والله من سنة الفاتت.
1: يعني الحمد لله أنك عيت في الدار. يعني
2: الحمد لله. كل سنة وأنت طيبين.
1: كل حال حبيت نعرف ثماش ربما خصوصيات في عيد الأضحى الطاولة عندكم، لأنه عيد الأضحى هو الأضحى ولا عملية الذبح للخروف، تقولوا له خروف مو
2: الخروف.
1: نعم. يعني ثماش أكلة خاصة مصرية؟
2: والله هقول لك حاجة، هو يمكن أنا ونهلة مراتي ودينا وشريف ولادي ما بنحبش قوي اللحم الخروف بصراحة، لكن أنا بذبح طبعا كل عيد.
1: أنت شخصيا؟
2: لا مش أنا شخصيا. ده صعب قوي.
1: ليه كنت جبت الخروف وجيت عندك المصري؟
2: عينيا ليك، اتعلم لك الذبح والله. لا طبعا بنذبح طبعا اول يوم العيد عادي جدا، وبنفرق اللحمه، من زي ما بقول لك انا عن نفسي لحمه الخروف ما بليش تقل عليها.

0: مقال على المقال. مقال على المقال.
1: واصلين معكم أصدقائنا المستمعين 40 دقيقة بعد منتصف النهار في جدل المقال وركن مقال على المقال الذي سنخصصه للحديث عن ما بقي من معرض تونس الدولي للكتاب وخاصة ما كتب حول المعرض في هذا الاتجاه. وحقيقة لم تكتب الكثير من المقالات التي ربما تتعمق كثيرا في الزوايا المختلفة للمعرض، ولكن في الغالب كانت مقالات تتعلق بالتغطية أكثر منها وبالمعطيات الكلاسيكية، نسبة الحضور والإقبال والصفوف وغيرها ودور النشر التي حضرت في المقال. ولكن انتقينا لكم هذا الأسبوع مقالين، مقال بعنوان أي معرض للكتاب لآدم فتحي، ومقال آخر يتعلق بمسألة القراءة بلغة أخرى. هذا العنوان المقال القراءة بلغة أخرى في صدر في صحيفة القدس العربي لتوفيق جريرة. لكن قبل ذلك أرحب بضيفتي الكاتبة والصحفية المختصة في الشؤون الثقافية وفي فنون الصورة والفنون التشكيلية بشرى بن فاطمة. بشرى أهلا وسهلا بك.
2: سلام سلام، تحياتي لكم.
1: شكرا على تلبية هذه الدعوة. الحقيقة قبل أن نبدأ الحديث عن المقالات خليني نسألك في تجربتك الشخصية في علاقة بمعرض تونس الدولي للكتاب والحديث عن المعرض أثناءه وما بعده، ما الفرق بينهما، وخاصة ما الذي ينتهي له المثقف عندما يذهب إلى معرض تونس الدولي للكتاب كل سنة ويكرر التجربة كل سنة، ولكن بعد تقريبا أسبوع أو أسبوعين يجد نفسه أمام تقييم للدورة الجديدة؟ كيف تقيمين هذه الدورة؟
2: طبعا معرض تونس الدولي للكتاب هو أحد أبرز مواعيد الثقافية السنوية، ممكن هو الحدث دائما منتظر بالنسبة للمشهد الثقافي، باعتباره أنه يشكل يعني حدث لجميع المستويات والفئات، سواء ناشرين كتاب قراء مهتمين. ممكن يعني قبل المعرض تحب تحضر معناها قائمة بأهم الأشياء اللي تبحث فيها، اللي تبحث عليها، أهم دور النشر المشاركة، الشخصيات اللي ممكن تكون موجودة في المعرض، واللي تحاول أول معناها الندوات الحلقات اللي تحاول أني تبحث عليها سواء في اختصاصك سواء في بحثك أو شغفك بالكتاب. فمن الناحية هذه هو دائما هذا هو الزاد اللي يحضروا الشغوف طبعا بمعرض الكتاب، وأيضا يحضر معناها مقارناتهم سواء معناها المعارض الدولية اللي أقيمت في دول أخرى، يحاول أنه يخلق هذه المقارنة طبعا من باب الشغف، من باب الفضول، ومن باب الطموح دائما للأفضل. فهذا هو بشكل عام. ولكن دائما معرض الكتاب في تونس، ممكن ما يشهد لمعرض الكتاب في تونس أنه يشكل الحدث بالنسبة للجميع على جميع الفئات والمستويات، حتى في المشهد العام في الحياة اليومية.
1: نعم.
2: يعني يشهد دائما لمعرض الكتاب أنه انتظار دائما للتونسي،
1: نوعا ما أنه العائلة التونسية أو التونسي ربما يضبط وقته على المعرض، يعني يتغير نوعا ما سلوكه في فترة الأسبوع هذاك، يعني حاول أنه يجد ذلك الوقت حتى يذهب إلى المعرض، وربما يخصص الوقت وكذلك حتى المال لمن يقتنون الكتب.
2: ميزانية كاملة وتحضير، معناها هذا اللي نشهده ونشوفه سواء في الوسط العادي أو في الوسط الثقافي أيضا، حتى يجهز نفسه أنه يكون مش بزيارة واحدة ولكن بأكثر
1: من زيارة. نعم.
2: نعم.
1: دعينا الآن نذهب إلى رأي المثقف في معرض تونس الدولي للكتاب. نعم. عندما تحدث عن آدم فتحي، الشاعر آدم فتحي، و كتابته عن معرض تونس الدولي للكتاب، هذا المقال أي معرض للكتاب، ناقش فيه واقع معرض الكتاب انطلاقا من تجربة المعرض هذايا في دورته الأربعين، حيث كان يفترض، يقول، أن يعكس تراكما ثقافيا وخبرة طويلة، لكنه كشف عن اختلالات عميقة أبرزها تراجع الدور الحقيقي للفعاليات الثقافية التي أصبحت هامشية وضعيفة التنظيم والتأثير. ويقول أن المشكلة ليست في الجوانب التنظيمية فقط، بل في غياب الروح التي تجعل من المعرض فضاء حيا للتفاعل بين القارئ والكتاب. فالمعرض لا ينبغي وفق قوله أن يكون مجرد سوق لبيع الكتب، بل مساحة لإنتاج المعنى ولخلق لقاءات غير متوقعة توسع أفق القارئ خارج عاداته وضائقته المكرسة. وانتقد النظرة الوصائية التي وصفها بالوصائية التي تعامل مع القارئ ككائن غير قادر على التعامل مع التعدد والاختلاف، معتبرا أن هذا التصور يقلل من وعي الجمهور ويحد من إمكانيات المعرض الثقافية، ويخلص إلى أنه ضرورة إعادة تصور معارض الكتب كنموذج ثقافي جديد، فضاء ديمقراطي مفتوح يجمع بين المعرفة والخيال والتجربة الإنسانية، ويعيد الاعتبار للقراءة كفعل وحي لا كسلعة تعرض في دكاكين أو في دكان كبير. كلام مهم جدا وربما دقيق جدا في علاقة بمعرض تونس الدولي للكتاب، وهناك ملاحظات في هذا الاتجاه.
2: نعم، في الحقيقة أنه مقال آدم فتحي يشكل معناه حدث أيضا موازي للمعرض، لأنه يعني أشار إلى الكثير والكثير من النقائص، من الملاحظات، من الأشياء اللي معناها إشارات، من باب طبعا الغيرة، من باب الاهتمام أكثر، من باب

0: في رؤيته لنقاط الضعف
1: كلمة
0: في نقاط
1: كبيرة
0: الضعف.
1: عندما يقول أن هذا المعرض تغيب عنه الروح، بمعنى أن هذا المعرض ليس حي بشكل أو بآخر، بمعنى أنه هو مقابل أو موازي لسوق من الكتب لا تحضر فيه النقاشات ولا الحوارات ولا الاختلافات في الآراء حول قضايا معينة، بمعنى أن المعرض هو نوع من الحياة الثقافية التي يجب أن تكون أكثر ديمقراطية وحية، وبمعنى أنه يجب أن تتوفر فيها أنواع الكتب المختلفة والكتاب الذين نختلف معهم أو الذين نتوافق معهم، ويتم فيها النقاش حول الأفكار وحول الكتب وحول المعاني التي موجودة في هذا المعرض.
0: أيضا مواكبة للتحولات الثقافية الرقمية للحياة الكاملة الثقافية والتحولات الكبيرة على مستوى النسيج الاجتماعي، على مستوى القضايا الثقافية والاجتماعية. يعني بكل ممكن هنا نتفهم آدم فتحي بمجاز الشاعر خان غياب الروح، ولكن أيضا بمزاج المثقف اللي مش مبني على مجرد معناها أحاسيس، ولكن بوعي وبمواكبة. وما نتصورش أنه آدم فتحي كتب المقال معناها كمجرد أنه كتابة، ولكنه كمواكبة معناها تعمق في الجوانب كبيرة من على مستوى أيضا هذا اللي نسمعوه أيضا وسمعناه من خلال المشاركين ومن خلال المواكبين. ضعف التنظيم معناها على مستوى نقص الإرشاد داخل الفضاءات، صعوبة التنقل ما بين المشاركات والأجنحة، غياب تجديد في البرمجة، تراجع حضور معناها الجانب التقني أو التكنولوجي على مستوى الحضور الرقمي، تطبيقات أو منصات رقمية تكون مراقبة. يعني محدودية الترويج الدولي، لهنا بدنا نتحدث عن معرض دولي للكتاب ومحدودية الترويج الدولي، يعني ما فماش استقطاب كبير كمشاركات أجنبية.
1: نعم،
0: كحركة
1: وأسماء
0: أجنبية
1: ربما
0: وتغطية مرئية، لهنا اللي لاحظناه انه على معناها عاكس ما بعض المهرجانات اللي تقام هناك تهافت اعلامي مرئي. اللي لاحظناه في الدوره هذه انه ما فماش تغطيه اعلاميه مرئيه، خاصه من التلفزيونات الخاصه او حتى الوطنيه. يعني هناك اعلام مرئي على مستوى ضعف كبير على على على التغطيه، او حتى على التركيز على الشخصيات، على الكتاب، كتاب توين فقدموا الكثير من معناها توقيع لكتب جديدة، نقاش في أحداث جديدة. ما فماش هناك التغطية الكبيرة المرئية، تعرف أنه المشاهد يهتم أيضا بالمرئي، يهتم أيضا بتقديم الكتب على مستوى وصول الصورة لهم. فيعني هذا هو النقص، وهذه هو اللي نرجوه أنه يكون تحسينات، يعني وتكون هناك يعني الكثير من التحمس بتغيير على مستوى الدورات القادمة.
1: وإشارة أخيرة في علاقة بهذا الموضوع، في علاقة بالجانب التنظيمي، وهذه ملاحظات موجودة ومتاحة، وتقريبا الآن الناس كل عندها الإمكانيات الكافية أنها تكتب وتلاحظ وتقيم حتى من ربما من زاويتها الضيقة. عندما نعتبر، فمش كون يعتبر أنه أصبح معرض للمؤسسات أكثر من أنه معرض للكتب، لأنه جزء من الفضاءات، يعني وفضاءات كبيرة تقريبا هي التي احتلتها بعض المؤسسات وبعض الوزارات حقيقة، وهذا ربما يقلص كثيرا من أهمية المعرض، ويدخل في نوع من الروتينية والكلاسيكية والبيروقراطية التي ربما اكتسحت كل المجالات حتى المعارض، معرض الكتب. نذهب إلى نقطة أخرى.
0: سمح لي حتى نضيف نقطة، أنه فما مجال هنا موضوعات جديدة مطروحة مثل الذكاء الاصطناعي والأدب الرقمي، مثل تشجيع حتى الحوار بين التخصصات المختلفة على مستوى الثقافة ككتب. يعني الكتاب ليس رواية وليس معناه ديوان شعر، هناك مجالات متعددة،
1: مجالات مختلفة.
0: نعم، الفنون، السينما، المسرح، الموسيقى، الفن التشكيلي. أحيانا تبحث، تقول هذه فرصة بالنسبة لي، معرض دولي للكتاب، أنه من المراجع نحكي أنا على الصعيد الشخصي.
1: نعم.
0: كمراجع مثلا في الفنون، مراجع في لغات أخرى، وهذا ممكن مفقود نوعا ما بالنسبة للمعرفة.
1: أذهب إلى نقطة أخرى ومقال آخر لتوفيق جريرة، تحدث عند زيارته للمعرض عن القراءة بلغة أخرى، وهذا

0: مقال كما أشرت ينطلق من ملاحظة ميدانية داخل المعرض تونس الدولي للكتاب، حيث لاحظ الكاتب إقبال لافت من الشباب على شراء الكتب باللغة الأجنبية خاصة الإنجليزية والفرنسية مقابل عزوف واضح عن اقتناء الكتب العربية التي يظل جمهورها في الغالب من الكهول وفي سياقات يعني على مستوى المواضيع دينية أو تعليمية للأطفال. هنا يطرح الكاتب هذه الظاهرة بوصفها مؤشر ثقافي عميق لا مجرد اختيار لغوي، إذ تعكس تحول علاقة الأجيال الجديدة باللغة العربية التي تبدو محصورة في مراحل عمرية مبكرة يعني التعليم الابتدائي أو متأخرة مرحلة الكهولة وبعد ذلك، بينما تصبح اللغات الأجنبية وسيطا للمعرفة والانفتاح لدى الشباب. وهنا يشير المقال ضمنيا إلى أن القراءة بلغة أخرى ليست مشكلة في حد ذاتها، بل تصبح إشكالا حين تتحول إلى بديل عن اللغة الأم، بما يعنيه ذلك من أن ضعف الارتباط الثقافي واللغوي وربما تراجع في إنتاج المعرفة باللغة العربية. في المقال يناقش سؤال الهوية الثقافية في زمن العولمة، هل نحن أمام انفتاح صحي على لغات العالم أم أمام انزياح اللغة العربية باعتبارها حاضنة للمعرفة والخيال؟ أم أن كذلك اللغة العربية ليست تستعمل لم تطور في طريقة استعمالها وخاصة يعني ترويجها لدى الأوساط الشبابية وكذلك لدى الأطفال، ينفرون منها لأنهم ربما يدرسونها ويمتحنون حولها فقط. مقال مهم جدا في هذه النقطة وملاحظة دقيقة كذلك في علاقة بمعرض الكتاب وفي علاقة باللغات التي نقرأ بها وكذلك أهمية اللغة العربية لدى النشأ وكيف يمكن تطويع هذه اللغة حتى تصبح كذلك هي لغة مرنة وليست لغة منفرة.
1: نعم، وحتى حركة الترجمة أيضا لازم تكون مواكبة أيضا على مستوى زاد اللغة، لأنه هنا طرح برشا نقاط المقال، لأنه ما أشارت أنه هذا يعتبر غير صحي، ولكن يجب الإحاطة، يجب التناول طبعا الطيع، لأنه التعدد اللغوي، خلينا هنا نحكيه على المجال في تونس، التعدد اللغوي في تونس هو يعني حدث يعني شيء مهم بالنسبة للغات، لأنه تتجاوز طبعا اللغة
0: حتى من منطلق النفعي يعني
1: وحتى يعني اللغات إسبانية أو ألمانية. فهذا مهم بالنسبة أيضا للأجيال الجديدة اللي أصبحت تركز أيضا على اللغات، تعتبرها منافذ جديدة أيضا للبحث عن المعارف، وهذا يطرح أيضا إشكالات للغة العربية نفسها وللكتاب والمترجمين باللغة العربية لإعادة الثقة ولإعادة أيضا المواكبة بالنسبة للغة العربية في تناولها مع الأحداث أو الوقائع أو الجوانب الثقافية المعارف. ما ننساوش أيضا أنه المعرض عنده طابع دولي، فإقبال على لغات أخرى أيضا هو مؤشر إيجابي بالنسبة حسب رأيي طبعا، خاصة وأنه هناك أجنحة في دور نشر أجنبية تقدم أيضا معناها إصداراتها بلغات أجنبية، وهناك أيضا دور نشر عربية تقدم أيضا إصدارات بلغاتها الأصلية، والكتب الأكاديمية والعلمية، يعني هذا مؤشر إيجابي كإقبال بالنسبة لي.
0: في الاتجاه هذا وجدت مقال هذا الصباح لإبراهيم نصر الله في القدس العربي بعنوان حق اللغات على اللغات، تقريبا هذه المسألة، مسألة اللغات والتعدد وكيفية التعامل معها ونوعية العلاقة المعقدة الموجودة بين اللغات. هو يرفض مثلا إبراهيم نصر الله النظرة التي تضع لغة في مرتبة أعلى من لغة أخرى أو تعتبر بعض اللغات مركزية فيما تدفع لغات أخرى إلى الهامش، ويرى أنه لكل لغة حق في الوجود والتطور والتعبير عن أصحابها وثقافاتهم، لأن اللغة ليست مجرد أداة تواصل بل وعاء للذاكرة والخيال والتاريخ الإنساني. ويشير إلى أن هيمنة بعض اللغات العالمية اليوم لا تعني تفوقا جوهريا بل ترتبط غالبا بموازين القوى السياسية والاقتصادية والاستعمارية. يعني بمعنى هذه هي إشكالية مطروحة، ولكن
1: أكيد طبعا يعني حتى الكاتب نفسه يعني يفرح عندما يترجم كتابه بلغة مثلا اللغة الإنجليزية باعتبار أنها يعني اللغة المقروءة عالميا. فالكاتب العربي نفسه وقت اللي يترجم كتابه إلى لغة إنجليزية ولغة الفرنسية لدول اللغة الفرنكوفونية، فهذا يعتبر مهم ويقدم على أساس أنه هذا الكاتب الكبير وترجمت أعماله إلى كذا وكذا وكذا، فهذا مهم أيضا، وهو يفتح آفاق الاطلاع على التجارب الفكرية الأدبية المختلفة يعني. وهذا مهم حتى إذا معناها نادينا بأنه المعرض، هنا نعود نرجع إلى المعرض، المعرض الدولي للكتاب، فأنت أيضا يجب أن تقدم زائر أيضا له الرؤية الدولية على استقطاب أيضا لغات أجنبية واستقطاب، وحتى معناها زاد أيضا ملاحظة بالنسبة للندوات النقاشية حول بعض الكتب، يعني يا حبذا أيضا أن تكون هناك ندوات نقاشية تكون بلغات معناها بلغة مختلفة غير العربية، لأنه أيضا هناك زوار ناطقين بلغات أجنبية من حقهم أنهم يتعرفوا على الساحة الثقافية الموجودة، على الإنتاج والمنتوج الوطني الثقافي في تونس، وهذا مهم حتى في تونس أو في المنطقة العربية رهني خليني نحكي. فهذا مهم أيضا لأنه إذا تريد أن تثبت ثقافتك وتثبت جدارة ثقافتك فأنت أيضا مطالب أيضا بهذه المفاتيح، واللغة تعتبر مفتاح من أهم المفاتيح لإثبات ثقافتك وإثبات هويتك.
0: نعم، وفي إشارة إلى مسألة اللغة، لأنه كذلك مسألة لتسهيل ربما في الدورات السابقة هو مفترض أن تكون هذه المسألة محسومة من قبل، أنه عندما يتم استضافة ضيوف أجانب وخاصة من أمريكا اللاتينية، عندما يحضر، أنا مثلا الدورة اللي فاتت كان هناك ضيف من أمريكا اللاتينية ولم يكن هناك ترجمة أصلا.
1: نعم.
0: بمعنى أنك عندما تأتي بضيف ليس لك القدرة أنك توفر ويقيم ندوة وليس هناك أدوات وآليات تقنية للترجمة، فهذا أول حاجة، لا احترام للضيف هو أصلا عندما يأتي ويتحدث وليس هناك من يفهمه، وفي الجانب المقابل كذلك الحضور يقل لأن الناس تنفر، تحب تفهم الشخص اللي قاعد يتحدث فاش يقول، فهذا مهم جدا كذلك تجنبه في الدورات القادمة من معرض تونس الدولي للكتاب، عندما خاصة يحضر ضيوف من يعني دول أخرى وخاصة أمريكا اللاتينية وغيرها من البلدان، حتى من الصين ومن غيرها، فنحن في حاجة بطبيعة الحال إلى التواصل بنفسي.
1: كانت أندونيسيا شرف فيها، فهذا كان مهم أيضا على مستوى ثقافة،
0: نعم،
1: على مستوى الانفتاح، على مستوى التركيز على الأدب بجميع أشكال وثقافيا، يعني الثقافة الأندونيسية والثقافة الآسيوية، فهذا هو الطابع الدولي، والطابع الدولي يحتاج دوما إلى مواكبة، يعني سنة كاملة من المواكبة ومن الاطلاع، وأيضا على من المقارنات ما بين معارض دولية أخرى.
0: نعم، يعطيك الصحة ضيفتنا بشرى بن فاطمة، الصحفية والكاتبة المختصة في الفنون البصرية وفنون التشكيلية، شكرا لك على الإضافة هذه معنا كالعادة في برنامج جدل المقال، لنصل من خلاله إلى نهاية موعدنا هذا الأسبوع. تحية للفريق الكامل، نجدد معكم موعد إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.
2: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة، من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور، هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: ما وراء الكتاب.
5: ما وراء الكتاب.
6: ما وراء الكتاب.
4: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب، منبر القراء في عصر الخوارزميات.
3: ما وراء الكتاب.
4: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
7: مع وفاء بركة.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في حصة جديدة من ما وراء الكتاب. حصة جي بعد إصدار الستار على الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب، كانت لنا جولة ومواكبات لتقديم بعض الإصدارات، تتويجات وحضور أيضا في الندوات خلال 10 أيام على موجات إذاعة تونس الثقافية. لكن نبض وإيقاع المعرض مازال بأجواء، وخاصة باللقاءات اللي قمنا بها. وفي هذه الحصة اليوم حبينا نرجع على جولتنا لأهم بعض العناوين، آراء الزوار ومنها خاصة الأطفال، وأيضا التتويجات، المسابقات، مسابقة سمعني كتاب، ومن الناشرين للقاءاتنا مع الكتاب مثل الكاتب يامن المناعي والكاتب الروائي محمد عيسى المؤدب والسيدة نزيهة هبيل. وأيضا باش نعطيكم زادة عناوين لكتب الأطفال والناشئة، إذن خليكم معنا، كل التفاصيل تجيكم في ما وراء الكتاب على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بالجميع.

0: كنا نسمي مايكل جاكسون ويل يو بي ذير، الاغنيه اللي جات ضمن البوم دانجيروس في اللي صدرت في 26 نوفمبر 1991 واللي زادت شهرتها عام 1993 وقت استعملوها كاغنيه رئيسيه لفيلم فري والي. الفيلم هذا اللي أثر كثير يعني في المتلقي أو المشاهد وخاصة منهم الأطفال وجيل التسعينات. وهنا قداش مهم التربية منذ الصغر على الذوق الرفيع وعلى التربية على حسن الاختيار، اختيار سواء في الأفلام في المسرحيات وأيضا عناوين الكتب والقصص والكتب اللي الحقيقة تثري معارفهم معارف تلمذتنا وأطفالنا. إذن في هذا الموضوع وفي هذا الإطار قداش أنا فرحانة برشا في معناها في لقاءاتي مع خاصة الأطفال والتلامذة في الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب، حضور متميز مع مؤطريهم وأيضا مع أوليائهم وهما اللي قاعدين الحقيقة يزوروا هكا بشغف بين الأجنحة ويتفاعلوا مع الألعاب التفاعلية اللي كانت موجودة لتقريب العناوين والكتب وحتى الألعاب التفاعلية مع الأطفال مع اكتشاف عناوين لتناسب أعمارهم. أنا الحقيقة لقيت يعني عديد من التلامذة والمجموعات الحقيقة اللي كانوا في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40. ففي هذا الموضوع كان لنا لقاء مع أطفال ومع تلامذة في جناح أندونيسيا بمعرض تونس دولي للكتاب، فكان هذا الحوار. إذن خليني نحكي مع التلامذة وانطباعاتهم على المعرض وعلى جناح أندونيسيا. مرحبا.
1: السلامة.
0: نتعرف عليك.
1: اسمي ياسين بن رقية، نقرأ سنة خامسة، عمري 11 عام.
0: أي مرحبا بك. قولي شنو عجبك في المعرض، شنو عجبك في الجناح هذا تولي نحن فيه؟
1: يعجبني في الجناح هذايا انه فما برشا تراث ما واندونيسي، وخاصه انه تونس واندونيسيا اصحاب. واكثر حاجه عجبتني في هذا الجناح العرض الموسيقي وخاصه الدمى.
0: وبالنسبه للكتب، عندك كتب عناوين خذيتهم شريتهم اليوم؟
1: ماي.
0: كان تورينا هكا شنو هما العناوين اللي خذيتهم هكا باش تقراهم؟ برشا. تحب انت القراءة؟
1: اي.
0: شنو النوعية اللي تحبها؟ قل.
1: نحب الحاجات العلمية خاصة على جسم الإنسان والطبيعة. اليوم شريت من المكتبة العلمية للأطفال من دار المعارف للنشر والتوزيع. هذوما الكتب نحب نقراهم خاطر فيهم برشا منفعه ليا انا باش نقدم في قرايتي ونولي نجيلو.
0: برافو. كشو تحب تطلع انت هكا؟
1: نحب نولي طيار.
0: اي ان شاء الله نركب معاك، انا نخوفها من الطياره، اما مع انت تولي طيار انا نركب. انا ثقه فيك. مرحبا. مرحبا. مازلنا مع اطفالنا وتلمذتنا. مرحبا.
2: عسلامة، أنا اسمي سهير التليلي.
0: مرحبا بيك. قلت لي أنا عندي برشا ما نحكي، شو تحب تحكين؟
2: أنا فرحان باش نجي هنا ويعطيهم الصحة الأندونيسيين يجيونا يزورنا ويذوقونا ماكلتهم ويعملونا شوية عروض هكا. حسيلو نشكرهم برشا.
0: أنت تحب القراءة؟
2: إيه نحب القراءة.
0: شنو تطالع؟
2: نطالع في قصص مثلا نتاع انت تمشي البلاصه مثلا انت متجول في الموتن.
0: تحب السباس الفضاء؟
2: نحب تكتشف الفضاء زيد والقمر وزيد نعمل برشا بحوث.
0: ايوه. وشو تحب تطلع؟
2: نحب نولي طبيب كما بابا، كارديولوج، طبيب تاع قلب.
0: ان شاء الله. برافو، يعطيك الصحه. زلنا مع تلامذة. مرحبا. شو عجبك في الجناح؟
3: عجبني الكتب وعبد كي يجي هوني يبعد على الالكترونيك والمواقع الافتراضيه يتمتع شويه يتصفح الكتب يعني يتذكر شويه ويرتقي في مخه.
0: يعطيك الصحه. شكرا لي.
4: سلام.
0: انت في المعرض خذيت اكو باشا عناوين، كنت تحكي لي
4: عليها؟
5: خديت سلسلة، هذه عمي وانا خديتها، وهذه اسمها خطيها هبطة جديدة.
4: اي وانت هكا شنو النوعية اللي تحب تقراها هكا؟
5: كيما المانجا هوايات، نحبهم خطيهم فيهم بالابيض والاكحل، ويشبهوا الكتب الروايات اليابانية.
4: اي هما روايات اصلا يابانية. لكن توا هنايا القصص فيهم
5: مترجمين باللغة العربية الفصحى.
4: نعم. اذا شنو تلقى فيهم هكا، شنو اللي يعجبك فيهم؟ المغامرة، العبرة؟
5: فيهم مغامرات وبرشة عبارة، وفيهم برشة تشويق. ملكش نكون كاتب على روايات بوليسية.
4: اي ان شاء الله. شكرا لي حمزة.
6: عفوا.
4: تعرف علي؟
6: انا محمد علي فدي، نقرا في فيام.
4: اي كانت قد من العناوين اللي اخترتهم، وعليش اخترت العناوين هذه؟
6: هما ذو السلاسل، هذه جو بتاع مغامرة مؤمن، وهذه العائلة المغامرة. الزوز يحكيوا فيهم مغامرات واكسيون، وفيهم قيم دينية وأخلاقية.
4: نعم وتاريخية أيضا.
6: تاريخية.
4: نعم. شوية. علاش أنت تحب الاكسيون والمغامرة في الرواية؟
6: أكي
4: يعجبوك في عبما التشويق يخليوك هكا تكمل تقرأ الكتاب؟
6: نكملها ساعات في نهار القصة نبدأها نكملها في نهارها.
4: احكينا هكا على قصة أنت قريتها وتقدمها توا للي يسمعوا فينا على إذاعة تونس الثقافية.
6: من جاء السلسلة هذه فيها برشا قيم، معناها الصبر، ضحك على الصبر بصفة عامة وأنواع هكا. في مغامرات هكا الجن، ثم مير الجن، ولف تسلم المصحف للقبيلة تعيش في البحر السابع، ومؤمن لازم يلوج عليها ويلقاها في الاخر اللي عطاه له.
4: اي معناها انت تحب هكا المغلف المغامرات زاد القصص الخياليه. اي يعجبوك هكا نخرجوا من الواقع شويه. ليكو فما برشا معاني فيهم. هل الروايات فما الموسوعات انت مغروم زاد بالعلوم؟
6: ماني عندي مواهب وعندي صعب تبيك في البيسي، عندي ذكريات نتاع البرمجة. كيف كيف نحب معناها نزيد نتعلم في الفيزيك والكيمياء.
4: شفنا هاو الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، التكنولوجيا. تحب يعني انت العلوم
6: بصفة عامة.
4: بصفة عامة. يعطيك الصحة. محضر للسيزيام يعاونوا كذايا في الدراسة؟
6: يعاونوا. اي
4: شو تحب تطلع في المستقبل هك؟
6: المستقبل ان شاء الله نحب نطلع مهندس انفورماتيك.
4: هاي اللي عرفت انا راني من شفت الرياضيات والفيزياء عرفت انا هكا توجهك في المجال الهندسي. ان شاء الله ان شاء الله
6: ان شاء الله.
4: شكرا لك. موفق ان شاء الله.
7: ما وراء الكتاب.
0: نرجع معكم مستمعينا، مازلنا مع الأطفال وكتب الموجهة للأطفال، لكن قبل هذا نرجع للقاءات اللي قمنا بها لبعض الكتاب، وخاصة الكتاب اللي زادا يقرأوا لهم برشا من الجيل الجديد. باش نرجع مع حواري للكاتب يمن المناعي وإصداره الجديد، ترجمة لعنوانه لما أغدان، ترجمة تحت عنوان أجيج الحياة للمترجمة سونيا بالبهي. فكان هذا الحوار نسمعه مع بعض.
4: مرحبا بك الكاتب يهم المناع على موجات إذاعة تونس الثقافية.
8: مرحبا عايشك.
4: سعداء بلقائك في معرض تونس الدولي للكتاب، انتباهك الدورة 40.
8: والله شفت اللي فما برشا عباد وذا حاجة تفرح، أما أن توكا لي زانديس اللي نرى فيه توا سي تري ريجويسون وحاجة باهية.
4: نعم. في لقاء مع قرائك وأيضا في إصدار جديد لترجمة عنوان لما أغدون. إذا هما عديد ترجمات سبقت ترجمة بلابيم، واليوم راو العنوان الثاني أجيج الحياة. إذا انطباعك على الترجمة لروايتك والتجربة هذه وتقييمك؟
8: والله إعجاز الحياة هو أول عمل يترجم بالعربية الفصحى. كان عندي عمل ترجم بالدارجة، ترجمته رفقة الشايبي، اسمه عن لسيغانات إبراهيم سنتوس، اسمها رواية خرافة إبراهيم السندس، هذا يتلعب العربي بالدارجة. وهذا أول كتاب إعجاز الحياة تراديكسيون تاع لا ماردون يطلع بالعربية الفصحى، ترجمته سونيا بن باهي، خارج على دار نشر بوبلي بريس اللي هي تعمل في خدمة هايلة ياسر. ويلزمها ديار النشر والكتاب والقراء يحركوا شوية المشهد الثقافي في تونس، على خاطر حاجتنا باش نقراو، ويلزمنا نرجع نقراو أكثر من اللي قاعدين نعملوا فيه توا. وسي ريجويسون، معناها أنا فرحان برشا اللي ظهرت الرواية ذي، وإن شاء الله لو ريست فياندرا بلابيم و لا مارش دو لانسيرتيتود ان شاء الله زاد ياخذوا بالعربي.
4: نعم، تدخل في عمليه الترجمه يا المناي؟
8: والله انا نقرا بالعربي معناها، وكان عندي مستوى باهي كي كنت نقرا في تونس. دونك سونيا بن باهي كي بدات تترجم بعثت لي ترجمه نتاعها، وقريت ترجمه وصلحنا مع بعضنا بعض الحاجات، مش حاجات كباره، ما بون الواحد كي عنده نظرة متاع الكاتب ديما بالنسبة للمترجم حاجة مزيانة بالنسبة ليه، تزيدوا إفادة وتزيدوا فهم للكتاب. معناها أنا راضي على ترجمة بالكدي وعجبتني، وإن شاء الله تعجب القراء زيد.
4: إن شاء الله. هذايا عديد معناها هذايا بالنسبة للترجمة العربية، لكن العناوين ترجمة الإسبانية أيضا الإيطالية أيضا، هنا شنو العنصر الكوني اللي يجمع يعني قراء يمن المناعي أنه باش يتأثر بكتابة يمن المناعي والأحداث تصير في تونس، معناها قارئ في مدريد أو قارئ في روما أنه نجم يتأثر بكتابات يمن المناعي؟
8: والله نزيدك زيادة، عنا ميم ديار نشر في الأرجنتين وفي كولومبيا اللي هي مثلا خذيت بلابيم وقاعدة تنشر فيها غاديك، لازمنا نفهم اللي نحن بشر كي غير البشر اللي عايشين على الكرة الأرضية، واللي نحن مش على خاطرنا توانسة مشاكلنا ما تهم كانت توانسة. تونس بلد عنده ما يقول للعالم برشا حاجات، تعدينا برشا مراحل في تاريخنا، تخلينا عنا فكرة على كيفاش نجموا نكونوا مع بعضنا، كيفاش نجموا نحسنوا الأوضاع، والفكر متاعنا ينجم يفيد عباد أخرى، تجربتنا تنجم تفيد، وذا علاش معناها العباد تقرأ القراء الكتاب التوانسة ولو أنهم معناها بعاد على تونس، خاطر فما استفادة، فما كلكو شوز دونيفرسال، حاجة إنسانية تجمعنا الكل، ويلزمنا نوثقوا في رواحنا ونقولوا اللي عنا حاجات نجم نبلغوها للعالم. هذه هي الأصل القصيد.
4: في تكوينك يعني مهندس يمن المناعي، كيفاش هذا يأثر في كتاباتك وفي يعني دقة الهندسة أيضا في حبكة الرواية؟ يعني
8: أنا كنت نحب المطالعة من اللي كنت صغير، ونحب برشا الكتب، أما الحق في الوقت اللي قريت كبرت فيه وقريت فيه كانوا ديما يقولون اللي باش تنجح في حياتك لازمك تكون مهندس ولا طبيب. هذا على خاطر الأدب واللغة ما تجيبش برشا حاجات في تونس، خدم وشهريات وكل شيء، دونك يشجعونا يقولون عملوا كورسيس سيونتيفيك، دونك عملت ان كورسيس سيونتيفيك ولو أني كنت ولو عيسر باللغات وبالفلسفة وبالمطالعة. طول حتى الآن أنا مهندس، وما كنتش معناها متقلق من اللوثات اللي عملت معناها مسيرة علمية بلوتو، خطر علمتني جوستومون الاقتصاد في الكلام، الاقتصاد في الماتريال اللي باش تخدم به كي تبدا تعمل مثلا في ديمونستراسيون نتاع مات ولا نتاع فيزيك، ما تاخوش اكثر من اللازم، دونك في الكتب نتاعي ما فماش اكثر من اللازم، فما الاكسيون، فما الانتريك، فما لي بيرسوناج، ما فماش حاجات ناجزة ولا حاجات تخلي القارئ ما يفهمش الكتاب وين يحب يوصل.
4: فوالا، انا جيني السؤال على الاسلوب، اسلوب يمن المناعي الحقيقه باللغه الفرنسيه اسلوب راقي جدا، جميل، معبر، عميق يعني في المعنى، وهنا انت فما الجانب الفلسفي، هو ما يعبر بالحكايات الفلسفيه، صحيح معناها تكتب انه تكون فما كتابه بسيطه لكن فيها جانب الفلسفي في فيها جانب معاني اللي تحين القضايا الاجتماعية سياسية يعني بعمق. علاش اخترت الأسلوب هذا؟
8: شو نقول لك، نحن الليتيراتور في اللغة العربية نسميه الأدب. دونك تقرا كتاب نورمالمون باش يأدبك، باش يهذبك، باش يعمل لك، باش يخرجك أحسن مليون من اللي كنت عليه. وهذا هو دور المطالعة بالنسبة لي أنا. دونك كي نبدأ نكتب كتاب يلزم فما، ما نقولش فما حكمة ولا فما، أما فما أسئلة تتسأل تخلي العبد يحاول يتحسن، يحاول يفهم روحه علاش موجود في الكون هذا، شنو هو الإضافة اللي نجم يقدمها. نجم نعدي حياتنا ما نجاوبه ولا حتى سؤال، أما البلوز امبورتون، الحاجة المهمة اللي نسأل روحنا، وخاطر السؤال هذا كمشروع تحسن بالنسبة للإنسان وبالنسبة للمجتمع.
4: في كتاباتك ديما فما حاضرة الطبيعة، الأدب، الفنون بصفة عامة، يعني كأنك رسالة توجهنا أنه هو طوق النجاة يعني للارتقاء بالوعي.
8: الطبيعة وكل الحاجات اللي تنجم تضيف للإنسان رهيفة الشعور والرقي، معناها سي حاجة يلزمنا نفكروا. الناس اللي ما ينجمش يكون إنسان إكيليبري ولا زاهي في محيط ما هوش زاهي، ما هوش إكيليبري، في محيط يكون ملوث، كساسوا معناها مغالمان ولا فيزيكمان، معناها يلزم الكلام متاعنا نزيد نهذبوه، يلزمنا الطبيعة متاعنا نهذبوها، والتخلق هذاك ينجم يجي عن طريق المطالعة كما قلت لك، وعن طريق الفنون اللي يلزمنا نرجعها للكوتيديان متاعنا بصفة أكبر.
4: مبيعاتك الكتب يعني تحقق في مبيعات عالية، وخاصة زادة تدرس في المعاهد الفرنسية وأيضا التونسية، يعني هذا من قبل تكون معناها وقتها وانت تكتب يعني تحط الشاب القارئ الشاب في يعني وانت تكتب قبل.
8: والله ما كي نبدا نكتب ما نحطش في مخي شريحه بالذات معينه، فهمت؟ نكتب بكل تلقائيه ونكتب بالذات باش نرتاح نفسانيا، على خاطر كي نبدا متقلق من حاجات من اوضاع نراها ونشوفها غير طبيعيه، وقتها الكتابه تخليني نعبر وتخليني نرتاح نفسانيا. دونك الديمارش متاعي ماهيش معناها نقصد شريحة بالذات، أما الكتبة متنوعة وفيها اللي يصلح للليسي، فيها اللي يصلح للبيداغوجي متاع البروفيسور البيداغوجية. دونك طميو الحمد لله، والميور يتفنيغ الأفضل مازال جاي إن شاء الله.
4: تحصلت على عديد الجوائز، ماذا تعني لك الجوائز؟
8: احسن جائزه كي يجيني قارئ يقول لي محلي الكتاب نتاعك، دونك هذه هي الجائزه اللي انا نفرح بها اكثر. اما الجوائز الاخرين نتاع الليسان و واحد بون سي ان مومون ا باسي و سي با فورسيمون لي بلوز اغريابل.
4: نرجع لما اردون، بالنسبه اللي يسمعوا فينا على موجات اذاعه تونس الثقافيه واللي يشاهدوا فينا على الفيسبوك، تعطينا لمحه عن هذه الروايه.
8: هي قصه راعي نحل، نحل متاعه باش يتعرض الهجوم من قبل قوة ظلامية، مانيش باش نقول عليها أكثر خاطر زي ما الكتاب يتقرأ، وفي ظل اللي باش يصير له باش يكتشف اللي مش الطبيعة بركة اللي تحيط به قاعدة تتغير، أما حتى المجتمع التونسي اللي هو عايش فيه بدأ يتغير وبدأ يشوف في حاجات اللي ما كانش يشوف فيها قبل. كيفاش راعي النحل ذا باش ينجم يمنع النحل متاعه، وكيفاش المجتمع ينجم يمنع روحه من وينقذ روحه من بعض لي دونجي اللي المحيطة به، هذا هو موضوع إجيج الحياة.
4: نرجع هنا بالنسبة آخر سؤال، أنت مهندس في المعلومات والاتصال في الانفورماتيك، وهنا فما تطور كبير بالنسبة للذكاء الاصطناعي واستعمالات التكنولوجيا. هنا كيفاش ترى الذكاء الاصطناعي ينجم يحافظ على الكتاب الورقي ويدعم الكتاب الورقي أو في نشره أيضا؟
8: والله أنا ماذا بيا نتلاهو أكثر بالذكاء الطبيعي أكثر منه بالذكاء الاصطناعي، خاطر نحطو كل شيء كما نقولوا خطوة خطوة، والخطوة الأولانية معناها باش نجمو نتحكمو في الذكاء الاصطناعي ونستعملوه، يلزمنا ديجا الذكاء الطبيعي نتاعنا يكون يتحسن يتكون حاضر، وهذا معناها الذكاء نتاعنا والحذق نتاعنا معناها يلزمنا نقرأ ويلزمنا نتثقف ونناقش ونتعلم ونقد، نحل ونخليه الصغار يتكلموا يعبروا باش نجمو نخلطوا الدرجة من الوعي تخلينا مش ضحية للذكاء الاصطناعي، أما تخلينا نحن نجم نتحكموا فيه ونجم نوظفوه الحاجات ما أحسن.
4: الذكاء الاصطناعي توا ولا معناه ينجم يكتب رواية ويترجم رواية.
8: الذكاء الاصطناعي ما عندوش جواجي، فهمت؟ هي الكتابة وحتى الترجمة تجي من حاجة في داخل الإنسان تحركوا، الذكاء الاصطناعي ما عندوش الإنسانية متاعنا، دونك نجم تكتب حاجة ما نقولكش ما ينجمش، أما إسكو عندها إحساس عندها شعور إسكو تبلغ على حاجة مانيش متأكد من مشي هذا.
4: خلي لك رسالة بالنسبة اللي يسمع فينا وقراءك وخاصة الشباب.
8: والله نسلم عليكم الكل وإن شاء الله تساهموا في النهضة الفكرية للشعب اللي هو في حاجة إليها، وإن شاء الله تساندونا وتعاونونا باش نخليه الكتب متاعنا حاضرة في كل المحافل.
4: شكرا
8: عايشك ربي يخليك.
4: شكرا ليك سعد بلقائك. شكرا ليك. اليوم سحكيه على ترجمة لما أغدان أجيج الحياة بحضور الكاتب يامن المناعي،
9: وهذه تجربة جديدة أول مرة نخوضها وسعيدة جدا اللي أنا وياه موجودين في نفس البلاصة، الكاتب الأصلي متاع النص الأصلي والمترجم.
4: أكيد صار نقاش كبير.
9: أيوة احنا ديما اون كونتاكت راهو أنا ويامن، معناه أنا نبعث له ديما وناخو رايو ديما، العنوان كان بالاتفاق مع يامن كيف نحاول باش نلقى حاجة، كان حاول نفهم لي نيوانس متاع هو كيفاش خمم فيها الحاجة هذيك، ديما نرجع له. يامن كان جزء من الخدمة وجزء من المشروع متاع الترجمة، معناتها اللي هي حاجة اون اكسبيريونس انيديت معناتها عندي أنا.
4: أضافت لسونيا البي؟
9: أي أكيد أكيد، هو ما شاء الله عليه متمكن جدا من اللغة العربية، هو يكتب بالفرنسية لكنه متمكن من اللغة العربية، وعطاني برشا إضافات ونصايح وكل اللي عاونتني برشا في الخدمة على النص.
4: نعم، نقاط القوة اللي لقيتها في هذا العنوان
9: بالنسبة لي هو رواية تونسية أصيلة جدا ومختلفة يمكن على كل من نجم نقراه على الساحة الأدبية، اللي إن نقطة القوة متاحها هي اختلافها، وهي اللي هي تحكي على السياسة وعلى حاجات تاريخية صارت في تاريخ تونس المعاصر بطريقة ذكية جدا مختلفة جدا، وفيها كثير من السخرية اللي تميزنا احنا التونسيين كشعب.
4: يعني الروح التونسية موجودة ديما، وده أسلوب يامن المناع.
9: هذيك هو يامن، وهذيك أنا اللي خليني نحب وأصر الحاحا على ترجمة يامن المناعي للعربي.
4: أكيد هذا باش يفتح لك فرصة أخرى في ترجمات أخرى إن شاء الله.
9: إن شاء الله عندي برشا أفكار وبرشا مشاريع، ورب إن شاء الله يعطينا بركة الصحة والوقت وكل شيء.
4: قديش قعدت ترجم في هذا العنوان؟
9: تقريبا 6 أشهر بالتصليح والكل، نجم نقوله 6 أشهر.
4: شكرا لك سونيا وسعيدة بلقائك مجددا. العناوين اللي ترشحهمنا
9: من هذي نجم نقول لك أجيج الحياة، نجم نرشح لك الرواية متاع سي العادل الخضر اللي هو باحث وأكاديمي وأول مرة يكتب في الرواية، وعندي عنوان نحبه برشا اللي هو كلاب أصدقائنا الأغنياء لصديقتي سهيب أختا، نحبه ياسر العنوان ذاك في كثير من الحساسية وفي كثير من الجمال.
4: شكرا لك.

0: ما وراء الكتاب.
1: تحية لكل ما التحق بينا في الاستماع. هذا برنامج ما وراء الكتاب، مازال متواصل معكم مع حواراتنا مع الكتاب اللي قابلناهم في ماراثون دولي للكتاب في دورته 40، ومنهم الكاتب والروائي محمد عيسى المؤدب وروايته الجديدة القلادة الروسية. سي محمد عيسى المؤدب، مرحبا بك مجددا على وجهة إذاعة تونس الثقافية.
2: مرحبا وفاء، أهلا وسهلا بك وبإذاعة تونس الثقافية،
1: وسعداء بعنوان جديد للكاتب محمد عيسى المؤدب القلادة الروسية. بعد الجندي المجهول،
2: بعد الجندي المجهول تأتي القلادة الروسية، هو في الحقيقة يأتي في إطار هذه القصص المنسية في ذاكرة تونس اللي منذ بداية القرن العشرين يعني احتضنت الكثير من الأقليات واللاجئين، خاصة إذا عنا الصرب والروس والإسبان وطلاين والفلسطينيين وغيرهم من الأقليات. هذه قصة أخرى، قصة 4000 روسي وروسية من أطفال ونساء وشيوخ وضباط وجنود إذا روس من الجيش الأبيض الذين فروا من الفاشية ومن الدكتاتورية، التجأوا إلى حضن تونس. وطبعا للأسف الشديد تاريخ لم ينصف هؤلاء. تأتي الرواية، يأتي النص الحديث الروائي حتى يسد هذا الفراغ، حتى يكتب عن المهمشين عن المنسيين. في الرواية هناك قصة لأوليانا نيفسكي، طفلة تهرب من جحيم الحرب إلى تونس عام 1920، عمرها 8 سنوات. والرواية فيها في الظاهر بحث عن قلادة روسية، لكن أثناء الأحداث هناك بحث عن الهوية، عن محن، عن مأساة، عن دمار يعني عاشته هذه الفتاة وغيرها من الروسيين الذين جاءوا إلى تونس. تونس يعني حتى وإن كانت مستعمرة من قبل الفرنسيين في تلك الفترة، فإنها احتضنت هؤلاء. ومن سيقرأ هذه الرواية سيعرف إذن أطوار مشوقة لهذه الرواية.
1: نعم، نرجعوا للتاريخ. سي محمد عيسى المؤدب، ديما تركز على الفترة الاستعمارية في رواياتك، وانا قداش زاد مهم الرواية انها ترجعنا لأحداث تاريخية بطريقة إبداعية. قداش مهم اليوم هذا يعني النقاط المشتركة ما بين التاريخ والرواية، وقداش مهم الرواية اللي تنجم توصل الجيل الجديد تاريخنا يعني.
2: للأسف الشديد التاريخ التونسي لم ينصف هؤلاء الذين التجأوا لتونس وإلى الأقليات. قلت يعني تأتي الرواية لتسد هذا النقص، هذا التقصير، هذا النسيان. الرواية اليوم وقد انفتحت إذن على نصوص أخرى، على التاريخ، على الحضارة، على الفلسفة، على الأديان، وانفتحت على مختلف الفنون، الأجناس الأدبية مثل السيرة الذاتية واليوميات والمذكرات وفن الرسالة الأدبية إلى غير ذلك. تأتي لتحتضن إذن هذه النصوص التي لم تكتب. عن طريق ماذا؟ كيف كتبت هذه الرواية؟ هناك لاجئة روسية كتبت مذكراتها كيف التجأت إلى تونس في تلك الفترة. عندما قرأت إذن هذا الكتاب الذي كتبته الروسية، قلت أنا ماذا سأضيف؟ فتركت هذا العمل لمدة 3 سنوات، تركته، كنت أنساه، لكني فيما بعد ظلت الفكرة عالقة، وعدت إذن إلى قصة أخرى منسية تماما، وكتبت إذن عن ذاكرتها، والتجأت إذن إلى الشهادات، إلى زيارات إذن لمن عايش أو من سمع عن تلك الفترة، كتب وأثار، وترجمت حتى نصوص مقالات صحفية، وزرت إذن الكنيسة الروسية في بنزرت وغيرها من الطرق والحيل الفنية التي يلتجأ إليها الكاتب. حتى
1: يعني كان فما بحث عميق يعني وراء
2: بحث عميق وزيارات إذن لأماكن ومعاشرة للميناء بالقديم في بنزرت وغيرها. من الأشياء التي يقوم بها الكاتب وهو يبحث ينبش عن المعلومة وعن الأثر حتى تكون يعني صياغة أو تشكيل الشخصية تشكيلا إنسانيا ليس سطحيا باهتا. توفر العمق يعني في الكتابة الروائية.
0: شكرا لك سي محمد مؤدب على هذا كل التفاصيل، وإن شاء الله يعني قراء وقراء محمد عيسى المؤدب ديما هكا تشوقنا في رواياتك وعناوينك. أكيد باش يكون لنا شغف أنه نقرأ العنوان الجديد بعد نجاح روايتك السابقة حقيقة.
2: مرحبا بك ومرحبا بالقراء. طبعا الكاتب يفرح عندما يقرأ الكاتب يعني ما يوجد في أي عمل جديد، لأنه مغامرة، كل مغامرة إذا محفوفة إذا بالتشويق، ومن يكتشف التشويق إذا هو القارئ، البحث دائما عن الجديد.
0: كما فما جنب التشويق معك في الكتابة. شكرا لك.
3: ما وراء الكتاب.
0: مرحبا بك دكتورة والباحثة نزيهة هبيل على موجات إذاعة تونس الثقافية.
4: يعيشك سيدة وفاء، مرحبا بكم أنت وشكرا لإذاعة تونس الثقافية اللي أتاحت لي هالفرصة باش نتكلم على المولود الجديد اللي أنا فرحانة به.
0: مرحبا بك في لقاء مع القراء باش نحكي على عنوان شخصية الخائن في مسرح سعد الله والنوس. إذا كان نحكي على هذا العمل، هل هو عمل بحثي أكاديمي وكيفاش ينجم يوصل للقارئ اليوم؟
4: فعلا هو العمل بحثي في الأساس، انطلق هو مذكرة الماجستير اللي ناقشتها في كلية الأداب تحت إشراف الأستاذ العادل خضر، لكن الكتاب ما أصبح وثيقة يمكن قراءتها لكل من يهتم بالأدب ويهتم بالنقد المسرحي، لأنه حاولت في الكتاب هذا يخرج على منصور الكلية وما هوش البحث الأكاديمي اللي أنا قدمته، هو موجود في مكتبة كلية الأداب من نوبة، لكن هذا كتاب لكل من هو شغوف باش يقرأ ويطلع على نصوص سعد الله والنوس اللي أنا اشتغلت عليهم، اللي هو الفيل يا ملك الزمان ومغامرة رأس المملوك جابر.
0: نعم، مهم جدا هنا النقطة اللي أثرتها السيدة نزيهة، خاصة هنا كيفاش الدراسة الأكاديمية والبحثية كيفاش نجموا نوصلوها للقارئ بصفة عامة، سواء المختص في هذا المجال، مجال المسرحي أو الفنون بصفة عامة أو اختصاصات أخرى، إلى القارئ اللي نجم يستلهم من هذه الدراسات ويعرفوا على شخصيات يعني مميزة وكبيرة. هنا نحكي على المسرح مثلا.
4: فعلا العمل الكل الكتاب هذا هو للمتلقي بأنواعه، المتلقي اللي هو ينجم يكون تلميذ وينجم يكون طالب وينجم يكون أستاذ وينجم يكون متعلق وشغوف بالنصوص المسرحية، لأني أعتقد أنه قراءة مش بالضرورة كان في صور الكلية، المتلقي بأنواعه يلقى لذة نتصور في قراءة هالعمل هذا.
0: نعم، كان قدموا هذا العمل بكل تفاصيله، شنو باش يكون يعني محتوى هذا الكتاب وكيفاش يعني تحول العمل الأكاديمي إلى يعني نجم نقوله كتاب للقراء بصفة عامة؟
4: والله هو الكتاب كله اشتغل على شخصية المسرحية وبالتحديد هي شخصية الخائن، لأنه فما خط ناظم للشخصيات في النصوص اللي اشتغلت عليها اللي عنيت بشخصية الخائن اللي عنده ملامح عامة وملامح خاصة وخط ناظم اشتغلت عليه وحاولت نخرجه في العمل هذا اللي أدعي أنه في يندرج في النقد المسرحي، لأنه يعني يقدم شخصية الخائن في المجالات المتعددة، بديت في التحديدات من اللغة والمعجم إلى الخطاب الديني إلى الخطاب الفلسفي إلى الخطاب القانوني وصولا إلى الخطاب الأدبي بمعاول السيميائية، واللي حللت بها نصوص عبد الله والنوس والنتائج حكيتها في الكتاب هذا. نخلي للقارئ الاكتشاف وأنه يرغب في قراءة الكتاب هذا.
0: هنا اعتمد على آليات وطرق لتحليل نصوص المسرحية معناها باش نكتشف هذه الشخصية، شخصية الخائن اللي هي نجم تكون يعني شخصية مركبة في بعض المسرحيات الموجودة.
4: هي شخصية مركبة ومعقدة وذكية وفيها متعة وانت تقرأ في النصوص نتاع سعد الله ونوس اللي حطت الشخصيات الخائنة اللي في الكتاب هذا، حاولنا نقدموها ونرتبوها وفق المعاول السيميائية. هي الحقيقة شخصية مركبة، ندى من أهم ملامحها أنها مهزوزة ذكية متقلبة عندها لغة. حب ذاك إن الناس يطلعوا وهم بيديهم يعطيونا رأي عن في الشخصية هذه.
0: نعم. علاش انطلقت يعني من نصوص يعني المسرحي سعد الله؟
4: والله سعد الله والنوس هو مسرحي عربي للأمانة. لو برومي كود فودر صار لي مع مغامرة المملوك جابر. قريت النص هذاك وأنا كنت أشتغل في مكتبة جامعية. فالنص لقيت روحي نقرأ ونعاود نص شيق يحكي علينا، يحكي على حرب الخليج، على برشا حاجات صاروا في التاريخ العربي. سعد الله ونوس تناولها بالدراسة، ومن الغادي وليت نقرأ المجموعة الكاملة. وللأمانة اللي عاوني واللي دعمني واللي شجعني سي العادل الخضر باش نشتغل على النصوص المسرحية في قسم الأدب في كلية الأدب منوبة، والحقيقة لقيت منه الدعم والمساعدة. وهكا النص هذاك قال لي زيد نص آخر، زيد خذينا ثلاثة نصوص في الماجستير، ولقينا أنهم نفس الملامح في كل مرة، فما التفريعات فما تنويعات للأعمال متاعهم، للملامح، للوصف، للخطاب، للسرد. وبتبيع الكل يتنزل في إطار مسرح التأسيس اللي كنت نرى المرحلة فيها برشا قرب للواقع اللي نعيشوه، لأنه أنا اشتغلت في سنوات الثورة، معناتها أنا نقشت في عام 2012 الماجستير، فلقيت المواضيع كلها في تونس ولا في العالم العربي تصب في نفس المعين، كلهم يدولوا نفس القضايا.
0: نعم. قداش طلب منك وقت؟
4: والله من الأول ما كتعرف العمل البحث ياخو برشا وقت، نكتب ونعود ونعطي الأستاذي، وأستاذي ما يقول لي لا مش لهنا، خذي مني ما يقابل عام ونصف من القراءة والكتابة والمراجعة، وللي وافق عليها مؤطري وناقشتها في جوان 2012 في

0: باش قريت للمسرح العالمي وأساسا البرتولد بريشت، لأنه سعد الله ونوس أخذ الكثير من المسرح العالمي، أخذ من المسرح الألماني والمسرح الإسباني، والأصل فما مجموعة من النصوص تلقى نفس العنوان وتاخذ أنت دخلت في المقارنات، تقرأ النص البرتولد بريشت وتقرأ سعد الله ونوس وترجع للتراث متاعنا، لأنه ومنهجيا المسرح يعتبر متأخر نسبيا في المجتمعات العربية، لكن المعاول متاع سعد الله ونوس هي تراثية، فرجعت أكثر للتراث العربي وللأسطورة الإنسانية والعربية، واشتغلت على مدى تأثر مسرح سعد الله ونوس بالتراث العربي وبالأسطورة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة.

0: أهلا وسهلا مجددا مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، تحية جميلة كلها حب وتقدير على حسن استماعكم لموجات إذاعة تونس الثقافية، وأيضا على متابعتكم لصفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، وين تلقوا حواراتنا الكل يعني مصورة أون فيديو، وتلقاونا زادة على الانستغرام، وإذا تنجموا تسمعونا على www.radioculturel.com. احنا الحقيقة فرحانين بتفاعلكم معنا، وبهذه المناسبة حبيت زادة نشكر كل زوار اللي زارونا من مستمعين بجناح الإذاعة التونسية بمعرض تونس الدولي للكتاب، وين قدموا شكرهم وزادة مقترحاتهم للتفاعل معهم من خلال الأثير من خلال برامجنا، وهذا الحقيقة ما يزيد يشجعنا ويفرحنا، فشكرا يعني للوفائهم لاستماعهم إذاعة تونس الثقافية، وأكيد يعني كل برامجنا نجموا تتفاعلوا معنا يعني مباشرة أو عبر صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، وإحنا نستناو آراكم بقلوب مرحبة بكل فكرة إنها تستطيع تقدم الإضافة. إذا نرجع لمواكبتنا أيام معرض تونس الدولي للكتاب، وتوا باش ناخذكم للتتويجات بهذه المناسبة، نقول ألف مبروك لكل متوجين بجوائز المعرض معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40 بكل أصنافهم، وإن شاء الله حظ سعيد اللي لم يحالفهم الحظ إن شاء الله في الدورات القادمة، وأكيد الفوز هو فوز قلوب القراء ومتابعيهم، وهذا مهم جدا أنه الكتاب يوصل للقارئ بمواضيعه بالأسلوب الكاتب بالإنسانية الموجودة داخل الأسطر. فألف مبروك لكل المتوجين. لكن احنا كان عنا لقاء لزوز دور النشر، كان عنا لقاء مع الكاتب والناشر سامي المقدم عن دار بوبلي بريز اللي توج بجائزة نور الدين بن خضر للنشر، وأيضا الناشرة زينب بن عوف عثمان عن دار نحن اللي توجت بجائزة عبد القادر بن شيخ للأدب الطفل واليافعين. نسمع مع بعضنا. ألف مبروك الكاتب والناشر سامي المقدم لتحصلك وتتويجك بجائزة نور الدين بن خضر للنشر في دورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. ألف مبروك.
1: يعيشك والله، شكرا ويعطيكم الصحة اللي جيتوا حتى الجناح باش تاخذوا هالكلمة الصغيرة. مرحبا بكم معنا في الحق،
0: وراها خدمة كبيرة الجائزة هذه، وأكيد دار نشر بوبلي بريز يعني ملي انطلقتوا عندكم استراتيجية، عندكم هدف ورؤية خاصة بكم.
1: أي بالضبط، معناها الحمد لله، معناها نحمد ربي على التتويج هذه اللي جات لجنة، معناها رات الكتب والكتالوج الكل والسلاسل، وقررت معناها باش تعطي جائزة أفضل نشر لمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأربعين. تتويج مهم بالنسبة لنا، مهم جدا، وهو التتويج متاع يمكن 13 سنة خدمة. هذه التتويج نهديه طبعا للقارئ أولا، نهديه الشركاء في دار النشر اللي دازوا معايا برشا، سوهي شيرني وعاطف عطية، زوجتي سونيا اللي هي مترجمة فرد وقت، مترجمة وداخلة في عملية النشر كلها، كامل فريق بوبلي بريز معناها من غير ما نسمي، لكن من التدقيق اللغوي للتنفيذ للأغلفة للتوزيع للطبعان، نشكر المطبعة معناها بتاعنا فوكيوس، تحية المنتصر، معناها بالحق سي فريق كامل اللي خذيت تتويج هذا.
0: كل واحد يعني من موقعه قاعد يضيف لدار نشر بوبلي بريز. هنا نحكي معناها على دار نشر بوبلي بريز، ديما فما تجديد مقاييس اختيار العناوين، يعني
1: هو فما حاجتين، فما دوفولي، فما مقاييس الاختيار اللي هي تكون قبل كل شيء، فما الجودة، الجودة لازم تبدأ حاضرة، والجاذبية متاع الرواية، ولا احنا أكثرية روايات، ولكن فما دراسة ولا حاجة، لازم الهدف متاعنا اللي قارئ يشد الكتاب ما سايبوش، من الاخر. دونك اون في تو معناها من خدمه الغلاف حتى شو دخليني بالكل حتى للتحرير ساعات مع الكاتب نخدم الخدمه ذي كل باش القارئ كي يشد الكتاب يقول والله عملت جو. احنا بوب نحبوا ننشروا البهجه بين الشباب ولا الاكبر ولا الاقل. وانا معناها مشاريعنا كيما روايه الجيب التونسيه انا جو كونسيدير مشروع وطني بيتم معنى الكلمه خاطر هو المشروع الوحيد اللي يقترح كتب جيب متوجهه لليافين ولاكبر واللي تكون جسر معناها بالنسبه للصغار ما بين روايه الاطفال كتب الاطفال ما بين روايه الكبيره خاطر الجسر هذا مفقود في تونس. عندنا كوليكسيون شعريه اسمها نبض زاده في مقاس الجيب حابين اللي الشعر يولي قريب للقارئ ويولي معناها القارئ ما عادش يقول لك شعر صعيب ولا صعيب عليه بالعكس شوف كتاب سمباتيك صغرون يقول لك بربي خلينا نقرا نشوفه معناها. عندنا ترجمات مهمه اخيرا عندنا ترجمه نتاع يامن المناعي وعنا ترجمة متاع مالك بن عز الدين اللي نتواجه له بتحية كبيرة خاطر يقف بالقديم على الدار كسوة في المراجعة متاع الترجمات ولا في ترجمة ذاتها على عنده كتاب على لقاء ليوناردو دافينشي ومايكل أنجلو. عنا معناها التنوع كبير لكن معناها النقطة الرابطة ما بيناتهم الكل هو الجودة والحاجة اللي القارئ يقبل عليها تكون عندها إضافة معناها فما إضافة للقارئ.
2: هنا بالنسبة للتحديات بالنسبة للناشر يعني في ظل التطور التكنولوجي يعني دار نشر البوبيبليز كانت زادها سابقة في هذا الموضوع مع منصات مع الأوديو بوك أيضا حتى معناها في تصميم أغلفة يعني الكتب وعناوين للروايات فما تجديد زادة مع التكنولوجيا.
1: صحيح فما تجديد مع التكنولوجيا ولكن معناها ما نخليوش التكنولوجيا هي اللي تاخذ اليد العليا بالعكس احنا التكنولوجيا هي وسيله كما اي وسيله اخرى باش نخدموا كتبتنا ونسوق لهم وسيختون وصلوها للقارئ. معنا المنصات عنا لي زوديو بوك اللي نتعاملوا مع دار نشر مختصه في الكتب السمعيه تحيه الزكيه صديقتنا زكيه بعصيده مدارها اسمها ليفوكس. معناها نحاولوا بالحق نوصلوا صوت الكتاب بيدو يوصل الاكبر عدد ممكن من القراء. وعندنا فيزيون عندنا رؤيه بار اكزومبل عندنا رؤيه نتاع 2035 ان شاء الله نحبوا على الاقل نكونوا عندنا تتويج عربي في البوكر والا الشيخ زايد والا كتارا هذا هدف حددناه معناها من اليوم قاعدين نخدموا عليه بعد طبعا بعد جائزه مارتونس دولي الكتاب
2: ان شاء الله بالتوفيق. فما جديد لسامي مقدم انا ديما السؤال هذا نطرحه عليك.
1: والله ككاتب مازال في القجر نلقى الوقت نحاول نلقى الوقت باش نكتب لكن ان شاء الله معناها كل شيء واضح في مخي معناها البلان بتاع الروايه واضح الزمان نتاعها الابطال كل شيء واضح فقط نكتب وكاو نعم. ان شاء الله نلقى الوقت.
2: نعم ان شاء الله ان شاء الله موفق والف مبروك مجددا.
1: شكرا ويعطيكم الصحه على التغطيه المتواصله وعلى لطفكم وعلى طيبتكم.
2: شكرا
1: عايشه. نعم.
3: ما وراء الكتاب
2: ألف مبروك زينب على هذا التتويج.
4: عيشك يبارك فيك وربي خليك يا لله الحمد لله أخيرا مع
2: عمل متواصل.
4: كهو لازم معناتها بالحق نخدم بالقداء وقاعدة نحاول ديما نحسن من المنشورات متاعي وديما نعمل حاجة في المستوى متاع الانتظارات متاع الناس تتبع فيا وتدعم فيا ومعناتها ودخلت في العامين هذوما في أدب الناشئ أو أدب نعم. الطفل معناتها هذوكم بالحق ما فيهمش فديك خاصة في تدقيق اللغة ويقول لهم دقوا أكثر من مرة راجعوا أكثر من مرة خاطر نجم نلعبوا مع الكبار مع الصغار ما عنديش حق نلعب.
2: نعم دار نحن استراتيجية نتاعهم خاصة مع اليافعين والناشئة
4: exactement احنا من الاول ملي بدينا راهو بدينا مع الشباب انا بالنسبه لي انا تعشي نمشي شي بمونتاليتي الشباب نكبروا مع بعضنا عندنا حلمه مع بعضنا كي ننجحوا الكل الله لا يفشلنا الكل هذا معناتها ينجح واحد يطلع الناس الكل الشباب هما المستقبل وهما اللي يكتبوا بالقلم اللي يستناو فيه الشعب واللي نجموا يقراوا الشباب خاطر توا النسبه الكبيره نتاع الناس اللي تقرا راهو مش الكبار ولا مش المثقفين راهم الشباب غيالمون معناتها بالنسبه للناس اللي تقول ما عندناش قراء لي عندنا قراء والشباب هما اللي يقراو
2: لكن النوعيه هنا شنو قاعدين يقراو
4: به اغلب الحاجات اللي يقراوهم الشباب والله زاد فما حتى الشباب فما انواع فما شكون يجيك يحبك على يحب حاجه كلاسيكيه فما شكون يحب الادب الغربي والاغلب نتاع الشباب يقراو توسكي رعب وفانتازيا اي وتلميذات خاصه ولا لي مانغا زاده معناتها هذوكم هما الاصناف اللي يحبوهم الشباب اون جينيرال
2: نحن خدمت عليهم برشا يعني لكن قدمنا يعني بعض العناوين والاكثر العناوين اللي تباعت في الدوره 40
4: باهي. فما العناوين مثلا من اكثر العناوين اللي تبيع تبعهم مش شباب، فما زيدا كتاب حكايتي مع العشريه السوداء لحسن بن عثمان، اللي هو من اكثر الكتب مبيعا في المعرض، هو وما سرق شعاع الله، ومعهم يا جرح قلبي نتاع محمد حسين حسين بن طالب اللي هو كتاب بالدرجه التونسيه. فما زيدا كتب فهد تسولي اللي هما في الرعب والنفسي معناتها. فما زيدا العين الثالثه للظلام اللي جاتنا في المعرض، لعنه نيميديا، نسيج الاكوان، معناتها هيك الرعب والفانتازيا. فما برشا باش ما نظلم حتى حد، فما برشا الرعب نحطه ونتهن عليه يخرج وحده، معناتها ما نقولش نخدم عليه باش نعرف وين للقارئ ولا للزائر، حاجات اخرين نخدم عليه.
2: علاش توا جيل توا قاعد يميل يعني للاصناف هذه والاجناس هذه؟
4: والله اسمعني،
2: كنشرة وكقارة
4: أخذلي الغشيخش اللي عملتها أنا على الحكاية ذي، خاطر فريمون خاطر لاحظت على الحكاية برشا، والأغلب مع 90% من الشباب يحبوا كان الأصناف ذي. تلمون عيشوا في عنف وكبت وكذا، يولي الشاب يهرب للكتب هذي كي يلقاشي متنفس، يلقاشي حاجة تبرد له على قلبه، معناتها
2: يحب يخرج من الواقع.
4: اكزاكتومون يخرج
2: من الخيال، يحب التشويق،
4: اكزاكتومون يهرب لعالم آخر. هو الكتابة شنية؟ انك تكتشف ذاتك، تكتشف الاخر، وتهرب لعوالم مختلفه وعوالم جديده.
2: نعم، مقاييس اللي تختاروا بها، فما مقاييس اكيد.
4: حاجه الاوريجيناليتي، انا نحب حاجه اوريجيناليتي وتخرج عن كل ما هو معهود. ما عنديش حدود في النشر، ومن ما نمسش كتاب الكتب، معناتها الكتب اللي توصلني اون جينيرال نحاولوا لماكسيموم ان احنا ما نمسوهاش، معناتها من 20 اصدار نمسوا كاتب كتاب ولا زوز، معناتها نخلي بصمه الكاتب بالتعثرات اللي فيها، نحبوا يوصلوا النقد باش يحسن، خاطر الكاتب هذاك الشيء باش يكمل معايا للاخر، فهمت؟ دوكو نحب حاجه اوريجينال، حاجه هكا محلاها كي نقراها نبدا مرتاحه فيها. طوكو انا ارتحت فيها، نعرف خاطر انا مازلت شابه، وخاطر اني ياسر عندي كونتاكت مع الشباب، نعرف اللي هذاك الكتاب باش يوصل، فهمت؟ وبياسوغ ما نقراش انا وحدي، فما لجنه تقرا، فما عندي كاتبات وكتاب نبعث لهم يقراوا، سيرتو اللي يكتبوا في الصنف هذايا، ايا تسوى ونقول له ايا اش رايك هذايا، اسكو ينجح ولا ما ينجحش؟ بياسوغ اللي مش يجمعوا عليه الناس انه ينجح باش يخرج.
2: نعم اكيد. بالنسبه للذكاء الاصطناعي واستعمالات الذكاء الاصطناعي في تصميم الكتب وغلاف الكتب،
4: راي بعد مشاركتي في الهاكاتون تعلمت نستعمل الذكاء الاصطناعي، فما أغلفة معناتها استعملت معهم، استعملت فيهم الذكاء الاصطناعي. بون لازم صبر، هو خد تكتب له سكريبت وتقعد تبع معاه، حصل لي خدمة كاملة. فما حاجات أنا نخدم معك جزء من التصميم وندخله هو ونقوله مثلا زيدني اللمسة الفلانية كذا، معناتها الذكاء الاصطناعي عاوني بالكدا حقيقة. مع نقول لك لقطة، ساعات حتى احنا عنا لجنة متاع تدقيق ومراجعة، سي عبد الله شبيح هو رئيس اللجنة قدم له تحية كبيرة ياسر، أما ساعات حتى كي نبدا نخدم ونشك في حاجة معناتها نوصل ساعات ندخلها للذكاء الاصطناعي نشوفها اسكو هذيك الجمله، نحسها جمله ركيكه ولا حكايه، يعطيني معناتها دي زيكزامبل اخرين، فهمت؟ الذكاء الاصطناعي عاوننا برشا، ما انا المشكله اللي احنا توا اكثر حاجه خايفين منه انه الكتب تولي تكتب بالذكاء الاصطناعي، فهمت؟ اما تحسوا الكتاب خاطر يبدا ما فيش روح جينيرالمون، وان شاء الله ربي معنا الناس الكل.
2: شكرا لك وموفقه ان شاء الله، وخلي لك المساج اللي يسمع فينا على وجهه اذاعه التونس الثقافيه.
4: من الكل على حبكم، يعيشكم من الكل على الثقه نتاعكم، على دعمكم، على مساندتكم ديما لدار نحن والكتاب دار نحن. نفرح ياسر كي راء الناس في الجناح نتاعي، نفرح ياسر كي راء اراء الناس في الكتب نتاعي. هي ميدان صعب جدا وميدان متعب جدا وميدان لازم برشا سفول وبرشا صبر، هو علمني السفول والصبر لا محاله. إن شاء الله ربي معانا. أنا مش هذا حد الطموح متاعي، الطموح متاعي أكبر بارشة من هكا، أما كل شيء تجي في وقته وكل شيء باهي. مرسي نسكل ومرسي للإذاعة تونس الثقافية، مرسي لكم أنتم اللي شرفتوني. عايشك،
0: ألف مبروك مجددا لكل الفائزين. خليكم معنا مستمعين، احنا مازلنا مواصلين معاكم بعد شوية باش نمشي لمسابقة سمعني كتاب في دورتها الخامسة.

0: ما وراء الكتاب.
1: ألف مبروك لكل الفائزين. هذا برنامج ما وراء الكتاب مازال متواصل معكم ومع جولاتنا من خلال أروقة أو أجنحة المعرض، معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40. وكما قلت لكم في أول حصة باش نحكيو على كتب الأطفال واليافعين، باش نخذكم توا في لقاء مع سيدة نهيل صمود، وين باش تحكينا على الكتب اللي الحقيقة لقات إقبال واللي تساعد الطفل على الكتابة والقراءة الحروف منذ الطفولة، وأيضا تساعد خاصة في رياض الأطفال أو المدارس وتساعد الأولياء. إذا خليكم معنا نسمع مع بعضنا السيدة نهيل صمود. مرحبا بك نهيل صمود على موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: يعيشك، مرحبا بكم وبارك الله فيكم. احنا استنسنا تعودنا بكم الاذاعه الثقافيه، ديما ناشطين وديما تلوجوا على الجديد. الجديد
1: شكرا لك، واحنا ديما متعودين بالجديد من دار النشر نهيل، يعني خاصه بالنسبه للعناوين الموجهه للاطفال.
2: بطبيعة احنا نجيو لهنا لمعرض الكتاب كان بالجديد الجديد في كل دورة. سنة جبنا ذولي 17 عدد، اي قصص متنوعة، معناها العناوين من أطفال لليافعين للأطفال بالكل، الصغيرين بالكل، معناها 4 سنين باش يتعلموا الحروف باش يكتبوهم سواء بالعربية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية ولا الأرقى حسب الاتجاهات. دونك مهم جدا أنو نعلموهم حسب الألف بي، معناها كيفاش نقولوا
1: الطريقة البيداغوجية المستعملة في هذا النوعية من الكتب.
2: وهذا من الشغل متاعي أنا، معناها جست يعطيها الصحة مدام ريم بن عامر الانفوغرافيست، هي اللي قامت بالتدقيق. أما كان تدقيق الحقيقة حسب اللغات وحسب، معناها نقول لك العنوان تاع كراسة من الكراسات باللغة الإنجليزية ليتس ترين، هذه عودت لي العنوان، عودته لي أستاذة يونيفرسيتير سبيسياليزي أونجلي في فاكولتي تاع منوبة. معناها راه كل شيء
1: ما فما تدقيق، يعني بعد الفكرة فما تنفيذ الفكرة وتدقيقها من بعد.
2: معناها مادام نهيل هذيك ما تعملش هذيك يقدرش يجرى فيها. معناها بالنسبة لينا كل قصة كل كتاب كل حاجة تخرج بدار نهيل باللون بالعنوان اختيار الصور، معناها تدقيق دقة متناهية خاطر الطفل هو أمانة في ذهننا.
1: نعم، هنا بالنسبة للدورة 40 في معرض تونس الدولي للكتاب فما إقبال على الكتب خاصة للأطفال واليافعين؟
2: نقول لك بصدق، معناها الإقبال كبير ياسر، معناها العدد، معناها وقت تسمع عدد الزوار معناها حاجة هائلة. أما الحقيقة على مستوى الشراءات حاجة، ومانيش أنا برك، معناها دور النشر بصفة عامة، أنا نحكي على روحي نقص برشا، ما فهمتش شنو بتيت خاطر جاي قبل عيد وبعد عيد، لا أعرف، يظلي الأسباب تعددت.
1: خلينا نحن في هكا في الجانب الإيجابي ونتفائلوا. إذا من العناوين أو من السلسلات اللي خرجت في هذا المعرض،
2: الحقيقة عندي إقبال خاطر عندي سلسلة أنيسي في المطالعة سنة أولى عملناها في 2023، وقع على الإقبال وعلى الحقيقة والمربين في كامل تراب الجمهورية، نقول بالكدا يعطيهم ألف صحة أنهم عجبتهم، يعطي صحة سعسي شفيق الجندوبي على كتابة النص الجميل واللي موافق البرامج كالأربع حروف والمحاور، المدرسة، الصديقة، الصحة، الشتاء، المهن، الربيع، حيوانات وتأليفات، وإحنا يعطينا صحة زيادة على الإخراج المزياء، ويعطينا صحة منهم زيادة في على قدرة، معناها في قدرة المواطن، دينار 250 القصة رأي للعمو، معناها موجودة في كامل تراب الجمهورية، معناها محور وحده كامله يعملها التلميذ بقصه سم رمزي جدا بياني ليستخي جميله. التلقيح لا يؤلمني التلقيح يحميني. من تلقى حكايه مزيانه في اخر القصه. بالمناسبه ذي ولينا اغتنمنا الفرصه وعملنا سلسله مساراتي اللي جينا بها سنه.
1: ايوه
2: المعرض هذا
1: تعطينا اكثر تفاصيل عنها.
2: لا تبذر الماء خاطر لا ما تقراوا على الماء سنه ثانيه. اما هذه على وسائل الاعلام والاتصال وانتم توا دوروا كاعلاميين وتسالوا وتعاودوا على مدى اهتمام البورتابل كيفاش الصغير معناها هل يهمه الامر ام لا. دونك قصص جميله جدا
1: هنا بالشكل الألوان يعني عدد السطور الكلمات حسب العمر التلميذ
2: بطبيعة. يعني الصحة روجتني اللي ميت لهنا متفقدة وراتني عملت معلمة رجعتها نيميريك بالله تقول ديسان أنيمي. قلت الحمد لله اللي الكتاب وصل الكامل الجمهورية وعرفوا اللي دارنا هي تخرج سلاسل سنة ثانية من مملكة الماء. ما عادش كان لا تبذر الماء مملكة الماء وجبل الفاروق وراو الذهب والماء راي قصص الحقيقة شيقة جدا
1: يعني بين الخيال والواقع.
2: أي ميلة خطرت
1: يعني خياله شاسع
2: الطفل يقعد طفل راو
1: احنا ما عندنا الطفل يعني بداخلنا حتى الآن
2: حتين ماك الذهب الأحمر تعرف احنا عنا الزعفران يزرع بين مدينة القيروان للقصري. بيرسونيل ما تفاجأت انه الزعفران هو اغلى من الذهب. قلت لهم 100 جرام ذهب ب 430 دينار تقريبا في تونس. جرام زعفران اكثر من مليون الجرام. هذا حبينا نعلمه يعطي الصحة سي شفيق الجندوبي. حبينا نوصل للتلامذة كل كرياتيفيتي كيفاش يصنع كيفاش يخمم في مشاريع هو من أمة أطفاله.
1: من يكون طفل واعي يكون طفل واعي
2: الدولة متاعنا هاي خدمتناش هاي خدمتنا ليه راهو الأفكار دي حتى من خلال قصة.
1: نعم
2: قصص مصلحة الحقيقة خذيت
1: صدى يعني الحقيقة
2: في معرض مدنين خذيت صدى بالقدي أهالي مدنين مشكورين والضواحي تاع مدنين. كيف مشيت لسفاق شيخو المعلمين في سفاق ومتفقدين دونك وهنا في تونس ان شاء الله يزيدوا يعرفوهم المعلمين اللي احنا عملنا قصص للسنه الثانيه وما نجمش عاد نتعديو هالمرحله هذه وما كملش نوريهم لكم هكا بعجاله باش نوصلوا نوريكم اللي دارنا هنا ولات تخدم للي فيها.
1: دونك حاجه جديده الحقيقه
2: اي ملا نوريكم الجديد اللي اسد الرؤوس الثلاثه للدكتور لطفي الحجلاوي هو معروف ككاتب خذا جائزة مصطفى عزوز للرواية.
1: نعم
2: دونك هذه قصة للي في عين هي مراوحة بين الحاضر والماضي. أسد الرؤوس الثلاثة ما زلتش نحكي لكم حكاية أخرى نسوقكم باش تقراوا الرواية يا في عين على خاطرها رواية جميلة جدا واللي يشد يقرا ما ينجمش يصيب الكتاب. والأجنحة المتكسرة هذه رواية معروفة تاع جبران
1: جبران خليل جبران.
2: أما الإخراج جديد
1: الإخراج نعم
2: مشكور الفنان التشكيلي سي وليد شاكويف.
1: نعم
2: هذه قصص في الأدب الرومانتيقي.
1: نعم
2: قصص
1: التونسية ومجموعة القصصية سي علي الدعاجي
2: بالطبيعة سهلته منه الليل عنا نص السنة السادسة كنز الفقراء خاطرني راني نطبع البرنامج ونفايت. اما راهو وقت تشوف الخاله كيفاش تعرفي بنت اختها معناها احنا نحاول القصه من الغلاف الى الكاتريام كوفرتور الاقصوصه راهو حتى سعرها مدى احنا ديما نحرص حقيقه باش نخرجوا حاجات باش الصغيرات يقدروا الاولياء وما يثقلش عليهم سعر الكتاب باش ما عادش يقولوا لي كتاب غالي باش الناس كلها يدعو عندهم كتب ويشري ويعاد يشري.
1: نعم
0: ان شاء الله احمد امين الى ولدي، يعني عناوين اللي تربينا عليهم زاد احنا امن
2: نهيل. نعم تاع احمد اعاده طبعي بالطبع، اما كنشوفوا معناها تلقى صوره شيقه وجذب. نعم. خاطر صغار تاع تو عصر الصوره. نعم. نحبوا ولا نكرو وقت يهز كتاب يحبوه مزيان في يده.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحه وان شاء الله موفقه ان شاء الله.
2: شكرا وبالنجاح. على حرصكم، شكرا على الحرص نتاعكم باش تشوفوا كل مره شنو الجديد الجديد، وهناك تناقش انت مقبليك فيا على مستوى المحتوى والتصليح وكل، وهذا مهم الحقيقه شنو باش نوصلوا للقارئ في الاخر.
0: شكرا شكرا.

0: مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في ما وراء الكتاب ومع المسابقات، وخاصة المسابقات اللي دعم القراءة والارتقاء بالثائقة ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمي. نتحدث عن الدورة الخامسة أو النسخة الخامسة لمسابقة سمعني كتاب، واللي كان فيها الحقيقة حضور متميز وتشجيع كبير من قبل الحضور للمتسابقين والمشاركين في هذه المسابقة اللي قدمونا يعني الحقيقة روائع من القصص ومن الأشعار الأدبية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. فكان اللقاء وتفاعل يعني كبير داخل يعني القاعة، وهذا الشعور وهذا الإحساس كان ممجوز ما بين الإلقاء وما بين المعاني الكلمات والفن ومعزوفات الفنان زياد الزواري اللي أضاف جمالية يعني على هذا الحفل، حفل اختتام الدورة الخامسة لمسابقة سمعني كتاب واللي فازوا فيها 4 متبادلين. نسمع بعض.
1: أهديكم سلاما، لو صعد إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا.
2: وفي الفئة العمرية متاع 9 إلى 12 سنة إسيل فريمون عملتنا كيف كبير ياسر مع المتنبي، دونك إسيل العجمي مرحبا بيك.
0: مبروك إسيل العجمي على التتويج.
3: عايشك، الفرصة دي لعبتها لي صفحات كانت مفيدة من نوعها وعطتني زادتني من ثقة في روحي.
0: كيفاش شاركت أسيل؟
3: أنا شاركت عم ناول وتعديت للنهائي أما ما فزتش، وعاودت السنة بفضل الإصرار والعزيمة بتاعي وفزت.
0: صحيت صحيت، وباش شاركت؟
3: شاركت بقصيدة الخيل والليل والبيداء تعرفني للشاعر العربي العظيم أبو الطيب المتنبي.
0: وانت تحب الشعر؟
3: نموت على الشعر.
0: تحب تطلع شعرة؟
3: سال؟ إن شاء الله.
0: هكا تعودين هكا شوي أبيت.
3: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، صحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والأكم. يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. وعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم، سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا لأنني خير من تسعى به قدم.
0: غفو غفو، يعطيك الصحة. القراءة بالنسبة ليك أسيل والشعر بالنسبة ليك؟
3: القراءة والشعر بالنسبة لي هو فن، هواية، خطني كي كنت صغيرة كنت ديما نطالع ومغرومة بالمطالعة، وشاركت في العديد من المسابقات كما شاركت في بويتنا تقسيم وكلمات، شاركت في صفحات وعملت عندي باج زيدا نهبط فيها في قصص الشعر.
0: شنو تقول للتلامذة اللي في عمرك؟
3: قلهم اقرأوا فإن الكتابة جليسكم، كما قال الشاعر أحمد شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة فلم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صحبة لم أشكو منها ريبة ووداد لم يكلفني عتابة.
0: غفو غفو، موفق إن شاء الله أسيل.
3: إن شاء الله.

0: Hi everyone. So my name is Noor bin Amr.
1: The angels wept evermore, and they felt the sorrow of dumbness.
2: بالنسبة للفئة العمرية من 13 إلى 16 سنة، اللجنة ارتأت أن تتوج نور بن عمر.
3: ألف مبروك نور بن عمر على هذا التتويج.
0: ميرسي بوكو، فرحانة برشا لينا جوي بارمي فو اجوردي. الحقيقة ما توقعتهاش جيت جوست باش نوري البريزونس تاعي ولا باسيون بور لا ليكتور اي بور لا لانغ انجليز و شاءت الأقدار.
3: شاءت الأقدار. أول مرة تشارك؟
0: نو سي ما ثوازيام فوا دونك
3: مسابقة سمعني كتاب؟
0: وي دونك ليديسيون الأولى جيتي فيناليست كيف كيف ليديسيون الثانية والحقيقة حطيتها في قلبي قلت ميسيلاش ميم سي ما ربحش مرة الأولى ولا ما ربحش مرة الثانية رغم اللي كيما يقولوا أوني توس غانيون حطيت في قلبي عاود شاركت مرة الثالثة وزهرت معايا.
3: رجعت روحك
0: قلت
3: وداركت بعض الأخطاء.
0: يعطيهم الصحة هم زادة عاونونا برشا صفحات كل مرة يعطيونا معناها دي كونساي من لي بروفيسيونيل من لي كوتش حطيتهم في مخي الحاجة ذوك الكل وأنا حكيت مع روحي قلت كيفاش نجم تحسن روحك كيفاش نجم تحسن معناتها من ليكتور نتاعك من الحضور البريزونس نتاعك في الستيج ديجا هذاك علاش أنا سني بالذات زدت دخلت في الفي اسوسياتيف وشوي ماتنون بريزيدونت في ليسي بيلوت مانوبا يوث كلوب دونك عاوني زاد كيف كيف باش نزيد نوري أكثر بريزونس نتاعي معناها في الركح وكل وسما ايدي وفوالا
3: دونك قد عمرك؟
0: أنا 16 باش نعمل 17 قريب
3: دي سي نعم تحب القراءة انت شاركت بالنص باللغة الإنجليزية
0: ديجا لي 3 فوا شارك بالانجلي خاطر الحقيقة عندي هكا كوتي لي يميل اكثر معناها الانجلي ماشي زيد نحبش معناها اللغة الفرنسية العربية لي لون معناتها اون جينيرال مي الانجلي نحس روحي نجم نبدا فيه اكثر معناها من لي لون الاخرين
3: دونك باش شاركت
0: الكتاب معناها دونك الكتاب عنوانه The Invisible Giant by محمد كريم بزدا
3: تعطينا هكا
0: هنت على القصة اوكي دونك القصة تحكي الفكرة اون جينيرال تحكي على اون فيل اللي فيها ان جيان انفيزيبل والعبيد غادي معناتها حاول الكاتب انه يوصف شويه لا سيتواسيون نتاع الفيلا هذيك كيفاش برشا يعيشوا في فقر دونك تطرح برشا قضايا القصه هذيا سوف معناتها رغم انه نحكي على حاجه ايماجينير تاع ان جيان ماهوش موجود وكل اللي نحسها مش جوست تحكي على الكوتي ايماجينير مي كان ليماجيناسيون هذيك اللي حاطها راهي تحكي على حاجه واقعيه العبيد راهي مش واعية بحاجة وفما حاجة خفية اللي تنجم تضرب بهم وحاجة حسيلو توت في نسواغ اللي ما عارفش كيفاش نحكيها عارفك اللي ما نجمش نواصلها كين بالقراءة متاعي ولا دونك
3: انت اللي جونغ اللي يعجبوك من الكتب
0: الحقيقة برشا نحب برشا توا معناها بذيت تغرب بالكتب الفيلو معناها فلسفة كيما جان بول سارتر فريدريك نيتشه دوستوفسكي برشا برشا دونك نحب الفيلو ثريلر ساينس فيكسيون وي الحقيقة الكتب كل نحبهم مي هذو اللي نميل لهم أكثر وحدين
3: ديما هكا تحب التفكير ديما فما الجانب التفكير موافقة إن شاء الله موافقة إن شاء الله وألف مبروك مجددا إن شاء الله
4: صدقا لا أطمح للفوز بالجائزة بقدر ما أطمح للظفر بقلوبكم ومسامعكم فأنا رجل أحب أن أقرأ وأستمتع حينما تستمعون لما أقرأ شكرا
5: وكل خطوة أضعها كانت تسألني إلى أين ولماذا الريح تصفع وجهي لا لتؤذيني بل لتوقظني من وهم الطمأنينة
6: الفائز في أو الفائزة في الفئة العمرية الأخيرة محمد بن موسى
3: ألف مبروك التتويج محمد بن موسى في مسابقة سمعني كتاب
7: شكرا جزيلا لك عايشك
3: كيفاش كان هذا التتويج هذا؟
7: والله التتويج أنا سعيد جدا بالتتويج الحقيقة سعيد جدا بتشجيع الناس لي والناس اللي يمنت بصوتي كقارئ الجيد، لكن سعيد أكثر أني عرفت تجربة رائعة اليوم وأصوات جميلة وأصوات عظيمة تستحق أنه غدوة يجمعنا عمل إن شاء الله في قراءة الأدب وحتى في حاجة أخرى.
3: نعم، خلت عرف عليك أكثر.
7: أنا محمد بن موسى، جيتكم من غردي ما من ولاية جندوبة. أنا مدرب مسرح ومعلق صوتي، وهذه أول مشاركة لي الحقيقة في مسابقة سمعني كتاب لجمعية صفحات، وسعيد جدا بكم وبلقاء الناس الرائعين هذوما وبتقييم الموضوع الحقيقة لجنة التحكيم. سعيد بلقاء الناس نحبهم كنت نشوف فيهم واللي مقابلتهم في الدنيا. هذا يوم
3: كيفاش تشجعت باش شاركت في هذه المسابقة؟
7: والله شجعوني أصدقائي، قالوا لي عندك صوت جيد صوت جميل، وخطرنا ديما نقرأ صغار القصص في نهاية الحصص، قالوا لي علاش ما نشوفوكش في حاجة هكا كبيرة، وخذيت بخاطر مشاركت والحمد لله.
3: المشاركة باش شاركت؟
7: شاركت بكتاب، أولاً أنا في الدور نصف النهائي شاركت بكتاب لهيبة لينوبلي بعنوان سيد الحدود، وتو في الدور النهائي شاركت بكتاب الأديب اليوناني نيكوس كازانزاكيس كتاب التصوف منقذ الآلهة، هو نفس الكاتب اللي كتب زوربا اليوناني الرائعة المعروفة العالمية، واخترت المقطع اللي يعنيني شخصياً واللي يمثلني طيلة فترة شبابي، النص اللي ما نجمش يتنحى من ذهني، قريته اليوم وظفرت
3: به. ثقة كبيرة الحقيقة بصوت جميل بإلقاء جميل، شكرا لك على هذا الأداء. نرجع هنا بالنسبة للقراءة، بالنسبة ليك ماذا تعني لك؟
7: القراءة أولا ماهيش خيار، القراءة ماهيش خيار وماهيش اختيار، القراءة هي حياة، نحن نقرأ لننجو، نحن نقرأ باش نحافظوا ديما على توازننا في حياتنا، نحن لازم يكون ديما عندنا وقت للقراءة كما يكون عندنا وقت للماكلة والشراب، معناتها القراءة حاجة ضرورية، سيرتو الكتاب الورقي، لأنه نحن أذهان مجعولة ومصممة باش تبحث فيما هو ورقي، تبحث معناتها في حاجة مادية، حاجة حقيقية معناتها، دونك القراءة هي الحياة.
3: نعم. شكرا لك، يعطيك الصحة، موفق إن شاء الله.
7: شكرا جزيلا لك مدام عايشة.
3: مسابقة متميزة في نسختها الخامسة، شاركوا 1500 مشارك من كامل الجمهورية، وبالنسبة لفئة 5-8 سنوات فازت بها لينا زين، فألف مبروك لها. هذا بالنسبة للمتوجين. أما عن ملامح النسخة السادسة حدثنا رئيس الجمعية كريم الحرباوي.
8: كان واثقا من أنه مصنوع جيدا، خلق ليعيش طويلا بل ليعيش إلى ما لا نهاية.
3: مرحبا بك كريم الحرباوي، رئيس جمعية صفحات، على مشاهدة إذاعة تونس الثقافية.
9: شكرا وفاء، شكرا على وفائك، يعني انت هذه ممكن المره الخامسه معنا في تخطيط هذا الحدث. كما شفتوا معنا كانت اجواء مزيانه برشا. شكرا لكل اعضاء لجنه التحكيم الحقيقه، رباب سرايري، كريم الوسلاتي، يامن المناعي، سيونس الفارحي، شكرا لزياد الزويري الفنان اللي امتعنا اليوم، وساميه الحامي اللي كانت في تنشيط السهره هذه، وشكرا لكم انتم على التغطيه.
3: شكرا لك. في اختتام الدورة الخامسة لسمعني كتاب، مسابقة الحقيقة فيها اكتشافات عديدة، أصوات عديدة، مشاركات عديدة من أعمار مختلف الأعمار من 5 سنوات فما فوق، يعني أهمية هذه المسابقات في دعم الكتاب في دعم القراءة، وهذا دور جمعية صفحات اللي قاعدين تقوموا به.
9: حقيقة المسابقات هذوما ماذا بينا كان يكثروا، ماذا بينا كان تخدم عليهم أكثر جمعيات أخرين، كان نخدم عليهم الشراكة مع مؤسسات الدولة، مع وزارة الثقافة ووزارات أخرى. احنا السنة كانت عنا شراكة مع المعرض تونس الدولي للكتاب اللي الفينال صارت في قصر المعرض بالكرم، تخدمنا مع إدارة المطالعة العمومية اللي هما شاركوا في بث وتعريف بالمسابقة وعاونونا باش المشاركات تكون أكثر. احنا السنة وصلونا تقريبا 1500 مشاركة، يعني الضعف نتاع النسخة الرابعة، وبقدرة ربي معناها العوام الجاية مش تكون أكثر انتشار المسابقة. وال 1500 مشاركة هذوما جونا من 24 ولاية، فما ولايات بكوناش مستنسين بالمشاركات نتاعهم، طلعوا برشا كيما قفصة، سيدي بوزيد، دخلنا أكثر من تكال المناطق الداخلية في تونس،
3: شفنا
9: من تطاوين شكون جينا الحقيقة، أونيتي تخي توشي على الأخر، معناها كيفاش الولي وبنته والعائلة كل جاوا عملوا مسافات طويلة باش جاوا شاركوا في نصف النهائي، ترشحت وعاودوا ورجعوا مرة أخرى في النهائي. هي ما مشكورين.
3: نعم مشكورين، وذي خاصة في نوعية المشاركة واختيارات زاد النصوص والأشعار، يعني كانت ممتازة الحقيقة. وهذا زاد لجنة التحكيم زاد ثمنته، وكان معناها الحكم صعب عليهم في اختيار المشاركين.
9: أكيد هو اختيار النصوص ديما نقولوا لهم راهو رد بالكم في اختيار النصوص، احنا عندنا كونترول وسي باش نثبتوا النصوص معناها الريسبكت ضوابط معينين، لكن اكشفتوا تبارك الله النصوص اللي اختاروه ما صلحناش، رغم هذكم هما اختيارات واعيه جدا، كلمات جميله ومعبره، وهما باصوات باصواتهم زادوا عطاو روعه للنصوص هذه، وخلاو اعضاء لجنه التحكيم في صعوبه باش يختاروا الفايزين.
3: نعم النسخه السادسه ملمحها
9: الحقيقة اللي نعرفوه اللي هي باش نزيدوا نخدموا على البعد الجغرافي وندخلوا أكثر للمناطق الداخلية، اللي نعرفوه أنه باش نزيدوا نخدموا مع وزارة الثقافة أكثر على خاطر أعطاو بعد باهي للنسخة هذه، وإن شاء الله النصف النهائي السنة مشى بالباهي، كانت فرصة باش نعملوا كوتشينج أكثر اللي كونديدا باش يبدوا حاضرين أكثر للنهائي. دونك هذه هما الملامح نتاع إن شاء الله النسخة السادسة اللي سمعني.
3: نعم شكرا لك كريم، يعطيك الصحة، ونحن سعدنا بلقائك مجددا على وجهة إذاعة تونس الثقافية.
9: شكرا وفاء، شكرا إذاعة تونس الثقافية، وكونوا ديما معنا في الموعد
3: إن شاء الله.
10: ما وراء الكتاب.
11: ألف مبروك لكل المشاركين ولكل فائزين في هذه النسخة، النسخة الخامسة لمسابقة سمعني كتاب، اللي الحقيقة نكتشف فيها عديد المواهب واللي تقرب أيضا الكتاب لقراء وخاصة الجيل الجديد. إذن فتحية الكل من المنظمين وكل المشاركين، وهذا الكل لكي يصبح الكتاب وطنا.

هكا وصلنا نهاية حصتنا لليوم من ما وراء الكتاب. إن شاء الله نتقابل الأسبوع القادم في نفس التوقيت مع مجموعة وأصدقاء الكتب وأحباء الكتب في قراءات جديدة واستضافات جديدة. ما بقى لي كنقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء مع تحيات وفاء بركة الدردوري. باي.

0: ما وراء الكتاب.
1: ما وراء الكتاب.
2: ما وراء الكتاب.
0: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب. منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب.
0: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
3: مع وفاء بركة.

على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: مستمعي إذاعة تونس الثقافية، مساء النور، أهلا وسهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج على صعيد الرفص. ما يتغنى به العامل والفلاح والنسوة أيام الحصاد وعمال المناجم وهم منشغلون بما بين أيديهم من عمل ومتشاغلون عنه أحيانا بتهومات وأهزيج تأخذهم بعيدا عن الشقاء وتنعش الروح حتى لا تكل، هو موضوع حلقتنا. ما خطته الأغاني من حكايات شقاء وحزن وتعب تصوغه ألحانا وتحتفظ به الذاكرة أجيالا هو موضوع حلقتنا. هل لهذه النوعية من الأغاني تصنيف معين في الموسيقى أو في علم اجتماع الفن؟ هذا ما سنعرفه مع ضيف هذه الحلقة، الأستاذ عادل بوعلي، الفنان وأستاذ علم الاجتماع وصاحب فضاء إيكار الثقافي، والذي انطلقت تجربته في الفعل الموسيقي من مكثر وتركها ليلتحق بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ثم يلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للموسيقى. فضل أن يتجه إلى علم الاجتماع أولا. مرحبا بك أستاذ عادل.
1: شكرا على الاستضافة ويعطيك الصحة.
0: أغاني العمال هي أغاني موجعة حين نستمع إليها، أغاني فيها شجن، فيها حزن، فيها معاناة، وكأنها روايات تسرد حكاية أشخاص وحقبات من الزمن، أيضا لها معاجم معينة من الكلمات كالكبانية، الداموس مثلا في أولاد المناجم.
1: صحيح، هو إذا نظرنا لها بهذا المنطق، يعني ما هو موجود اليوم في مستوى ما نسميه الأغنية الملتزمة والمرتبطة بقضايا إنسانية، نجدها حزينة، ولكن في الأصل هي أغاني تعبر عن عمق التواصل مع العمل. بمعنى العمل هو قيمة إنسانية كانت حاجة طبيعية وتحولت إلى حاجة اجتماعية. بمعنى أن الفلاح الذي يمتلك أرض صغيرة يقوم كل يوم الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا ويشتغل، يعمل، ولكن يعمل وهو فرحان في علاقته بهذه الأرض، لأنه يمارس حقا طبيعي اللي هو حق العمل. الإمرأة في بيتها تشتغل مدة 12 و14 ساعة دون كل وعناء، هي تمارس في حق طبيعي وتفرح لهذا الحق الطبيعي. لكن عندما يفتك هذا الحق الطبيعي ويتحول إلى حق اجتماعي تراتبي، ونفتك من هذا الفلاح البسيط أو هذا العامل أدوات عمله، الأرض التي كان يمتلكها الأهالي بطريقة طبيعية، تواجدنا في هذه الأرض فوقع استغلال هذه الأرض وتصبح نوعا ما العلاقة بهذه الأرض هي علاقة حميمية. وأنا أتذكر في يوم من الأيام أن الوالد الذي كان إمام جامع ومدير مدرسة قال لي لو التقيت بفلان قل له لا يذكر الشيوعية ولكن يذكر الشياع، فأراضينا كانت على الشياع نأكل منها ولا نمتلكها. فعلاقتنا في الأصل هي علاقة مشاعية بهذه الأرض، لكن عندما سويجت هذه الأرض من عند أناس غرباء وأصبحوا يمتلكونها ويشغلون أصحابها، فهؤلاء حولوا هذه الأغاني المرحة التي تتغنى بالأرض إلى أغاني حزينة. وهنا أحيل على أغنية مهمة جدا تفسر هذه المسألة، هي سايس حصانك للشيخ إمام. سايس حصانك على الأنا وتعالى تل أدليلا درق لو مليانة، يحكي على هذه الأرض التي يعيش فيها ولها، وفي مرحلة معينة يأتي الأجنبي ويفتك هذه الأرض. ولهنا جاءت كلمة المعمر، أو اللي هي كلمات يعمروا، يعني هل كانت هي
0: خراب
1: أو فراغ حتى يعمرها، هي كانت ملك للتوانسة، ثم أتى هذا الأجنبي
0: المعمر.
1: في الأصل هو افتك الأرض من أصحابها، وهذا يعبر عنه جورج بالونديي بالجرح الاجتماعي،
0: كلمة تحمل شحنة إيجابية المعمر، بينما الممارسة ولكن
1: هي
0: في سلبية.
1: الممارسة سلبية، هذا كله غلاف لهذا الإجرام في حق أصحاب الأرض الأصليين. فإلى حد هذه اللحظة ما زلنا نتناول أراضينا وأراضي يعني جدودنا بمنطق أنها ليست ملك هؤلاء يعني أصحابها، وهي تل معمر، والآن نستعيدها حتى أحيانا باتفاقيات يعني مجحفة في حق أصحاب الأرض الأصليين. الأغاني التي كانت تغنى وقت الحصاد أو وقت الزراعة أو وقت حتى هذه العلاقة بالتربة، نجد أنفسنا الآن يعني نتغنى ولا نغني عن هذه الأرض المسلوبة، وهذه الأرض التي أصبحنا فيها خدم لغيرنا، وأصبحت هذه الأرض تحمل جرحنا عندما فقدناها، وجرحنا عندما أصبحنا نشتغل فيها يعني مجبرون.
0: من بين الأغاني التي تغنت بالأرض، الأغاني التونسية التي تغنت بهذا الجرح الذي تتحدث عنه،
1: أنا نعطي مش الأغاني فقط، يعني كي تاخو أنت عشاق الأرض أو مجموعة أغاني الحياة في فترة ما واندثرت، مجموعة البيادر في الكاف واندثرت، ومجموعة عمال المناجم، ومجموعة أجراس أو الحمام البيض أو البحث الموسيقي تغنوا بالأرض، الأرض باعتبارها قيمة ثابتة لوجودنا. فلا يمكن أن نتحدث عن وجود في وطن بدون أرض،
0: فيه أرضا
1: طبعا. فهنا هذا التغني بالأرض هو تغني نعود فيه إلى مرحلتين من تاريخنا، من تاريخ علاقتنا بالأرض. الأرض التي كانت جزءا منا وجزءا منها ونتغنى بها فرحا، ثم هذه الأرض التي سلبت. وتصور أنه ما يحصل الآن في الأراضي المحتلة هو نوعا ما بطريقة يعني أكثر بشاعة مما عشناه أحنا وما زلنا نعيشه، يعيشه بعض الفلاحين الفقراء الذين سلبت أراضيهم. فأنا نقول حتى الذي يتغنى بالماء الآن في الكاف العطشة، وأنا أدرس في الكاف، أكبر معضلة هي
0: الماء.
1: الماء
0: رغم يعني الشمال الغربي كله سدود وكمية تساقطات،
1: وقع
0: أعلى.
1: الاستثمار، وقع الاستثمار حتى في قوت التونسي اليومي من الماء. يعني إذا كان الآن الماء يعلب ويعاد بيعه بأسوام خيالية، فهذا نوع من سلب حق الطبيعي في الماء، حق الطبيعي في استغلال الأرضي. ونعرف أن هناك عيون كانت تجري، ولكن بفعل فاعل أصبحت تعلب وتقدم إلى أصحابها. فهذا هذه كل وجع يعبر عنه في الأغاني. إذا كان ما عبرناش
0: تو وش نعبر عليه؟ أجراس مثلاً.
1: أجراس راهو، شوف، أجراس هي مجموعة موسيقية، مجموعة بحث وتجارب. نحن ننطلق من الفعل الإبداعي الطبيعي عند أهلنا في تونس أو حتى في العالم. كي نقول الفعل الطبيعي في الإبداع، تعبيراتنا الصوتية الجسدية اللي هي تعبيرات طبيعية. نحن نشتغل مجموعة أجراس في عدة مناطق في تونس، يمكن ما نحضروش برشا في العاصمة، وما نحضروش برشا في وسائل الإعلام،
0: وعندكم برشا عروض في الجهات. أنا
1: وعندنا عدة عروض في الجهات، كل شهر عنا عرض 2-3
0: في مدن صغيرة وفي قرى،
1: في مدن صغيرة وقرى، ولكن بتعاون مع أهالينا في هذه المدن. كيفاش؟ أنه ندخل في مشاريع شراكة معه، يعني مناش مجرد استهلاك غبي، لن ننخرط في الاستهلاك الغبي، بل نحن ندافع.
0: أعطيني الفلسفة متاع أجراس،
1: نحن ندافع
0: على العمل
1: متاعها. ندافع على مشروع. باش نعطيك مثال السنة فقط. السنة مع أهالينا في دقة، مع جمعية تعنى بالفنانين الشبان في دقة، قرابة 60 طفل ومجموعة من الشباب في دقة والنسوة، نشتغل على علاقتهم بالأرض، لأنه نعرف أنه تاريخيا دقة شنو هو. أهالينا في دقة كانوا يسكنوا في الأثار، ثم عام 62 وقع إخراجهم من الأثار، وبنيت لهم 50 دار، ما يسمى قديما الملاجي، حتى التسمية في حد ذاتها
0: ملجأ مؤقت، يعني هو
1: مؤقت يعني ملاجي. احنا كنا في تونس
0: عندنا ملاجي،
1: يعني ملاجي تبنيها الدولة بعد الاستعمار المباشر نحكي، ونسميه إلى حد الآن الملاجي. هذا دليل على أنه ثم شيء سلب وتحولنا إلى سكان ملاجئ،
0: لاجئين.
1: شوف لهنا المصطلحات في تونس قديش
0: غير بريئة،
1: غير بريئة، وكي تحللها تلقى فيها معناها فضيحة
0: سلبية
1: ضد السكان الأصليين، فضيحة ضد السكان الأصليين، يعني تحولوا إلى هذه الملاجئ وكونوا مدينتهم الجميلة الآن التي يتوسطها ماذا؟ الماء، لأنه في الآخر حافظوا على منبع الماء اللي كانوا يشربوا منه في الآثار، هبطوا حتى كش
0: للمدينة الجديدة،
1: المدينة الجديدة اللي تبعد زوز كيلومتر على على المدينة الرومانية. في الآخر نعمل احنا دراستنا مجموعة أجراس على هذا التواجد السوسيو أنتروبولوجي لأهالي دوق، ومنه هو نفهمه شنو الحرقة اللي عندهم. ثم حرقة بسيطة جدا، وقت يقول لك أنا ولدي نحكي له على حكايتي في الآثار، كيفاش تولدت في الآثار، ومن بعد يمشي يقرأ درس تاريخ على الرومان، الآثار تابعة للرومان، يكون هو في هذا التناقض بين هل أنا أنتمي إلى الرومان أم إلى شيء آخر، والرومان اللي جاء غازي. فجينا فسرنا أن العلاقة هي علاقة بأرض دقة، أرض اللقاء، كما جاءوا الرومان جاءوا الناس الأخرين، كما جاءوا طوال أهالي الموجودين طوال في دقة، وأصبحت العلاقة أكثر وضوح
0: في ذهن الطفل،
1: في ذهن الطفل وفي ذهن حتى الولي. وثم تظاهر يقوم بها كل عام 19 أفريل في افتتاح شهر التراث، ولكن نحن نشتغل مجموعة أجراس انطلاقا من الذهنيات والسلوكيات، وهو عنصر مهم في التاريخ الجديد. التاريخ لا يدرس والتراث لا يدرس، يدرس انطلاقا من الحجارة الموجودة في هذه الآثار الرومانية، بل يدرس من خلال توارث الذهنيات والسلوكيات في علاقتنا
0: بالأرض،
1: بهذا الفضاء بالأرض أساسا. وكانت تجربة حلوة ياسر، تو مدة عامين، تو بدينا نحضره في العام الثالث، فلهنا أجراس تعمل دراستها.
0: شنو تمخض على المشروع هذا؟
1: على المشروع هذا تمخض مجموعة من الأغاني الموجهة للأطفال، لمنينا عدة حجيات طلعات اللي هي شكل من أشكال التنشئة الاجتماعية للأطفال. يعني قبل المدرسة هناك مدرسة اسمها الجدة،
0: حكايات الجدة،
1: فحكايات الجدة هي شكل من أشكال التنشئة الاجتماعية وتعويد هذا الطفل على ما هو رمزي اجتماعي.
0: الرمزي الاجتماعي،
1: الرمزي الاجتماعي هو التفاعل الرمزي الاجتماعي، وتفاعل أيضا مع المحسوس، لأن الحجيات هذه والطلعات بعض الأحيان تطرح علاقتنا بأشياء معينة نمارسها كل يوم أو نتلمسها كل يوم. فالجدة هي مدرسة تعتني بالذكاءات التي لا تمارس في المدرسة. ما احنا في المدرسة عنا الذكاء الرياضي الحسابي
0: واللغوي،
1: والذكاء اللغوي عندك الذكاء الفضائي، الذكاء
0: العاطفي،
1: الذكاء الموسيقي، الذكاء الإيقاعي، يعني كل هذه الذكاءات خارج إطار المدرسة. شكون تقوم به؟ هي هذه المرافقة من طرف النسوة بتعبير صوتي جسدي.
0: كيفاش بربي؟ قول لنا
1: داداش كبر وعاش. هو تعبير جسدي صوتي يبدأ مع هؤلاء الأطفال، فنحن ندرس كل هذه التفاصيل وهذه الجزئيات اللي هي تحمل تراث مادي ولا مادي أعمق بكثير ومتصل بالممارسة اليومية مع الحياة. لأنه عالم المرأة ينطلق دائما من الصورة الواقعية إلى المتخيل، ولهنا يقع التفرق بين حاجتين. ثم فرق بين التدين الرجالي والتدين النسوي. التدين النسوي مرتبط أساسا بالجد في الأرض.
0: كيفاش؟
1: تشوف أنت من يتبع أكثر الولية الصالحين؟ هم النساء،
0: النساء.
1: وهم اللي يعملوا، لأنه هذا الولي الصالح من هو؟ هو جد، جدي فلان، وهذا الجد هو مصدر نعمة أرضية مرتبط بمعيشي اليومي. المرأة هنا تقول لك أنه أنا أدخل في هذه الروحنة، ولكن هي روحنا مرتبطة بالأرض. فالزمن عند المرأة هو زمن واقعي عكس الرجل. يعني بمنطق آخر، وقت نجي أنا نشوف أن المرأة
0: اشتغال عميق، هذا
1: مصباح
0: اشتغال
1: للليل،
0: عميق على للممارسات وعلى الذهنيات وعلى
1: على المعيش، معناها هي في معيشها اليومي
0: اليومي.
1: تنطلق من الزمن الواقعي. توا يلزم نحضر الفطور، نحضر العشاء، نهز الصغار للمدرسة، دوياتهم، منعش كل شيء هي مرتبطة بالزمن الواقعي. الرجل يمارس وهم الزمن في المقاهي الرجالية، في الجامع، في البيران، في الفيسبوك، هو زمن وهمي. وانت ارجع مثلا من بين الدراسات اللي عملناها في وقت الكوفيد، وقت اللي اجبر الرجل على الرجوع الى البيت، سكروا له الفضاءات الكل، شمل مارس العنف ضد من تحمل الزمن الواقعي، خاطر وريته قلت له راني هاني في الزمن الواقعي وانت راك كنت في الزمن الوهمي، اجا مارس معايا الزمن الواقعي. فصار اصطدام، منسوب العنف قوى وقت.
0: صحيح.
1: وثم جمعية لهنا معناها أشكرها واللي نخدموا معها أحنا بيدنا، هي جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بدوز.
0: هذا تفسير علمي لما حدث تلك السنوات
1: طبعا،
0: لأنه الإحصائيات تثبت ارتفاع منسوب العنف.
1: كيفاش أحنا هذين عبروا عليه في الفن؟
0: كيفاش
1: عملنا عمل كامل مع أهالينا في الكاف، وعملنا عمل مع أهالينا في دوز حول هذا العنف وحول هذه العلاقة بالزمن في عمل متكامل.
0: الزمن الواقعي،
1: الزمن الواقعي والزمن
0: الوهمي،
1: كيفاش المرأة هي تعيش هذا الزمن الواقعي. لكنها في الأخر تقول مادد ليك يدي، هيا اعطيني يدك نرسم صفحة جديدة. معناها تحس أنه في الأخر هي مش بمنطق المسالمة، ولكن بمنطق أنها ديما تحول ما هو سلبي إلى ما هو إيجابي. وهذه قوة المرأة حتى في الألوان اللي تلبسها. رأوا المرأة التونسية اللي هي منعتنا من عدة مآزق تاريخية، هي تلك المرأة بألف لون ولون، واللي حكى عليها الشهيد شكري بالعيد في تونس هي بألف لون ولون. رأي المالية وقت اللي نشوفها كيفاش ألوانها، ونشوفوا المرأة بهذه الألوان، نعرف أنها هي تدعو إلى الحياة في علاقة بالأرض، والحنة في لون الأرض. والمرأة عندما تحزن تعبر عن الألم متاعها بالتربة، تتمرغ في التربة. رأي المرأة تمارس هذا عجين التربة يوميا في الجوجة، في الطابونة، في الغناي، في هذا الخبز اللي تعجن فيه. إذا كان احنا غير قادرين على استيعاب هذه الصورة الجميلة وإبرازها في الأغاني،
0: في الحصاد تغني،
1: في الحصاد في تعجن الخبزة، هذا موجود في أغاني الملتزمة الكل، وقت يقول أحن إلى خبز أمي، على شنو؟ إلى أرض، إلى حاملة هم هذه الأرض. في المنسج طبعا، في تلك وثم طلعات مرتبطة بالمنسج، مرتبطة بالطابونة، مرتبطة يعني الطابونة اللي فيها النار ولكن فيها أيضا تربة هذه الأرض. يعني هذه الصور الجميلة احنا نشتغل عليها في مجموعة أجراس، وكل المجموعات الملتزمة كانت ترجع لها تيخو نص خذ البسيسة اللي كتبوا معناها مناضل مهم جدا، يعني لابد أن يذكره التاريخ اللي هو بالقاسم اليعقوبي. كي تشوف خذ البسيسة والتمر يا مظنوني، 2020 توجوني، يعني شكون اللي توا حامل الاقتصاد التضامني متاع تونس منذ سنوات؟ ما جاناش توا الاقتصاد التضامني، هو موجود مع المرأة. توا كي تمشي للجهات الكل تشوف الملاوي كيفاش يتباع، شوف الخرشف كيفاش يتباع، شوف شربة الشعير، شوف العسل، شكون تتبيع فيه؟ ما هي المرأة. المرأة هي توا هي الواقفة على الاقتصاد التضامني منذ زمان، ما جبناش حاجة جديدة، بل ثمننا هذا الاقتصاد التضامني اللي بداته المرأة التونسية. يعني المرأة التونسية إذا كانت تشوفها في يوميها، رأوا 80% من الممارسة الفلاحية تمارس فيها المرأة مش الراجل. علاقة الرجل بالأرض هي علاقة نفعية مادية، في حين أن علاقة المرأة بالأرض هي علاقة يومية حميمية مخبية فيها أسرارها. كل يوم تخرج تتفقد الأسرار متاحها في هذه الأرض حول المنزل. ولهنا قيمة كي يحكيوا على التراث والأرشتكتور، أنا باهت في اللي مشى الأرشتكتور ماشي هاو الرومان اش عملوا، هاو الطلاين اش عملوا، هاو عيب عيب. الأرشتكتور في الأرياف متاعنا تفهمها خير، في علاقة بالفضاء، في علاقة بالأرض.
0: كيفاش ترى
1: هو أرشتكتور مفتوحة حول العالم الخارجي، ما هيش أسوار تسكرنا وأسوار
0: تمنع
1: تكون حاجز. معناها نتباهى بالأسوار في شهر التراث،
0: بالقلاع،
1: بالقلاع. تتباهى بالارشيتكتور متاعك في أريافك اللي هي ارشيتكتور مفتوحة على الآخر، ارشيتكتور تستضيف الآخر مش تسكر عليه. يعني نستغرب أنا في مسؤولين كبار خارجين للتلافز يحكيوا على القلاع
0: بين الجار والجار.
1: تونس مفتوحة، تاريخها تاريخ زحافات صحيح، ولكن اللي يجي يعمر فيها شوية ويخرج مسالم. ما هيش تاريخ قلاع وما هو تاريخ مسكر راهو. الارشيتكتور الموجودة في الأرياف بالتربة الحقيقية،
0: بالطين
1: بالطين. ولهنا نرجع لصديق حميم جدا اللي فقدناه زادة رغم ناظر من أجل هذه الارشيتكتور هذه
0: الهندسة،
1: اللي هو صلاح السماوي. صلاح السماوي اللي بناه مدينة قرية كان بالطين، بالطين ما فيهاش حتى عرصة وفيها الطوابق بدون عرص. هذا تونسي قال لك راهو عندنا ارشيتكتور موجودة فيه،
0: عندنا تاريخ في العمارة
1: في أريافنا، عندنا تاريخ في العمارة. هل نستحق أن نحكيه على الرومان وعلى الطلاين وعلى الفرنسيس؟ ما هذا رأي البساطة متاعه. أنا نحلم بتونس ديما ما فيهاش ناطحات سحاب وما فيهاش بولار. راهو ثم ناس جاتك معناها تسوق للانتخابات أو باش نصبحوا كيما دبي وكيما غيرها. ما عينيش، نحب نكون كيما ذاتي اللي هي هندسة معمارية مفتوحة على الآخر ومتواضعة حتى
0: وتراعي خصوصية مع المناخ متاعنا.
1: والمناخ متاعنا ما يستحقش هذا باللور وناطحات السحاب
0: يحبس الحرارة.
1: يعني لهنا كيفاش أنه مجموعة موسيقية أو هذه الموسيقى كي ترجع للأغاني تلقى تفاصيل مهمة جدا فيها البحث، ما جاتش من فراغ. وهذه المجموعات الملتزمة اللي أبسط شيء نخجل وقت اللي نقول راي عندها 50 سنة وهي موجودة مع بعض. نخجل علاش؟ كيفاش ما ثمنش هذا المشروع؟ كيفاش لا نثمن هذه المشاريع اللي عندها أكثر من 50 سنة؟
0: نصف قرن،
1: نصف قرن. مجموعة أجراس عندها 25 سنة، ربع قرن
0: تاريخ.
1: يعني تندثر نتيجة المرض وغيره ونتيجة التناسي. الحمايم بيض 45 سنة لتوا شياب مرضى، ولكن شوفوا اش خلاو في تونس.
0: إرث موسيقي، إرث كامل كبير.
1: إرث كامل. وقت تحكي لك على موسيقى الكادحين بدون كلمات ولكن يفهموها الناس، وآلة الإيقاع هي المهراس وهي المنجل والمطرقة. يعني تحس لهنا أنهم هم انطلقوا من الأواني الأدوات اليومية اللي عند التونسي وعند المرأة التونسية. يقول لك هاو الكادح
0: وتتحس،
1: تتحس طبعا، تحس حتى في السونوريتي متاعها، في النغمية متاعها وفي نبرات الصوت اللي خارجة منها، النبرة الصوتية. هذا الكل مهم جدا لرسم مشاريع حقيقية.
0: كي نرجع الأغنية الوصية متاع ولاد المناجم يحكيوا فيها على قصة رجل 50 تخلى الكوبانية في 20 وتصدم بك بالظلمة اللي في
1: طبعاً
0: في الداموس وكل. تحس القصة الأغنية هي رواية، هي قصة
1: واقعية
0: وهي تاريخ تؤرخ
1: طبعاً.
0: هي جزء متى هي تكتب تاريخ فترة معينة في المناجم ومعاناة عمال المناجم التوانسة اللي كانوا يخدموا في ظروف قاهرة وفي ظروف سيئة، واللي أغلبهم يتوفوا نتيجة أمراض جاية من الداموس، جاية من رطوبة ومن
1: من محيط كامل، معناها محيط ملوث بطبيعته باعتبار أنه مربوط بمادة ملوثة. هذا ما نجموش ننكره، واللي يحب ينكره نقوله برا شوف معدل الأعمار في هذه المناطق بسيطة جدا الحكي. برا شوف معدل الأعمار غاد. والقصص التي طرحتها مجموعة أو فرقة أولاد المناجم هي من واقع معين عاشوه، معناها مع هما عمال والتزموا بحاجة أخرى. قل قائل بهذا العود البسيط وآلات الإيقاع وصلوا
0: موسيقى جميلة، فما موسيقى تتسمع
1: طبعا، وصلوا يعني رسالة. الرسالة اللي خلت العمال كل تجتمع حول نشيد العمال التوى بنفس الآلات. مناش مطالبين باش نكونوا معناها مجموعة كبيرة وآلات هذا ما منعش أنه ثم مجموعات أخرى استغلت المعرفة الموسيقية. أنا دخلت المعهد العالي للموسيقى وقريت، ومجموعة أجراس فيها ناس متمكنين من الموسيقى واستغلينا الآلات كله، لكن نتخلى عن آلة العود. وانت تلاحظ لهنا أنه كل المجموعات الموسيقية الملتزمة آلة العود هي أساسية. ليش؟ لأنها أكثر آلة قريبة من الذات العربية، أكثر آلة اللي هي نجم يستغلها أي موسيقي
2: باش ترافق له الصوت نتاعو يغني ويعزف. هي آلة منتشرة عند العرب الكل وانتشرت حتى في أوروبا،
0: عندها خصوصية آلة العود
2: طبعا لأنها قريبة من هذا الصوت،
0: صوت
2: وهي آلة إيقاع وميلودي في نفس الوقت، يعني هي تضبط الإيقاع وأيضا ترافق اللحن. هذاك علاش نستغل هذه الآلة باش نبرز الصوت في علاقة بالإيقاع واللحن.
0: شيخ إمام اكتفى بالعود فقط،
2: العود اكتفى بالعود، وهو التوى عنده معناها نقول مريديه في العالم الكل وفي تونس في كل مكان تلقى نادي الشيخ إمام،
0: أحباء الشيخ إمام،
2: وأحباء الشيخ إمام اللي مات فقير فوق معناها أسطح القاهرة،
0: لكنه عبر على وجيعة بارشة فئات واسعة من الناس،
2: طبعاً
0: من عمال من فلاحين من طلبة، تذكروا الأغاني بتاعه.
2: ويعود الفضل إلى التوانسة أنهم هما اللي وزعوا الشيخ إمام عربيا وعالميا، هما الطلبة بتاعنا اللي مشاوا لفرنسا وهما اللي عملوا له الكاسات الأولى. يزم يعرفوا الناس اللي التوانسة الشريط السمعي الأول للشيخ إمام، حتى المصاروة فيهم ما يسمعش بي، وهما اللي جابوه لتونس جابوه كطلبة. نزيد نذكر بحاجة أخرى يمكن الناس ما تعرفهاش،
0: الوعي الطلابي كان أقوى ربما في فترة.
2: نزيد نذكر بحاجة أخرى مهمة جدا، نصير شمة راو يرجع الفضل للطلبة باش تولى عنده القيمة هذيك في تونس، ثم مشى البيت العود في مصر وغيرها وغيرها، أما البداية متاعه كانت بفضل الطلبة
0: وأسماء كبيرة.
2: وأذكر لهنا
0: مرسل خليفة،
2: الحفلات الأولى اللي عملها في تونس كنت أنا وهو وشخص آخر اسمه باسكوال إسترادا اللي هو عازف جيتار في الشوارع جاي من بوليفيا.
0: أيوة.
2: وعملنا أول عرض في كلية الأداب منوبة ثم في بعرادة. إذن هذم اللي مشاو مع ما يسمى الأغنية البديلة أو الأغنية الملتزمة، طبعا علاش بديلة راهو اللي مشاو معاها هم يلوجوا على عمق تعبيري وليس طربي.
0: صحيح،
2: ما لوجوش على الطرب. الطرب باش ارتبط؟ ارتبط بالبلاط، والطرب ما يخشى على الأغنية الملتزمة أن تتحول إلى أغنية طربية بيد متعهدي الحفلات أو غيره،
0: تجارية معنى
2: تجارية. خاطر شنو اللي يصير لها؟ نعطي مثال بسيط، في مرحلة معينة الأغنية البسيطة الدينية في الحضرة وفي غيرها والزردة كان ثم أغاني بسيطة، ولكن كي تشوف المحتوى متاعها هي تتغنى بعلاقتنا بهذا الجد في علاقة بالأرض، يقع استغلالها من عند أرستقراطية البلاطات وتتحول إلى تخميرة تنشيطية.
0: أيوة.
2: بالإضاءة ونعرف أنه في فترة معينة مهرجاناتنا كلها ولات بنادر بإضاءة وبما.
0: أنت ضد الشيء هذا يا سي
2: طبعا
0: عادل.
2: ضده علاش؟ لأنك فكيت
0: اللي عمله سي الفاضل الجزيري في الحضرة وفي النوبة، ما كانش تثمين للفن هذاك، ما كانش
2: تبعته سياسيا. الفترات اللي عملها شنو هي؟ 92 93 94 هذا هو وقتها، ثم سحب البساط من الإسلام السياسي إلى الإسلام الشعبوي، سحب البساط من الثقافي إلى المزود الحوم. شنو اللي مشى مع الحملة الانتخابية؟ عودة الزعيم المجاهد الأكبر الأب والحضرة، يعني اسم المجاهد الأكبر رجع بمسرحي بعمل مسرحي مع رجاء فرحات، والحضرة التي تتغنى يا باجي رجعت مع الفضل الجزيري. كيما كل يوم يزمني حربوشة أنا على اضحك للدنيا يا سلام على الدنيا، وهو مزم رفقي أخي اش نعديه في الإذاعة؟ ما كل صباح يلزمنا خلي الناس تخرج فرحانة للحياة، أما هو فقير حبيت ولا كره راهو فقير، ما عنديش باش نشري فطور الصباح. وشنو هالأغاني تعدي فيها على الصباح؟
0: اي مالش نمشي عدي له على الصباح
2: شوية واقع. لا مش نكد، أما واقع الأشياء راهو فيه أغاني الحلوة دي
0: قامت تعجن. اي هذه حلوة،
2: هي صورة واقعية لشيء يومي نشوف فيه
0: تتعدى. هذه أغنية تتعدى
2: اللي المرأة لازمها تمشي تعجن الخبز، واللي العامل يخرج وما عندوش حتى فرنك في جيبه، أما يخرج فرحان ماشي بشيخ. راهو ما يزمناش نفلتوا على الواقع متاعنا، ثم أغاني يحبوا غلفوا بها الواقع، في حين أن الأغاني هذه الملتزمة والبديلة عن هذه الأغاني.
0: علاش اسمها بديلة؟ أنت قلت
2: هي بديلة على اللي كنت نحكي فيه، معناها إذا كان أنت تجي تصور للواقع بطريقة مغلوطة نقول لك لا أنا عندي بديلي اللي هو بشي يصور الواقع كما هو
0: موسيقيا
2: وفنيا ويفتح الأمل، خطر احنا ماناش نكديين. احنا الأغاني بتاعنا ديما تفتح الأمل.
0: مثلا أعطيني مثلا بتاع أغنية تفتح الأمل وتصلح للصباح مثلا.
2: نرجع مثلا أنا الطالب كطالب نسمع كل صباح وقت يكون طالب خذ البسيس، خاطر جاي من مكث وصل البسيسة عند كل طالب.
0: أي
2: ويوفى عندي البسيسة يلزمني نمشي للزميل يقول له ما زال عندك طرف البسيسة من عند العزوز، ما هو هكا ولا؟ فكي نسمع خذ البسيس والطمر يا مظنوني ونرقص ما تردوني تنغني ما تردوني على عرس ولدها، ما يسيرش من بعد جابش يزول الجيش، ما يسيرش أنا نمن بالواجب الوطني. فنقول هذه الأغنية تشبهني،
0: تشوف فيها روحك
2: كل صباح، نشوف فيها ذاتي ونمشي يلزمني نقرأ، خاطر يلزمني نرجع بشهادة لهك الأهالي متاعي اللي يستناو فيه. ولهنا كيف نقول يستناو فيه، أنا تمنيت مثلا في تشغيل الشباب نقول كيف تشغلوا واحد من الريف، راكم في الأصل عطيتوه شهرية باش يصرف على دوار كامل مش باش يصرف على روحه فقط، راهو التشغيل اللي جاي من الرياف هو إلزامه بالعودة إلى هذا الريف.
0: لكن الأغلبية ما يرجعوا.
2: لا مش صحيح، شوف راهو حتى كان ما يرجعش غادي مطالب كل شهر باش يدفع.
0: انت شوف الطلبة يعني المتميزين في الجامعة التونسية كتجيهم دي بورس يمشيوا يقراوا في الجامعات الغربية الأوروبية وكل نادرا انه بعد ما يتخرج ولا ياخذ دكتوراه يعاود يرجع لتونس.
2: لن يتخلى، شوف
0: تتخاطفه الدول،
2: تتخاطفه عندوش لهنا ما لقاش الوظيفة نتاعو، اما لا راهو هو يرجع بأنه عائل لكل هذه الأسر. أنا تقول لي واحدة طاو تعيش برا في الخارج وتخدم على روحه قرات بالقداء واحد ما قالت في الآخر الورثة الوحيدة اللي خلاها الوالد هي أنا، هاني عايشة البرة ولكني راني كل عام نبعث ما يقارب 10 شهريات تونسية باش يعيشوا كل أهل متاعي كلها في الريف. يعني هي تخدم البرة صحيح
0: مرتبطة هي عاطفية،
2: هل نستناو فيهم طاو هل المهاجرين بتاعنا هل
0: طبعا أبناء تونس أبناء اللي في تونس. الخارج
2: ثم لهنا كيف نقول أبناء تونس كي تسمع في أغنية كيما اللي غناها يعني اللي كتبها زليلة أغنية بابور زمر
0: شق البحر،
2: شق البحر اللي هي تتغنى بها بهؤلاء العمال اللي مشاو المرحلة الأولى من تونس في الأخر، هام هالعمال هذوما هم اللي يرجعوا لتونس
0: ويساهموا بقدر كبير،
2: قدر كبير أقوى من السياح. فنقول أهالينا في الأرياف احنا اليوم هنا اهتمينا بهم، معناها في المعمار
0: في دقة وفي
2: في المعمار كيفاش منفتحين على الآخر،
0: وثمننا المعمار التونسي
2: وثمننا الأصيل. حتى الاقتصاد التضامني متاعهم اللي هو موجود بطبيعته في هذه الأرياف واللي نتغنوا به. لهنا نرجع للدقة أنه عملنا مجموعة من الأغاني تتغنى بهذه الأشياء وتحس
0: شنو أنه تستحضر منها مثلا. أنا أعطيني بعض الكلمات أستاذ عادل، شنو تستحضر منها الأغاني
2: مثلا في علاقة بالحنة
0: مثلا؟
2: حني لي يا جدة حني خلي ارتابط يدي تبان، حنة خضراء كيف الشجرة تصبح حمراء مثل الوردة. هذه في علاقة بحاجة بسيطة هي الحنة. يعني عملنا مجموعة أغاني تتغنى بهذه العلاقة بين الأطفال والجدة، في علاقة بأرض دقة، في علاقة بكل ما تحمله يحمله هذا التراث المادي واللا مادي مع متساكني دقة كما هم في علاقتهم بالأرض، مع يعني رون نمهدوا للشيء هذايا بمحادثات مطولة مع كبار السن من النسوة
0: مع الذاكرة متاع المكان
2: الذاكرة هذيك. فنحن نشتغل على تاريخ الذاكرة الشعبية لكن بتفاصيل صغيرة جدا ولكن عندها عمق كبير جدا، حتى عمق أنتروبولوجي وتاريخي. ثم تعادات ما قبل إسلامية في تونس
0: طبعا،
2: ثم عادات مرتبطة بما قبل الرومان وما زالت موجودة لتو. وأنا بحث الدكتوراه بتاعي عنوانه التعبيرات الصوتية الجسدية النسوية في النواح وتشكل مناحات مسرحة المآتم اللي هي تحكي على تراث موجود في اليونان موجود في إيطاليا ولكن موجود أيضا في
0: كل
2: تونس.
0: حضارة من الحضارات عندهم أشكال
2: في
0: مختلفة
2: في, في, في, في, في الهند وفي في مصر، خطر زرت هذه المناطق باش نشوفوا
0: مقارنة
2: ليه مقاربات. فنقول الوجع أو الفقد تعبر عنه
0: المرأة
2: بكل أشكال التعبير الصوتي الجسدي، ما عندهاش حدود في ذلك
0: الصوت. كيفاش نوع الأصوات اللي تخرجها المرأة في حالة
2: أصوات الأزل. نواحية أولا أصوات بدون
0: بحرف الحاء يظهر لي أكثر
2: هو الأصوات لدى المرأة فيها انخراط لكل الجسد، ولهنا قيمة أخرى على مستوى الأداء الصوتي. نحن في الغناء وفي حديثنا ارتبطنا بمخارج الحروف اللي هي تبدأ من العنق إلى الأنف، في حين أنه أصل الحروف العربية ينخرط فيها كامل الجسد. يعني كي تقول طا هي في مستوى البطن، دل في مستوى الصدر، رك به رسم الركبة في شخص فوق الحصان، رسمنا به الكاف. فكل الحروف العربية هي صور لتمثلات هذا الجسد الناتجة عن عنصري اللذة والألم.
0: أيوة.
2: عندما تشعر هذه المرأة بالألم، ألم الفقد، تعبر بكامل جسدها، فتصبح نوعية الأصوات أوسع بكثير من الحروف العربية، فتضيف أصوات
0: غير
2: موجودة ومعناها واو الندبة، هو صوت مرتبط بالندبة. يعني لهنا أن المرأة لا تكتفي بتلفظ ما هو لفظي فقط، بل تستغل كل التعبيرات الصوتية بما فيها اللغة،
0: تكثفها
2: أو تخرج عنها أيضا، تطول حروف، تمد حروف أخرى. فريت هذايا المشهد، هذايا ريته من صغري، لاحظت ثم
0: انتبهت له.
2: مجتمع رجالي لفظي ملتزم بالقرآن فقط،
0: بمخارج الحروف كما مخارج في القرآن الحروف كما في النص هي
2: على درجة صوتية
0: هي معينة،
2: هي درجة ميديوم متوسطة اللي هي درجة رجالية لضبط النفس عن الحزن. في حين أن المرأة
0: تسمح لنفسها
2: بالتعبير الحر الصوتي والجسدي، وعندها رقصات تعملهم في المآتم، رقصة الهدى، رقصة المصموطة، وهذه الرقصات ريت فسيفسائيات كاملة في إيطاليا في باليرمو، رقصة الموت
0: موجودة منذ القدم،
2: موجودة
0: يعني
2: بنفس الألوان بتاع المليا بتاعنا. الشعوب معناها لهنان
0: تلتقي في نفس التعبيرات،
2: مش هزوها، هي موجودة عندهم. هما كي نمشي أنا ونشوف
0: تلقى نفس التعبير اللي عندنا،
2: لاتشي وجنوب إيطاليا كله هو نفس التضاريس اللي عندنا ونفس الألوان اللي عندنا. كي تمشي توا من تونس إلى الكاف بتشوف نفس الألوان اللي موجودة في الملي وفي لبس المرأة، الأصفر متاع الورد الأصفر نشوفه في
0: الأحمر متاع البقرعون،
2: والأحمر بقرعون، هذا كله موجود في الملابس متاعها، ما جابتوش من
0: في الصوت
2: بعد فيش. دخلوا علينا بالألوان الداكنة اللي هي الأسود والداكن، ما فهمتش منين جاء،
0: والرمادي والأبيض،
2: في حين أن المرأة
0: حتى في الديكورات في التزويق الداخلي ما عادش فما كمضط الألوان،
2: يعني
0: التابلوات والتحف اللي فيها فسيفساء من الألوان، توا ولات الألوان الموحدة، يعني الدرجات درجات من الأبيض من الرمادي من الأسود.
2: فكل هذا احنا بدنا عبرنا عليه في الأغاني، يعني عنا من الأغاني صرخة عطش اللي هي مستوحاة من النواح. كل هذه المواضيع طرحناها احنا في موسيقى، صدقني التفاعل اللي لقيناه في المناطق الداخليه من جمهور عريض وقتها تفهم اللي احنا انطلقنا منهم ورجعنا لهم.
0: القور واحد
2: بمنطق دمقراطه الفن والاستتيقه اللي هي داخله في مساله مهمه جدا، دمقراطه الديمقراطيه، باش ما نبقاوش في ما يسمى بالفرنسيه باللو سيستيم مارتو. هاني انا في العاصمه لهنا ونضرب فين نحب، نبعث لك الذوق نتاعي. وثم توا هاي حفلات موجودة توا في حتى في دقة بيت، تسأل الدقة يقولك ما في باليش به لأنه ما عندوش بها علاقة،
0: ما يمشيش، ما يحضرش،
2: مش
0: تستهويش، مش
2: بتاعه، تاع الجالية التونسية بتونس، يمشيوا بالكيران، يمشيوا يحضروا بالكرهب بتاعهم ب 150 دينار التيكي، مش دخلني أنا كمواطن تونسي في هذا. فتحس أنه ثمة أشياء باللو سيستيم مارتو، بالمواطن الموجود غاديك ما عنده بها حتى علاقة، يقولك ما تشبهنيش. فافتقدنا هذه الخصوصية، واللي راه مش تو بدات، راه بدات من قبل، من السبعينات بدينا نعملوا في برامج تنهي الخصوصية بمنطق تهذيب التراث، وهو إجرام في حق التراث التونسي. راهو اللي طلع بفكرة تهذيب التراث مش فاهم اللي هو أجرم في حق
0: التراث
2: أهالينا في المناطق الداخلية وفي كل منطقة في تونس، مش
0: الداخلية فقط. هو بمنطق التجديد، بمنطق البحث، بمنطق
2: بنا حق تغير التراث بهذه الطريقة. رأوا تغير سياسيا، سمحنا تغير لأنه يلزم يكون ملائم لعيد ميلاد فخامة الرئيس، كان ثم كاستينج يدوروا ونهذبوا الجملة هذية، نبدلوا المصطلح هذا من عشنو باش يكون ملائم لكذا وكذا. هانا تو عايشين
0: الاعتبارات سياسية،
2: هانا تو عايشين
0: ثقافية.
2: طبعا
0: تهذيب ما كانش
2: طبعا. شنو تهذب؟ شمعنى تهذب؟ هذا ضد الديمقراطية
0: اللي تفترض التنوع.
2: طبعا
0: ما تنمطش الحاجة، ما تتخليه.
2: وبعد نرجعوا له كفولكلور،
0: وكي تقول فولكلور
2: ونرجعوا له بتهذيب من نوع آخر فوق الركح،
0: تعطيها كالصيغة السلبية. فولكلور هو فولكلور
2: مش يولي مجرد مادة تنشيطية، تدخل الناس 12,000 مواطن يهستروا كيما في الماتش الكورة وانتهى الأمر. هذا فن
0: بيه سي عادل. بخلاف التوينسة عنها زادة من الموسيقيين العرب اللي أحكيوا زادة على العمال وموسيقى العمال وأغاني تغنيت خاصة في عيد العمال، كيما الغنية اللي لحنها سيد مكاوي، أغنية عمال ولدنا والجدود عمال، وهي زادة تعملت احتفاء بعيد العمال.
2: صحيح.
0: بمناسبة
2: لهنا نذكر أنه سيد مكاوي هو من تلامذة الشيخ إمام، الناس ما تعرفش هذا. أنه كانوا يشتركون في صفة هي الإعاقة على مستوى البصر، فكان ثم علاقة قوية ياسر ما بيناتهم،
0: تواصل.
2: والشيخ إمام هو اللي درب السيد المكاوي، ونلقاو أنه ثم عدة جمل عند السيد المكاوي تشبه كثير نمط اللي مشى فيه الشيخ إمام. هذا مهم جدا. والشيخ إمام بيدو هو تواصل مع سيد درويش. لهنا الموسيقى كيفاش أنه ثم خيط رابط
0: أرضية
2: تاريخي وثم أرضية مهد للغير. فإذا كان شوفوا سيد مكاوي تغنى بالعمال مش عيد الشغل، خاطر روض صارت زادة
0: بعيد العمال،
2: عيد العمال، لأنه اللي صار أنه طاو نقولوا عيد الشغل مش صحيح، هو عيد الشغيلة. عيد العمال، اليوم العالمي للعمال. فسيد مكاوي إذا كان تغنى أو لحن في هذه الكلمات في تواصل مع تجربة الشيخ إمام وتجربة سيد درويش.
0: في موريتانيا أيضا كانت هناك أغنية كتبها شاعر موريتاني اسمه أحمد ولد عبد القادر عام 68، هذه وقت اللي المستعمر الفرنسي أخمد ثورة عمال منجم الحديد بالرصاص الحي، فكتب هو وقعدت تتغنى هذه كأنها نشيد وطني في المهرجانات الموريتانية. تقول الكلمات متاعها: تعبنا سائمنا صرعنا الرمال، نبشنا المعادن عبر الجبال، عملنا الكثير صنعنا المحال، وكل الجهود وكل الثمار تعود مكاسب للمترفين. هذه في مدينة

0: أنثروبولوجيا وفي السوسيولوجي، واللي يقول كلمته شهيرة: علينا أن نكون أنثروبولوجيين في بلدنا والسوسيولوجيين في بلد الآخر. لأن وقت جاء لتونس وهو أنثروبولوج، جابوا المستعمر، اصطدم بطريقة عيش منظمة وفاعلة في واقعها. فقال للمستعمر للفرنسي، قالوا إذا ما أردت اغتصاب تاريخ هؤلاء فإن تاريخ لا يعطي نفسه، هذا ما عندهم نمط الحياة متاعهم. واللي بعد كمل المسيرة هذه متاعه هو فرانس فانون. فرانس فانون اللي عاش بين الجزائر وتونس.
1: تونس.
0: فرانس فانون اللي كتب المعذبون في الأرض.
1: أرض.
0: باش نفهموا لهنا أنه هذا التاريخ اللي ما يبرزش هؤلاء هو تاريخ مشوه وتاريخ يخفي حقائق معينة. ولهنا نرجع إلى كتاب مهم جدا ترجمه محمد الطاهر المنصوري، اللي هو أستاذ تاريخ توفي، التاريخ الجديد، تاريخ الذهنيات والسلوكيات. واللي أشار لي لهذا الكتاب هو أستاذي، واللي أطرني في رسالة الدكتوراه، واللي قدم لي كتابي الأخير الموسوم بمسرحة الإيماء الصوتية. أتحدث عن قامة تونسية افتقدناها هذا الأسبوع، اللي هو الأستاذ محمد مسعود إدريس. هذه القامة التي جمعت ولم تفرق، وهذه القامة التي وضعت الإصبع على الداء. وكل من تتلمذ على يد أستاذنا محمد مسعود دريس يعي ما أقول، لأن محمد مسعود دريس يعني يذهب إلى الأشياء كما هي، وكان موسوعة في إبراز تاريخ الذهنيات والسلوكيات في تونس.
1: ألف رحمة ونور عليه، إن شاء الله نخصوا له حلقة مستفيضة أستاذ عادل، نحكي فيه على الأستاذ محمد مسعود إدريس في التعليم العالي وفي المسرح وفي حفظ ذاكرة تونس وفي دراسته للمخطوطات وإبرازها في تاريخ تونس المعاصر، ونحكيه حتى زد على علاقته بالأستاذ عفيف الأخضر. شكرا جزيلا لك أستاذ عادل بوعليك، كانت حلقة ممتعة جدا، استفدت منها كما في كل مرة نستضيفك فيها، المزج بين الاختصاصات علم الاجتماع والثقافي وبين الموسيقى، يخليك تفهم
0: والفلسفة أيضا،
1: طبعا فلسفة الفن،
0: فلسفة الفن
1: هذه في الدكتوراه في الماجستير بتاعك
0: يعني. وتوا حاليا أدرس في كلية 9 أبريل نشاط فلسفي، هو إخراج الفلسفة من إطارها الأكاديمي إلى المجتمع، وهذا مهم جدا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عادل.

على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج بساط الشعر. بساط الشعر اليوم يأخذنا إلى منطقة من تونس عزيزة جميلة قديمة فلاحية أندلسية، إن شئنا إلى رأس جبل. سنحط الرحالة هناك مع إحدى شاعرات هذه المنطقة، الشاعرة ألفة كتشوك. ما غلطتش في الاسم؟
2: لا صحيح، ألفة.
1: بمناسبة صدور كتابها الشعري درب الآهات، وهو ليس الوحيد في خزينتها الإبداعية، لأن لها لضيفتنا مساهمات عديدة في شكل من أشكال الشعر الياباني إن شئنا، اللي هو الهايكو.
2: هايكو.
1: لكن هايكو عربي، يبدو لي عرب هذا الصنف من الشعر إلى لغات العالم.
2: ترجمة
1: وكتبت في الهايكو بالإنجليزية، كتبت بالفرنسية،
2: جميع اللغات
1: بما في ذلك العربية. ويبدو لي أنه بدايات هذا الجنس الأدبي في العرب كان متأخرا بعض الشيء لتأخر الترجمة. نعم. درب الآهات. قبل أن نتحدث عن هذا الكتاب سيدة ألفة، ماذا لو نقدم للسادة المستمعين بطاقة تعريف أدبية لألفة كتشوك؟
2: شكرا على الاستضافة. إذن أنا ألفة كتشوك بوحديدة، أقدم نفسي، أكتب الهايكو وجميع أصناف الشعر الياباني. اللي وقع هو ميل، حقيقة ميل إلى هذا الصنف.
1: ميل هكا من عند ربي كيكا ولا فما؟
2: لا، فما اكتشاف.
1: شنو اللي وصلك؟
2: اللي وصلني هو أنا من صغر السني أكتب بعض يعني بعض السطور الشعر. نحب الشعر، مغرومة بالشعر، نحب القافية. كنت نكتب الإنشاء العربية بأسلوب جيد جدا، كنت أعدادي الحق باهية، وكنت المعلمة في المدرسة معناها تتبع فيا، يعني حتى اللي نخلط السنة السادسة، وهي من قراتني السنة الرابعة إلى بعد قعدت تجيني للقسم وتقول لي اعطيني شي كتبت وريني وتوري الأصدقاء ما كتبت. وكنت أعدادي باهية، وحتى في الثانوي والكل، يعني هي موهبة الحقيقة، عندي الموهبة. وبعد اكتشفتني الأستاذة رشيدة جربي، هي تكتب الهايكو من 2010 وهي صديقة العائلة، قالت لي معناها هي زادت ترسم، تعمل الرسم، وقالت لي ما عندكش حاجة معناها مغرومة بها. قلت لها، قالت لي ما تكتبش هكا حاجة، ما حب تدخلني للرسم هي.
1: أي فهمت
2: يا أخي. قلت لها ليه نكتب حاجات؟ أنا قلت لها نكتب. قالت لي شنو تكتب؟ قلت لها مغرومة، نكتب كل صورة راها نحب نكتب عليها حاجة، معناها نقف على كل صورة.
1: ما كنتش تسمي الجنس اللي تكتب فيه؟
2: لا ما كنتش نسمي، نكتب وكهو. لا، ما كنت نكتب هكا قصايد، كنت نكتب ونعمل القافية وحدي راهو كيكا.
1: أي. ما عندكش في العائلة شكون اللي مغروم باللغة العربية بالأدب ولا؟
2: لا هما حتى العائلة اكتشفوني راه. قالوا لي انت جيت هكيك معناها مش كيفنا، يسون بلوتو سيانتيفيك معناها، ما همش ياسر. وكهو بديت، كنت البداية انطلقت من غادي مع اكتشفي، كتبت ولا كتبت لها حاجة وجيزة هذيك. علاش هي قالت لي مش تولي ياسر اللي كتبته، لكن ما هوش هايكو. هي بما أنها سبقتني في الهايكو كولون اليابانية.
1: شنية الهايكو كولون؟
2: هذية هو هي هايكو كولون اليابانية، هي موقع على الفيسبوك معناتها يتلقاو النصوص الهايكو، يعملوا التقاط، يعملوا ساعة دراسة للنصوص اللي ماهوش هايك وبيان سور ما يقبلوهش بطبيعة الحال، يقبلوا النصوص اللي هي يعملوا تعديل ويعملوا التقاطة يومية، معناها النصوص الناجحة اللي طبق فيها
1: قانون الهايك،
2: قانون الهايك والقواعد يقع تطبيقها بصفة جيدة، يقبلوها، يقبلوا النصوص ويخرجوهم في هكا معناها سيليكسيون التقاطة يومية.
1: وريتني قبيلة والمرة اللي فاتت بعض الكتب المجاميع نعم. لهذه الأصناف من الكتابة.
2: أي فعلا هما يرسلونا معناها اللي احنا كتبنا وشاركنا والكل يبعثونا من بعد يرسلون يلموا يجمعوا هذوك النصوص اللي وقعت تتويجها والتقاطتها يلموهم في أنتولوجيا جماعية ويقع إرسالهم
1: باللغة العربية
2: باللغة أنا كتبت بالفرنسية ونجم نكتب زادة بالعربية، خد فما اللي يكتب بالعربية كيما تحب، باللغة اللي أنت تتقنها واللي تحب تكتب بها ما يغيروهاش، هما يعملوا الترجمة بطبيعة الحال ويفهموه ويعملوا قراءة
1: للياباني
2: يترجموا للليابانية ويعملوا قراءة وياخذوا العناوين نتاعنا في تونس ويبعثونا يرسلونا الكتاب الأنتولوجيا. فما اللي بالشهر، فما شهري، فما أنتولوجيا شهرية، فما أنتولوجيا
1: في مرات عديدة، في
2: مرات عديدة لأنه الحال
1: وعنا مقبلين على هذا الصنف من الشعر في تونس. أي
2: فما
1: سمعت أكثر من مشترك في هذه
2: فما تبارك الله، فما عدد به
1: شاعرة سونيا
2: بن عمار، فايزة وشتيتي، نجاة البكري، أمال العذيبي، سعاد الحجري، بارك الله فاتن الفورتي، تونس ثابت، هشام بن عمار لو سينيست بارك الله، وعنده كتب زادة اصدارات زادة في الهايكو. اي هشام بن عمار لو سينيست، فما مفيدة غضبان، فما سلوى مستيري، فما ما شاء الله يعني
1: به. لكن كيف خرجت الكتاب يبدو لي أنه مختلف شكلا وموضوعا عن الهايكو، فما نزوع نحو الإيجاز اللفظي في كل قصيدة، لكن شكل الشذرات المنشورة في الكتاب هذا أذكر به درب الأهات، ما هو شيء شعر هايكو بالمعنى المتعارف عليه؟
2: أصناف هو في أربع أجزاء.
1: أي.
2: يعني أنا قسمته خطا نكتب جميع
1: نجم نقرأه، هو خمسة أجزاء معناها.
2: أي
1: اللي هي قبل البدء هايبون
2: هايبون أي
1: تانكا
2: أي
1: جوجيو هاكا
2: أي.
1: وهايكو
2: وهايكو
1: هايكو اللي هي من صفحة 79 إلى صفحة
2: 60 نص. أنا قسمته إلى أربع أجزاء، 20 نص هايبون، 22 نص جوجو هايكا، 20 تانكا، و 60 هايكو.
1: وتعطي في بداية الكتاب تعريف لهذه الأصناف من الشعر الياباني. يعني هل أنا عندي بعض التساؤلات حول اختيار هذا النوع والتعمق فيه، تعمق في معارفه في أقسام الشعر الهايكو العديدة والمختلفة؟ احنا نعرفه صنف واحد اللي هو تغى على باقي الأجناس الشعرية اليابانية اللي هو الهايكو فقط، لكن هناك أصناف أخرى.
2: وأنا هو شنو اللي صار لي غوص في الشعر الياباني.
1: أيوة.
2: يعني تعرف هي حاجة جابت الأخرى، معناها أنا تعرفت أول حاجة تعرفت عليها هي الهايكو.
1: أيوة.
2: وعملت له دراسة عميقة وعميقة جدا من خلال كتب ورقية وهي اللي اعطتهم لي مدام رشيدة جربي، قالت لي أقرأ التقنيات. أنا حبيت ندخل العالم هذا بصفة جدية، من حبيتش ندخل هكيك هاكي أو كان نكتب وقع، حبيت يكون القارئ مقتنع بكتاباتي وحبيت تكون حاجة صحيحة. دونك حتى كتابي أنا هذية كلهم نصوص وقع تتويجها، معناها متفق عليها ما فماش، معناها كما نقول وراضين عليهم ما فماش.
1: وقعت مراجعة لهذه النصوص على مر
2: أي وقعت بالطبيعة،
1: غيرت في بعضها وكذا،
2: تغيير مش كبير ياسر، بقي احترمت تعديل كما نقولوا لي ماتر دو هايكو
1: اللي هما ماهمش توانسة.
2: فما توانسة عندنا في مجال عطر الأسارة، عندنا فضاء غادة سمان.
1: اي فضاء فضاءات تعتني بالشعر الياباني.
2: الشعر الياباني يشرفوا عليها مجموعة، مجموعة مشرفات من ليبيا. كما ذي مدام حليمة درسي عبد الرزق اللي كتبت لي شهادتها
1: هذا اي فوالا،
2: ويعطيونا تمارين نشاركوا فيهم ويعملوا التقاء، يعملوا دراسه كامله معناها.
1: نعم. الامر جدي
2: لا جدي جدي بالحق معناتها، ما فماش شك في الموضوع هذا. وانا قلت انا اللي باش ياخذ كتابي باش يقراه ما عندوش فكره، مش ناس كل باش تعرف الهايكو، مش ناس كل تعرف لها. يعني عرفت قلت نعمل اول حاجه نبدا بها
1: تعريف،
2: هي التعريف لكل صنف.
1: أيوة.
2: التعريف لكل
1: انت تلقى
2: صنف.
1: روحك اكثر في الهايكو ام لا؟
2: والله في الكل الحقيقه في الكل. عجبوني الكل، هي الوجازه، انا الوجازه هي اللي شدتني.
1: الإيجاز.
2: يعني الوجازه في النصوص، يعني
1: الايجاز
2: الايجاز فوالا. نعم. يعني كي ناخذ نص نلقى الكثافه، نلقى بلغه بسيطه معناها، هو بيدو قلك بلغة سلسة عبارات، يعني فمش صعب في الأمر، فقط نطبق القواعد.
1: ما نعرفه عن الهايكو هو ارتباطه بالطبيعة
2: فعلا
1: أساسا معناها. أي. ثم هناك تفريعات أخرى جزئية.
2: أي.
1: هل تتقيدين أنت ألفك شك بهذا الأمر أم لا؟ لاني لاحظت في بعض القصائد ما فيهاش علاقه بالطبيعه، انما هي قصائد موجزه جدا.
2: أي؟
1: مختزله. أي؟ عميقه.
2: أي؟
1: وتعطي انطباعا جميلا الحقيقه. انا أي؟ عجبتني هذه التجربه، لذلك أي؟ اصريت ان تكون ضيفتي. أي؟ لنعرف بهذا الجنس الادبي.
2: أي؟
1: الشعري مش جديد، هو قديم قدما كبيرا.
2: اي عاد تاريخه. أي. من القرن، هو من الاول بدا من القرن 18 وبعد على يد. نعم. باشو، ولا على معناه تقسم على 17 مقطعا، 5 7 5.
1: نعم.
2: من الاول كان هو مقدمه على سطر واحد، مقدمه للشعر، لقصيده الشعريه في القرن 13. وقعد كيكا حتى من بعد باشو كتب يعني نصه بركة قديمة، ضفدع ينط صوت الماء، مر هكاك ببركة قديمة. لقى مشهد حرك فيه الحواس، معناها فما تحريك الحواس. فما معناها هو في الطبيعة، لذلك هو انطلق من الطبيعة، لذلك صحيح. الهايكو مربوط بالطبيعة. دونك البداية كانت من غادي، من الانطلاقة كانت من الطبيعة. لكن عنا الحرية توا، أنا كنا نعرفش فما الحدث زاد، خاطر هو ربط، فما ربط بين الطبيعة والحدث. لكن كي نمر بصورة تنجم تكون الصورة ذيك مش مربوطة بالطبيعة، علي ما نكتبش عليها، نكتب عليها الصورة هذيك.
1: يسمى انفتاح القصيدة،
2: انفتاح
1: على العالم. ايه؟ لأنه طبيعة الطبيعة اليابانية.
2: ايه؟
1: ليست نفس الطبيعة العربية أو الإنجليزية أو الأمريكية أو
2: هي
1: الإسبانية، مختلفة.
2: هي مختلفة. هي مختلفة، صحيح مختلفة. هو يقول لك معناها الربط الأساسي، معناها بالأساس بالطبيعة. لكن عندما نكتب على شيء آخر ما فماش حتى مانع، المهم تطبيق التقنيات.
1: شنو هي التقنيات هذه سيدة ألفة؟
2: التقنيات
1: بماذا تتميز قصيدة الهايكو اليابانية من حيث التقنيات؟
2: التقنيات السطر بدون عنوان،
1: بدون عنوان
2: يكتب على 3 أسطر.
1: نعم.
2: السطر الأول هو يسمى الكيغو. هو هما يقولوا لو كيغو دو سيزون، لكن نجم تكون يعني تكتب حاجة ماهيش مرتبطة بطبيعة، لكن مثلا ما تكونش فعل، نبدأ هكاك بفعل. ولا تكون يعني مثلا يعني حاجة عامة هكا، يزم حاجة معناها
1: حياتية.
2: معينة. أيه. حاجة معينة
1: تسميها
2: تسمى الكيغو هذيك. وهذيك من الكيغو كما نقوله، هي ملم الكيغو، ملم للصورة كلها، للنص الهايكو. يعني أنا من بعد جودي في اللوب، من بعد نكتب الهايكو، من بعد نقوم بال كيفاش نقولوها، بال
1: سنتيز.
2: لا سنتيز، تحليل الناس، تحليل
1: قبل
2: الصورة.
1: متى نسمع بعض قصائد الهيكيو نتاعك سيدة ألفة؟
2: نعم.
1: شك نهديك هالغنية، هذا النغم منيرة.
2: شكرا.
1: للمرحوم الفنان التونسي الهادي قلال، ثم نعود.
2: شكرا.

0: بعد هذا النغم منيرة، علاش اخترت سيدة ألفة النغم هذا؟
1: والله أمي اسمها منيرة،
0: أيوة
1: ربي يذكرها بالخير وربي يطول في عمرها. بكري بابا نهار كملوا يغني عليها منيرة يا منيرة ويهدي لها
0: أيوة،
1: ويهدي لها عبر عن طريق الإذاعة الأغنية هذه.
0: الأغنية هذه
1: أي دونك أنا اخترتها ونهديها لها، زادة فرصة باش نهديها لها.
0: معقول فهمت. نسمع لو سمحتي بعض القصائد لايكو اللي نلقوهم في كتابك. تفضل.
1: ظل الزيتون الملجأ الوحيد عند القصف. ظل الزيتون بعد هدم البيت لم الشمل. أوراق متساقطة بين الكناس وبلا مأوى لقاء. صمت الحشرات حياة ثانية تحت الأنقاض. ظل الزيتون حكاية أطفال غزة محمية. فزاعة حتى الحقول مقصودة بالحرب. طفل حزين الثلج يتلقى دموع. فزاعة طفل تائه يجد رفيقته. بنفسج وراء الخيمة دموع على البتلات. أشواك الورد دماء تنزف من غدر الحبيب. فراشة أولى بغزة تطلب الرفقة من الزهرة الأخيرة. لا يمل أطفال الحجارة من الرمي. حب خريفي بين الأوراق وبلا مأوى قصة. رياح الخريف تثير أوجاع الفراق. آلام طفل بالأنفاس يرسم ابتسامة أمه تحت الأنقاض. دموع الصياد آهات المهاجر تندلع من البحر. فجر الربيع على وجوه الكادحات ابتسامة. عودة إلى البيوت بنفس الشاحنة كل الكادحات.
0: عودة
1: إلى البيوت
0: بنفس الشاحنة
1: كل الكادحات.
0: كل الكادحات، فما اختزال حتى في الأفعال، استعمال الأفعال والحروف لربط المقاطع، لكنك تتبرئين من ذاك الرابط وتصبح القصيدة أعظم كما نقوله إحنا، معناها لجست مينيموم.
1: هذا هو الهايكو.
0: أيوة.
1: هذا هو الهايكو. دون أمن، دون أمن تعود إلى البيت كادحة.
0: دون أمن، دون أمن تعود إلى البيت
1: كادحة.
0: كادحة. كم تصور هذا ما يشهده حتى الوسط الفلاحي القروي التونسي من الكادحات ومعاناتهم.
1: فعلا.
0: ومعاناتهن اليومية معناها. أي.
1: أي. هي الأهات، أهات أنا الأهات هذوما الكل يعني مختلفة. أهات الكادحة، أهات بلا مأوى، أهات أطفال فلسطين، أهات الأمهات الفلسطينيات، المتشرد. يعني
0: من عنوان الكتاب يدل على محتواه.
1: محتوى.
0: وقد قرأت هذا الكتاب أنا ببطء شديد حتى أتبين هذا النوع الشعري، هل أنه يمكن أن يكون عربيا؟ هل يمكن للعربي أن يكتب بهذا الجنس الشعري أم لا؟ فوجدت أنه لا يختلف في المطلق شعريا عن أي نوع من الشعر، ويمكن للعربي أن يكون شاعرا بالهيكو جيد وجيد جدا
1: طبعا.
0: وهذا ما وجدته الحقيقة في هي. كتابك وفي هي. كتاب كتابات سيدة سونيا
1: بن عمار،
0: كتابات رائعة وعميقة
1: فعلا
0: ومختلفة عن الواقع عن السائد الشعري التونسي.
1: هو التطبيق التقنية فقط يعني توا هو أنا شو تليني يكتبوا من جميع أنحاء العالم يكتبوا، يعني كان كل واحد يقول مثلا نقولوا هايكو ألماني، هايكو إيطالي، هايكو فرنسي، هايكو عراقي، هايكو مش معقول ما يجيش. فأنا يقولوا هايكو عربي، لكن أنا اختلف.
0: ماذا تقولين؟
1: هايكو،
0: هايكو بشكل مطلق،
1: هايكو بشكل مطلق يكتب بجميع اللغات.
0: صادف أن كانت البداية مع ال
1: هو ياباني.
0: ياباني.
1: هو ياباني، تاريخه ياباني، هو توجد في اليابان.
0: ومش بالضرورة باللغة اليابانية.
1: لا مش ولا هو بالترجمة متاعه سمحته باش يمشي لدور العالم الكل فقط. لكن يكتب يعني ما نجموش نقولوا هايكو عربي، ما معنى ذلك؟
0: ما
1: فما تقنيات نطبقوها ما نختلفوش فيها فقط، وهذا هو.
0: قبيلة بديت في التقنيات.
1: أي.
0: قلت الست القصيدة تتكون من 3 أسطر.
1: نعم.
0: ولا تحمل عنوانا. ماش عنوان القصيدة. ندخل مباشرة للقصيدة اللي تتكون من 3 أسطر. السطر الأول هو
1: الكيجو.
0: الكيجو اللي يعني
1: يعطيك يعني حول ماذا سنتحدث، ماذا سأكتب،
0: الموضوع،
1: الموضوع. حوصلة الموضوع معناها،
0: لكن بجملة
1: الصورة أحيانا. بجملة لا بجملة كما هوني أوراق صفراء.
0: أيوة.
1: أنا الباقي اللي باش يجي على الأوراق الصفراء، لكن شو نعمل في السطر الثاني هو اللي يتسمى توريا ويز. هذاك يكون فما 4 أساليب نطبقهم، واحد منهم أسلوب التقابل أو أسلوب التشبيه أو أسلوب التكامل أو أسلوب المقارنة.
0: واضح.
1: مثلا نعطيك مثل مثال هنا، أنا هوني أوراق صفراء، قول قائل أنا أوراق صفراء شنو اللي باش نعمل بهم؟ معناها تعدي تلقيت أوراق صفراء باش يهزها الكناس باش تتلوح باش ما عادش عندها حتى قيمة.
0: في الرياح مثلا.
1: في الرياح. وهو ذاك شو يقول لك الهايكو، من حاجة ما عندهاش قيمة ميتة أنت تزر
0: تصنع
1: الحياة، تصنع الحياة. أوراق صفراء بلا مأوى يصنع بيته الذهبي. هو مصفر معناها أوراق صفراء، هو ولا اللون. هو شنو اللي عنده بلا مأوى؟ عنده الطبيعة ما عندوش مأوى. هو بلا لزاز دياف يعيش في الطبيعة، ياخذ الحاجات من الطبيعة باش يعيش بها،
0: صح،
1: بما فيهم البيت متاعه.
0: واضح.
1: جاء اخذ الأوراق وكون منهم بيت. هو مصفر، الأوراق صفراء كي تغزرها صفراء اللون كأنها ذهبية.
0: طيب.
1: اللون، لكن في اللون وفي المعنى. بالنسبة لي هو ما عنده حتى شيء، عنده هو هذك قصر.
0: طيب.
1: ذهبي. والذهب شنو هو؟ حاجة ثمينة. الذهب هو حاجة ثمينة. ما جيتش هنا قلت أوراق صفراء بلا مأوى يصنع بيته الأصفر.
0: أي ما معنى شيء.
1: شو الذهبي عندها برشا معنى. ذهبي عندها برشا معنى على خاطر الأوراق الصفراء كانت حماية، يعني يلقى راحته، يلقى طفي. الأوراق الصفراء كيف عم نستعملها البيت، تحميه من البرد، تحميه من الأمطار، تحميه من القيظ. بالنسبة لي هذيك حاجة ثمينة،
0: أثمن شيء،
1: أثمن شيء مثل الذهب. هو راهو شو كي نقرأ والهايكو تحس كيف أنا نكتب، تقول مش بما حطتش كالبيت الذهبي.
0: أي أي
1: هذيك دي سوزون تونجو، خليهم القارئ يكتشفهم. كأن ولأن هذوما ما نستعملوهمش.
0: ما تكتبينه في القصيدة مفتوح على قراءات عديدة حسب القارئ.
1: حسب القارئ، حسب القارئ.
0: هذه القصيدة هذه أوراق
1: صفراء
0: بلا ماء
1: يصنع بيته ذهبي.
0: واضح واضح. ملأ البيت الأوراق صفراء، شو نسميه هذا المقطع الأول؟
1: كيغو.
0: كيغو. المقطع الثاني
1: توريا ويرز.
0: توريا ويرز. والمقطع الثالث
1: ذهبي اللي هو تجي فيه الدهشة، معناها هوني ذهبي تقع فيها برشا تساؤلات، وهذاك هو معناها المطلوب الشيء. الهدف متاعي يقول لك معناها الواحد حطت الذهبي هذيش، ما حطتش كما قلت لك يصنع بيته الأصفر. علاش الذهبي؟ أغزر كلمة ذهبي قداش خرجت منها من...
0: هذا ما يعتبرش قيد للشعر؟
1: لا لا ما هوش قيد، على خاطر هو فيها متعراه.
0: بعد البيت الأول أو السطر الأول يمكن يكون عنده 6 إمكانيات أو 5 إمكانيات، إما بالتقابل أو بال
1: 4 التقابل أو التشبيه أو المقارنة. أيوة. ساعات نشبه مثلا حاجة. أيوة. كما مثال، مثال نكتب حاجة ومن بعد نتنقل لحاجة أخرى لكن ماشيين في نفس الصورة.
0: أيوة.
1: ذكا يتسمى أسلوب المقارنة، معناه كيني أنا قارنت عملت مقارنة
0: بين شيئين،
1: بين
0: موجودين،
1: بين شيئين لكن ماشيين في نفس الصورة. واضح. مش مختلفين، فهمت؟
0: توازي.
1: أي توازي. مثلا هوني باش نمثل نمثل الأوراق الميتة
0: به،
1: يشبه شوية هو للنص الآخر. أوراق ميتة، في أوراق مصر الصفراء. أوراق ميتة الملجأ الوحيد لمشرد وكلبه.
0: آه واضح.
1: أوراق ميتة الملجأ الوحيد لمشرد
0: متشرد وكلبه.
1: أي.
0: أعطينا قصيدة هيكو فيها كان الطبيعة، ما فيهاش هالمتممات اللي انت خذيتها منها، تتحدث عن الطبيعة، شتاء أو ربيع أو صيف أو خريف كما يقولون، كما يقسمونهم.
1: أي. أي. خريف فلسطين.
0: أي.
1: أوراق تتساقط جثث في السماء.
0: أوه محلاه. عودها.
1: خريف فلسطين. أوراق تتساقط جثث في السماء. هنا ربط بين الطبيعة والحدث.
0: والحدث والألم، والألم العربي الكبير. يعني يمكن أن نستعمل أن نتحدث عن فلسطين، عن أوجاعنا، عن كل همومنا. أي. بالهايكو.
1: بالهايكو.
0: لا يمنع ذلك.
1: لا لا لا يمنع. هو
0: معناها هل عنده سمعة، سمعة قد تكون معناها مقصرة، أنه الهايكو يتحدث كان على الطبيعة وبالأساس يا إما خريف إما ربيع إما شتاء إما صيف، يعني حسب الفصول. هذا صنف، هذا موجود،
1: موجود.
0: ولكنه لا يمنع كل شيء. لا يمنع،
1: لا يمنع. هذاك باش نحكيو على حاجات أخرين.
0: كيفاش نعديو هالتقنيات هذية وهالمعاني اللي تفضلت بها سيدة ألفة لمحبي الشعر الياباني؟ يبدو لي أنه فما نوادي في تونس تعنى، أو مجلات كذلك إلكترونية وورقية تعنى بالأدب بالشعر الياباني في تونس. هكا؟
1: أي بطبيعة، طبيعة الحال هما يعطيونا مشاركة في نصوص.
0: شكون هما؟
1: بطبيعة أنا توكي باش نكتب فين باش نكتب. فما منتديات
0: فين،
1: فما في على الفيسبوك، وفما على الواقع مع الأستاذة سونيا بن عمار رئيسة بيت باشو للهايكو
0: اللي هي في دار المكتبة
1: دار بن عاشور.
0: نعم.
1: وإحنا كنا قبل زادة في مقر آخر، المقر بركة تغير، لكن كنا نعمل ورشة تدريب
0: ويجيو محبين الياباني
1: أي تعمل أنونس على معنى إعلان على الفيسبوك وتحط اللوجو متاع البيت ويجي معنا. عملت برشا ورشة تدريب.
0: خليني نزيد نهدي لك غنية.
1: شكرا.
0: أخرى اخترتها أنت كذلك. وهي أغنية للفنان التونسي الكبير
1: لطفي
0: بوشناق، شفتك
1: ما نعرفي
0: ما نعرفي.

0: بعد لطفي بوشناق وشفتك ما نعرف وين، نعود حضرات السادة المستمعين إلى ضيفتي في بساط الشعر الشاعرة ألفة كشوك، وتجربة مختلفة شعرية مختلفة تونسية وثرية جدا، أو نشوف فيها المراجع اللي تحط فيها والمجلات التي أصدرت فيها قصائدها وقصائد زملائها التونسيين والتونسيات، وهي كتب فاخرة الحقيقة. قدامي كتاب ما نجيش نقرأ أنا باليابانية، لكن هذا الكتاب جميل جدا، فيه ترجمة أولا لهذه النصوص من الفرنسية واليابانية إلى غير ذلك، ثم رسوم تحليه رسوم، والغلاف مجلد بشكل جميل جدا. وانتم تعرفوا الفن الياباني وقديش يعول على رقة المرسومات. هذا كتاب تحفة، يمكن يكون هدية، هدية حب، هدية عيد ميلاد، هدية مناسبة، مناسبة عائلية، مناسبة وطنية، مناسبة يعني. هذه الكتب جميلة جدا سيدة
1: فعلا والله، هما نشكرهم برشا الحق الحقيقة.
0: علاش ما نطلعوش كتب احنا في تونس كيما هذه؟ الكتاب يعني يضيف قيمة للمكتوب داخله.
1: ان شاء الله نعملوا فكرة احنا والأستاذة سونيا بن عمار، ولموا شعر لهايجين، الشعر اللي يكتب بالهايكو يسمى هايجين، ونعملوا
0: انتولو نسميوه هايجين.
1: هايجين عنا تبارك الله مجموعة لبس بها في تونس هايجين، نتلموا ونعملوا انتولوجيا جماعية مع بعضنا. الأغلبية نعرفوا بعضهم، فما اثنين ولا ثلاثة اللي ما يعرفونيش ما نعرفوش، أما الأغلبية نعرفوا بعضنا بما نطلعنا فرد كتاب زاد اللي نحكي لك عليهم،
0: اللي هو تنجم تقدم هنا الكتاب هذا جميل جدا اللي قلت لكم عليه.
1: زي اسمه انترناسيونال سايجيكي اوتون، سايجيكي انترناسيونال اوتون، معناه خاطر هما النصوص الكل اللي فيها على الخريف.
0: نعم.
1: وفيه الهايجين من جميع انحاء العالم عالمي.
0: نعم.
1: كل واحد قداش عنده من نص، يعني نصوص مختلفة.
0: نصوص هذا مش مجلة، هذا كتاب،
1: كتاب كتاب أنتولوجيا،
0: أنتولوجيا شعر
1: أي موجود العالمي. عالمي هكا، فما العالمات، فما
0: شفتهم.
1: عالم تونس، فما يعني عالمي، فيه كودابار زاد يتباع. راهو فيه كودابار يتباع في اليابان في المكتبات عندهم. أنا شو ما ندفعوا حتى مليم، راهو
0: يجيكم هدية،
1: يجينا هدية. أنت يقول لك عندك نص كوني، عندك نصوصك، احنا باش عملناه الكتاب، عملناه بنصوص، دونك ما تزيدش تدفع، ما يطلبوا منا حتى شيء، حتى حق معناها الإرسال ما ياخذوش، ما يقول ما حتى شيء، مجاني مجاني، يجيني للدار، نعطي عنواني أكهر.
0: مكافأة الشاعر المساهم وتجيه الكتاب هذا جميل برشا في الحقيقة. هذا كتاب في المكتبة يضيف كثيرا
1: بالطبيعة
0: جماليا وفكريا
1: فعلا
0: وشعريا.
1: الحقيقة عندي مكتبتي في بيتي فيها معناها فخر في تونس معايا. والله كي راهم الكتب هذوما، ورا الانتولوجيا اللي جاتني من اليابان، جاتني من فرنسا، والله نحس حاجة قوية برشا. شو

0: فما في فرنسا زادا في كوكو دو هايكو، فما
1: شنو كوكو دو هايكو؟
0: هذا سي ان جروب
1: ايوا
0: سور فيسبوك، على فيسبوك ندخل يعملوا لي انفيتاسيون، فما اللي يبعث لي دعوه، فما انا كي نلقى ولا صديقتي تبعث لي دعوه تعمل
1: نعم
0: دعوه
1: نعم.
0: للامر
1: العادي
0: الامر العادي ولا انا نسمع به زاد نطلب انضمامي ونكتب الهايكو كيما كيما في هايكو كولون اليابانيه ولا هايكو جاردن زاد اليابانيه، ياخذوا النصوص نكتبوا فيهم كيف كيف، تقع دراسة النصوص، حرص كبير وكبير جدا على التقنيات وعلى يعني ما يخرج كيف كيف، حتى في هايكو المغرب العربي مع الأستاذ رضا الديداني لازم تقع
1: نزيد نعرفوا بها أكثر. هايكو المغرب العربي وين موجود المقر هذه؟
0: هذه فيسبوك، كله فيسبوك،
1: كله فيسبوك، معناها المغرب العربي شعراء الهايكو المغرب العربي
0: يكتبوا غادي
1: يكتبوا في الفضاء هذا،
0: لا يقبلوا من جميع انحاء المتوسط، رضا الديداني عندنا معنا حتى طلين راهو يكتبوا
1: أيوة
0: معنا يكتبوا
1: أيوة.
0: ما عمليش منش عاملين عربي عربي
1: أيوة. فمش حدود
0: لا لا لا، تو في كوكو جو هايكو فما اللي يكتب باللغه العربيه يقبلوا نصوص الترجمه يعملوها هما ويقبلوا النص، لكن هو شو فما حاجة راهو من لغة اللغة يتغير النص يتغير، اللي بشي يعمل ترجمة يزم يكون هايجين
1: يعني سهل كاتب
0: للهايكو
1: للهايكو
0: أي نعم. هما اللي عاملين لجروب هذوما سيدي هايجين هما بيدهم دارسي
1: كان نقولوها بالدارسي يقولوا هايجين
0: هايجين هيجة يابانية
1: هايجين معناها كاتب القصائد اليابانية
0: أي دارسين كيما الأخت سونيا بن عمار دارسة عن طريق كتب عاملة دراسة كاملة عميقة وعميقة جدا.
1: كان لنا زيارة للمكتبة حيث أي. السيدة سونيا بن عمار وشفنا مكتبتها الهايكو الموجودة في المكان
0: أي.
1: مكتبة
0: دار بن عاشور،
1: دار بن عاشور وهي مكتبة ثرية جدا الحقيقة، وتجربة سيدة سونيا بن عماز تجربة ممتازة جدا، تجربتك سيدة ألفة نفس الشيء، يعني أنا متفاجئ بهذه التجارب في كتاب الهايكو اللي ما كانت معروفة كما ينبغي
0: كما ينبغي. هانا نحاولوا باش
1: يا اخوي يسعد برنامج بوسات الشعر ان يكون مفتوح دائما للهايجين هذوما للشعراء الهايجين الشعراء الياباني، مرحبا بكم في اي وقت
0: يعيشك.
1: سعيد جدا سيدة ألفة اني التقيت بك وتعرفنا على تجربتك الطريفة والعميقة
0: شكرا
1: والثرية الحقيقة والجميلة والعميقة، معناها قصائد تحكي على فلسطين، قصائد تحكي على الوضع في تونس، على الوضع في العالم، على العواطف والأحاسيس الداخلية بشكل مغاير للقصيدة العربية سواء كانت عمودية أو حرة أو نثرية. أنا سعيد جدا بتقديم هذه التجربة ولنا عودة مرة أخرى تعيدينني كما وعدتني سيدة سونيا بن عمار أن نعمل جلسة حول جلسة عامة ثلاثة أو أربعة شاعرات وشعراء،
0: يقع حوار حلو
1: حوار. شكرا لك مرة أخرى
0: شكرا
1: شكرا. موعدنا حضرات السادة المستمعين في لقاء آخر مع بوساط الشعر.
2: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر، بساط الشعر.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
4: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا في لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية. كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 8 ثلاث ساعات نجتهد في تقديم مادة إذاعية إن شاء الله تكون في مستوى انتظارات مستمعينا. وكعادتنا في لقائنا جولة مع الأنشطة الثقافية وتتبع التظاهرات الثقافية في العاصمة وأيضا داخل جهاتنا. لقانا اليوم يأمنه لكم من أمام أجهزة التقنية زميلتنا مريم قارة، صفي الكتار العرفاوي في الإعداد والتقديم. أما فقراتنا واستضافاتنا لليوم، فأولى الاستضافات تكون في إطار مواكبتنا لمشهد الإبداعي للفنون التشكيلية. الدكتور لسعد الدريتي رئيس جمعية كاب قليبيا يكون حاضر معنا بعد قليل لمواكبة معرض جماعي للفنون التشكيلية. نواصل مع الفنون التشكيلية في استضافة أخرى، ويبدو أن المشهد الثقافي زاخر ببداية المعارض. الفنانة التشكيلية نرجس خرات يوم غد افتتاح معرضها الشخصي، على هيك أيضا بشكون لنا اتصال هاتفي معها للتعرف كفكرة أولية والتذكير أيضا بالموعد حول هذا المعرض. اليوم نمشي لسلينا من خلال استضافتنا المندوبة الثقافة بسلينا سيدة حنان بن ناجم، ومواكبتنا للأنشطة الثقافية هناك خاصة المتعلقة بشهر التراث. وتشاركنا أيضا في الحوار مديرة الثقافة بالكريب مواكبة لملتقى ينطلق طيلة 3 أيام وينطلق يوم غد. في استضافة أخرى لدور الثقافة وفي مواكبة أيضا لشهر التراث، دار الثقافة ببلعسل عندها برمجة ثرية جدا في هذا الإطار، تكون معنا بعد قليل أيضا مدير دار الثقافة ببلعسل. وفي استضافة أخرى في بعد معرض الكتاب نعود إلى الكتب كعادتنا تكون حاضرة معنا، لأنه احتفائنا بالكتب في إذاعة تونس الثقافية مش موسمي، مش في علاقة بالمعرض فقط، ولكن نحاول نجتهدوا أنه تكون لنا دائما وفي كل حصة يكون حاضر الكتاب وكذا الكتاب. اليوم الكاتبة سارة السباعي تكون معنا حتى نقدم جديدها في عالم الرواية. كالعادة الختام يكون مع سي شكري السلطاني في فقرة أدباء من العالم. هذا محتوى لقانا لليوم، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. أولى الأنغام ثم ننطلق في استقبال ضيوفنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا في لقانا من الصالون الثقافي كالعادة على موجات الإذاعة الثقافية من الخامسة وإلى حدود الثامنة مساء. وكعادتنا في الصالون الثقافي نتتبع الأنشطة الثقافية في العاصمة في المركز، وأيضا يهمنا برشا أنه نواكب داخل الجهات، خاصة العمل الجبار اللي تقوم به جمعياتنا الثقافية. اليوم وجهتنا تكون مدينة تقليبية، وفي الحقيقة هي مش أول مرة. علاش؟ على خاطر زخم كبير في مدينة تقليبية من خلال مواكبتنا لأنشطة جمعية تقليبية للثقافة والفنون والتراث. هذه الجمعية اللي عندها دور كبير حقيقة طيلة ربما الاستضافات على الأقل اللي كنت حكيت فيهم على أنشطة الجمعية. نلاحظوا أنه نشاط متنوع، كل التعبيرات الثقافية محتفى بها في قليبية من خلال جمعية كاب قليبية. فضلا على ذلك السخاء الكبير مع ضيوف مدينة قليبية من خلال الأنشطة، وأيضا الاعتراف الكبير والجليل بأبناء قليبية. بالتالي هنا فما دور كبير برشا جمعية قليبية للثقافة والفنون والتراث تقوم به من أجل تنشيط المدينة، فضلا كنقول الثقافة فنون وتراث، وأيضا البيئة حاضرة لأنها جزء أيضا من الثقافة. في هذا الإطار سعيدة جدا في كل مرة يكون معنا الأستاذ الدكتور لسعد الدريدي رئيس الجمعية حتى نواكب معاه أنشطتها. أهلا وسهلا ومرحبا سي لسعد.
2: أهلا وسهلا أستاذة صفاء، ومرحبا بالمستمعين والمستمعات لإذاعة الثقافية. نحب نشكرك على الكلمات الطيبة تجاه الجمعية نتاعنا، وفيها حافز وتحميل مسؤولية، لأن الجمعيات يجب يكون عندها دور في حياة المدينة. ونحب نضيف إلى جمعية كاب قليبية، نحب نضيف البوك كلوب برغولا، نحب نضيف جمعية أسبيس، نحب نضيف جمعية قدماء معهد عزيز الخوجة. فما زخم كيف ما قلت أستاذ صفاء في العمل المدني الثقافي، إلى جانب التنظيم العمومي في دار الثقافة واللي تشرف على دار الثقافة قليبية، واللي وقعت تسميتها نوردين، دار الثقافة نوردين سمود، بعد وفاة شاعر تونس شاعر قليبية نوردين سمود. الأستاذة عايشة بن سليمان عندها نشاط حثيث، عندها نشاط هام متميز. وفي بمناسبة شهر التراث دورة 35 قمنا بعديد الأنشطة ومازلنا الصدد هذه النشطة. حبيت جست سادة صفير نذكر بالمنطقة الوطني القصة القصيرة جدا بمزميم. احنا منخدموش بمعزل، احنا شمال الولاية نخدمو مع بعضنا مزميم قليبي حب مغزيز والهوارية. تستقبل أستاذة هاجر ريدان مديرة المركز الثقافي الخاص ريدار، رسام شهاب حميد لأن نقدمه شهاب المربي، شهاب الرسام، شهاب الإنسان، لأن الرجل هذا فيه صفات جمة، صفات حميدة، على خلق كبيرة ياسر وأخلاق، رجل طيب ياسر، عنده مرسم متميز. والرائدات بتاع المرسم اللي هم عندهم توا دخلوا في السنة السادسة ولاو يعرضوا في تونس في أخيرا في مزل أفريقيا، ويعرضوا في المونستير. إذن تحية لشهاب حميد، وقولوا له احنا إلى جانبك دائما. حبيت زادا نعرج على يوم السبت، عن معرض للحروفية، والشهاب حميد كذلك معرض للحروفية بين الحرف ولا كلمة الشهاب. وعزف جماعي على الحرف بالنسبة لعبد الله عكان، نور الدين عوني، ولمشت النوري. نحب نعرج شوية، نقول كي نرجعوا لسنوات 80 نقاو الرسام محمد صمود بدا في الحروفية، ليس الحروفية الكلاسيكية اللي نعرفوها اللي نكتبوا بها واللي نكتبوا بها المصاحف وغيره، ولكن الحروفية فيها نوع من الموفمون، فيها نوع من التمثيل، من التشكيل. أصبحت فنا قائم الذات في تونس، وربما عندنا تميز. وفي هذا الصدد بالنسبة لليوم السبت في افتتاح معرض عزف جماعي على الحرف، سنوزع نصا للأستاذ سمير التريكي، نصا رائعا رجع فيه على تاريخ الحروفية وقارن فيه، لا أقول الحروفية وربما أقولها بين ظفرين، الحروفية في أوروبا اللي يسموها هما لتريس، لا مقارنة بينهما، ولكن التحديد والتدقيق واجب. إذن قلت لك نستقبلوا عبد الله عكان، نور الدين عوني، ولمجد النوري في معرض سيكون متميز وكبير، كبير جدا حقيقة. هنيئا لأبناء وبنات قليبيا والجهات المجاورة لينا اللي باش يجوا يتفرجوا في المعرض هذا، واكيد تو نعملوا له توثيق بالفيديو باش الناس كلها تتفرج فيه.
1: نعم.
2: لو سمحت استاذة صفاء، نحب نتطرق الى موضوع الاحتفال بالحروفية. هو جاي كما قلت لك في اطار شهر التراث، دورة 35 اللي يمتد من 18 ابريل ل 18 ماي، واللي هو كان المعمار. لكن في الحروفية نقاو كثير من المعمار. شهاب حميد عنده لوحات متميزة جدا جدا جدا في المعمار. ثم في ختام الأيام التشكيلية هذه المهداة للحروفية، سوف ننكب نعرض ونناقش فيلم المخرج مروان المدب، لسان القلم، أكيد تذكريه أنت، اللي تعرض في القمة الفرنكوفونية في جربة أخيرة بتونس. فيلم فيه توثيق، فيه تاريخ، فيلم خلق بوليميك باهي. كل فيلم يخلق بوليميك هو فيلم إيجابي. أحنا مش نعرضه ونناقشوه في معرض الحروفية المتواصل هذا، عزف جماعي الحرف من يوم 9 إلى آخر الشهر.
1: نعم.
2: كذلك حبيت أن نوجه كل الشكر لزاتولية بانتور ورشات الرسم في شمال ولاية نابل، انطلاقا من سميم قليب حمام غزاز والهوارية، واللي أنا نعرفهم ومواكبهم وننشط معهم برشا. درنير معمل معرض على الحفر الفني الجرافيو في الهوارية، هك تشوف تو عنا في ريدار عنا معرض. ثم عدد كبير وهام من الورشات المعدة الرسم، يشرك مثلا في الهوارية الرسام هادي بن سيرة، عنده نادي أكيلاريا للرسم لتعليم الصغار والكبار مجانا يومين في الأسبوع، يوم الجمعة ويوم الأحد. هذا راجل يصرف من جيبه باش يحضر لوازم تاع الرسم في حمام الغزاز. كذلك عندنا مرسم منال بحال صالح في قليبيا، عندنا أكثر من 6 مراسم. في مسميم عندنا مرسم هاجر ريدان، مرسم هام جدا وفيه نكهة خاصة، لأن صديقات هاجر ريدان كلهم يتعلموا في الرسم، وفما إنتاج وفما معارض. وهذا ما نجم يكون كان حافزنا احنا كمجتمع مدني باش نمدوا إيدينا لهالفضاءات هذية ونخدموا معها باش نبرزوا العمل متاعها.
1: نعم، علاش قلت أنا قبل قليل؟ لأنه ديما تتتالى الأنشطة الثقافية على خاطر فما زخم إبداعي أيضا في مدينة قليبيا وفي كل جهاتها ومعتمدياتها، وهذه يترجم من خلال الأنشطة اللي نلقاوهم. فما حتى تداخل في الأنشطة وفي الأوقات، كما معناها حتى كانت الاستضافة على نشاط ليوم السبت، نلقاو نشاط نهار 8 ماي، وأكيد نعم الجمعة، وهذا التشابك تشبيك انت قبل ذكرت مجموعة أيضا من الجمعيات والنوادي اللي نشكروهم حقيقة الكل على خاطر فما تشبيك وعمل مشترك في قليبيا، وهذا ربما يظهر لي سر من أسرار نجاحكم. سي لسعد
2: شكرا، كلمة طيبة. نجاح احنا ديما نقولوا اللي بقالنا باش نخدموه وقدموه اكثر من اللي عملناه. مثلا في جمعيتنا الصغيره سنوات 2023 24 25 قمنا ب 61 تظاهره، فيها تقديم الكتاب، فيها الروايه، فيها الشعر، فيها الرسم، وفيها المحاضرات و. لكن ديما احنا نقولوا كمجتمع مدني كي نشوفوا الوضع الثقافي والناس اللي تتطلع لأكثر أنشطة نقولوا لا يلزمنا نخدموا أكثر. لو كان ندخلوا في اللوتو ساتسفاكسيون احنا لا صحيح بارك الله فينا وعملنا وقمنا وواء هي ربما نتراجعوا، لا نقولوا مازالت المهمة كبيرة، المسؤولية كبيرة، لازمنا نتواصلوا مع الناس اللي ديما تزورنا وديما تشجعنا وواء باش نسمعوا آرائهم، شنو يحبوا هما، شنو الأنشطة، شنو الإنتاج، شنو قبل كنا نعرضوا في برشا سينما، أما مالوريزمون من وقت الكورونا قصينا، عرضنا برشا أفلام وديما شوية في سيني كلوب، من بعد تكون فما شوية نقاش حول الفيلم. على فكرة احنا قمنا في الجمعية مع دار الشباب الزمور، احنا نفصل ياسر مع المؤسسات العمومية لأن فيها إطارات وفيها رغبة في العمل. قمنا بإنتاج فيلم على الرسام مضر عمار. رسام مضر عمار قام بمعرض كبير وكبير جدا في 2 فيفري 2024، ومن حصل حظ مضر عمار كونه الصحف القدير وصديق ليبيا وصديقي شخصيا سي سفيان عرفاوي أمنا بثا مباشرا على طوال كافة ساعات من الساعة الخامسة إلى الساعة الثامنة، وبحضور كبير وكبير من إطارات الثقافة والأداب بقليبيا. منذر عمار ريشة متفردة، منذر عمار ريشة سائلة، منذر عمار ريشة تحمل فكرة. وعليش أنا حكيت على منذر عمار لأنه ابن قليبيا، هو إنتاج الوطن القبلي، هو إنتاج شمال الوطن القبلي. منذر عمار يعرض في المركز الفن الحي بالبلفيدير يوم 30 ماي 2026 معرضا ضخما فيه أكثر من 100 لوحة، وفيه تفكير، فيه عمق يتوجه برا وبحرا إلى العاملين في البر والعاملين في البحر. البحارة عنا احنا حياتنا كلها بحر وبحارة في قليبيا. منذر عمار سوف يمتع الزائرين، وهي دعوة ليسمعوا فينا كلها في كل الأمكنة من تونس. إذا كان يوم 30 ماي 2026 هم متواجدين في تونس يمشيوا للمركز الفن الحي في البلبيدير وما يندموش، بيشوفوا انتوش بارتيكوليير، بيشوفوا لمسة خطية ولمسة لونية متفردة.
1: وأكيد سيكون لنا متابعة وتغطية لهذا الحدث الفني الهام بحضوره طبعا، ما نفلتوش طبعا الفرصة هذية وحتى يكون بحذينا في استوديونا ويكون الحوار معاه في المباشر إن شاء الله.
2: بالطبع ومرحبا، ونحب نشكرك أنت بصفة خاصة، ونحب نشكر الإذاعة الثقافية على إتاحة الفرصة هذية بس صوتنا على الأقل يسمعوه المهتمين بشأن الثقافي والفنون في ربوعنا.
1: الله يخليك، والشكر طبعا زادة موصول لك سي لسعد دريدي، خاطر في كل مرة نتواصل معاك وننظم لقاء تكون رحابة صدر كبيرة برشا منك. بالتوفيق إن شاء الله، وفي لقاءات أكيد قادمة معاك سي لسعد دريدي رئيس جمعية قليبيا للثقافة والفنون والتراث. إلى اللقاء.
2: شكرا.
1: إلى اللقاء. يتواصل إذن مستمعينا لقانا على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا وتحية لكم وين ما كنتوا تلتقتوا في موجاتنا. إذن لقانا يتواصل، ما زلنا باش نحكيه على الفنون التشكيلية في معرض خاص آخر للفنانة التشكيلية نرجس خرات. سعيدة جدا أن تكون بعد قليل معنا عبر الهاتف، لأنه المعرض يكون غدوة ونعرف اللمسات الأخيرة لها الآن في تنسيق لوحاتها وطبعا كل تلك التفاصيل. على هيك باش تكون معنا عبر الهاتف، سعداء جدا حتى نبارك لها هذا المعرض ونتحدث طبعا عن تفاصيل هذه التجربة الهامة واللي نجدها في الساحة الثقافية التشكيلية، الساحة الإبداعية الفنية التشكيلية بخطى ثابتة. فنتواصلوا بعد هذا النغم.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radio-culturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

كانت هذه شريفة فاضل، واحدة من الأغاني اللي غنيتهم واصل من ألحان بليغ حمدي. بعد شوية باش نسمعوا محمد ثروت، باش نسمعوه يغني ليالي الفرح محمد زكي الملاح، ألحان سيد مكاوي وتوزيع سيد مكاوي. نسمعوا محمد ثروت في على أجنحة الليل التوى 10:19 على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من على أجنحة الليل. لقانا مازال متواصل مع الأنغام. هي هي هي هي هي هي

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

يبدو أنه فما مشكل في أغنية يا ليالي الفرح، ما كان وصلت ولا تشافت توا نسمعوها، وإلا إن شاء الله الحصة الجاية. ما زلنا مواصلين مع سعاد محمد، طول ليلي ومش راح تلقى.

0: مش راح اسلم.
1: كانت هذه سعاد محمد خاسم وغذا بنغم يعود لعام 1969. الأغنية كلمات مأمون الشناوي وألحان محمد الموجي، واحدة من نوادر سعاد محمد. لقانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع الأنغام باش نسمعوا سيد مكاوي من الأغاني القديمة. يحلو الكلام هي من ألحانه وكلمات محمد زكي الملاح.

لقناته سل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع مجموعة من الأغاني باش نسمعوا صباح في عايزة حب وهو ده اللي بحبه الحلوة طلت بيقولوا حبيتك نسمعوا صباح.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: يقولوا حبيتك مش عيب، يقولوا حكيتك مش عيب.

كانت هذه صباح 11 و19 دقيقة على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية في على أجنحة الليل. باش نرجعوا لمحمد ثاروت كيف ما قلت وقدمنا باش نسمعوه في يا ليالي الفرح.

كان هذا محمد ثروة ليالي الفرح اللي قناة مازال متواصل على أجنحة الليل. في نهاية هذا البرنامج سنستمع إلى طلال مداح. أجمل تحيات مريم جارة ونزيها الزرعي، تصبحون على خير.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع نزيها الزارعي.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
4: عيون الكلام.
5: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
4: عيون الكلام رحلة الأنغام

0: مستمعينا لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نرفع إليكم أسمى تحية. كنا في الاستماع إلى تتر البداية للمسلسل المصري ذئاب الجبل. قالوا علينا ذئابة، إحنا يا ناس غلابة، يا مغنواتي غني حكايتنا عالربابة. ومسلسل ذئاب الجبل هو مسلسل مصري أنتج سنة 1992 و1900 وألف، وقد حقق نجاحا مذهلا وجذب أنظار كل الشعب المصري، وكان بداية للثنائي المؤلف محمد صفا عامر والمخرج مجدي أبو عميرة، بطولة عبد الله غيث وسماح أنور. كلمات أغنية تتر البداية للشاعر المصري الكبير عبد الرحمن الأبنودي. محور حلقة اليوم: ألحان الدكتور جمال سلامة، غناء الفنان المصري الكبير علي الحجار. في مالي نستمع إلى مقطع من قصيدة الأرض والعيال بصوت الشاعر عبد الرحمن الأبنودي.
1: قصيدة الأرض والعيال، وعيال قديمة مهلهلة ومبهدلة جوا الجرون، متغطية بقش وعدان، متغطية بظل الحيطان، من غير أماني بنص عين، فيها سنين من غير إيدين من غير عينين. يا لحستي على العيلين، والأب في الغيط نخلة ما بتطرحش على الحول تمرتين. الفلاحين بين الجداول على الجسور، أقمار ما عادش يجيها نور، تربة ما تكرمش البذور، شتا وقيض بينبتوا القاها في حلوق الميتين، ما عادتش فرخة بتنقر القشرة في بيض، وحريم ما عادش يجيها حيض، تحبل وترمي كل 9 عود درة، والهم يتشعبط مع الظل الحيطان، ينفد في شق وينتحر في المنظرة. ورغم ان الارض محتاجة لايد، الهم يملى المنظرة. النيل ما عادش بيبتسم للفلاحين، وما عادش بيجيب من الجنوب للارض طين، تطلع عليه السنبلة تضحك في وش النسمة، وتصفر في ايد الريح تميل. يا رازق الدود في الحجر، ولما يوم العيد عبد المعين لف البلد بمداس جديد، وقفت عيون الناس وعرجت في الصدور حتة لهب، سبحانك اللهم سبحانك يا رب، يا رازق الدود في الحجر. الناس في بلدي طيبين، لما يلاقوا اللقمة والهدمة وملو مجور عجين، لكن إذا ملجوع كفر ياخد في وشه الإنسانية والبشر، يملى الطريق تربة وزعيق وغبار ويتخطى الحفر. يا رازق الدود في الحجر، وفيه عروسة وفيه عريس في ضربنا، ومصمصت ستي وقالت يا سلام، بقى دي فرح، الناس ما عادتش بتستطعم فرح، الضحكة ضحكة مجانين، والواد على الدكة حيدخل على العروسة ومخه داير لجل يحسب في الديون، وغيرش بكرة يجيب له كم عيل يا عين معصعصين. عيال قديمة مهلهلة ومبهدلة جوا الجرون، متغطية بقش وعدان، متغطية بظل الحيطان.
0: الشاعر المصري الكبير عبد الرحمن محمود الأبنودي المعروف بالخال. محور حلقتنا اليوم بمناسبة ذكرى ولادته وأيضا رحيله عن الدنيا، حيث مر كلاهما في شهر أبريل. فقد جاء إلى الدنيا في 11 أبريل من سنة 1938 وألف، وغادرها في 21 أبريل من سنة 2015. لذلك ستكون كل أغاني هذه الحلقة من كلماته تكريما لروحه. من أجمل الأغاني التي ألفها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها الدكتور جمال سلامة وصدحت بها جنات جرجس فغالي المشهورة بالاسم الفني صباح أو الشحرورة ساعات ساعات، أغنية نستمع إليها بصوت الكينج محمد منير.

ولد عبد الرحمن الأبنودي سنة 38 وتسعمائة وألف في قرية أبنود بمحافظة قيناء في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونا شرعيا وهو الشيخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدينة قيناء أين استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها. تزوج عبد الرحمن الأبنودي مرتين خلال حياته، الأولى من المخرجة والمنتجة السينمائية عطيات الأبنودي، ولم تستمر الزيجة طويلا وانفصل، وقد احتفظت بلقب الأبنودي رغم الانفصال، والثانية من الإعلامية نهال كمال التي استمرت معه حتى وفاته وأنجب منها ابنتيه آية ونور. من أجمل الأغاني العاطفية التي كتبها الأبنودي عيون القلب للفنانة نجاة الصغيرة، ألحان محمد الموجي، نستمع إليها في

أبدع الخال عبد الرحمن العبنودي في صياغة لوني العاطفية الراقية والوطنية والمعارضة بلهجة عامية مصرية قوية، تم تلحينها وغناؤها بصوت أبرز الفنانين محمد رشدي وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة وشادية وصباح ووردة الجزائرية ومحمد قنديل وماجد الرومي ومحمد منير وأحمد عدوية ونجاح سلام ومروان خوري والشيخ إمام ومحمد الحلو وعلي الحجار، وخاصة عبد الحليم حافظ الذي كتب له نحو 15 أغنية عاطفية ووطنية من بينها أحلف بسماها وبتربها الحان كمال الطويل.

0: صدر عن دار المصري للنشر والتوزيع كتاب الخال للكاتب الصحفي محمد توفيق سنة 2013، وفي طبعة ثانية عن دار ريشة سنة 2025 و2000، تناول فيه سيرة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي الذاتية. رصد الكاتب قصص الأبنودي الآسرة وتجاربه المليئة بالمفارقات والعداءات والنجاحات والمواقف، ومما جاء في مقدمة الكتاب: هذا هو الخال كما عرفته، مزيج بين الصراحة الشديدة والغموض الجميل، بين الفن والفلسفة، بين غاية التعقيد وقمة البساطة، بين مكر الفلاح وشهامة الصعيدي، بين ثقافة المفكرين وطيبة البسطاء. هو السهل الممتنع الذي ظن البعض، وبعض الظن إثم، أن تقليده سهل وتكراره ممكن. نستمع الآن إلى تسجيل صوتي للأبنودي: النيل ما عادش يبتسم للفلاحين، ثم تلحينا وغناء للمصري محمد صلاح الدين تحت عنوان الناس في بلادي طيبين. والقصيد يصور معاناة الفلاح المصري وطيبة أهل الريف.
1: النيل ما عادش بيبتسم للفلاحين، وما عادش بيجيب من الجنوب للأرض طين، تطلع عليه السنبلة تضحك في وش النسمة، وتصفر في ايد الريح تميل، يا رازق الدود في الحجر. ولما يوم العيد عبد المعين لف البلد بمداس جديد، وقفت عيون الناس وعرجت في الصدور حتة لهب، سبحانك اللهم سبحانك يا رب، يا رازق الدود في الحجر. الناس في بلدي طيبين، لما يلاقوا اللقمة والهدمة وملو مجور عجين، لكن إذا ملجوح كفر ياخد في وشه الإنسانية والبشر، يملى الطريق تربة وزعيق وغبار ويتخطى الحفر، يا رازق الدود في الحجر. وفيه عروسة وفيه عريس في دربنا، ومصمصت ستي وقالت يا سلام، بقى دي فرح، الناس ما عادتش بتستطعم فرح، الضحكة ضحكة مجانين، والواد على الدكة حيدخل على العروسة ومخه داير لجل يحسب في الديون، وغيرش بكرة يجيب له كم عيل يا عين معصعصين، حيال قديمة مهلهلة ومبهدلة جوا الجرون، متغطية بقش وعدان، متغطية بظله.

كانت وليدة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي فاطمة قنديل هي ملهمته الأولى التي شجعته على تطوير موهبته الشعرية التي ظهرت معه من الصغر. وقد كتب عنها الأبنودي قائلا: إن العلاقة بيني وبين أمي تخترق أشعاري جميعا جيئة وذهابا، وهي ملهمتي ومعلمتي الأولى التي أرضعتني الأشعار والطقوس والأغنيات والتراث. درس الأبنودي في مدارس مدينة قناة منذ المرحلة الابتدائية حتى الثانوية التي انتقل إليها فيما بعد، وتحديدا في شارع بني علي، وفيها استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها. ففي ثمانينيات القرن الماضي حقق إنجازا ضخما بإصداره السيرة الهلالية في 5 أجزاء، وفيها جمع أشعار شعراء الصعيد عن قصص بني هلال حفاظا عليها من الاندثار، ودامت العملية 30 عاما. وقد تنقل للغرض بين مصر والسودان والجزائر وليبيا وحدود تشاد والنيجر وتونس ودول أخرى. الآن محمد منير يغني يونس.

بتحوم حوالي وانت تقولي لي بحبك

كتب عبد الرحمن الأبنودي أغاني العديد من المسلسلات مثل النديم وذئاب الجبل وخالتي صفية والدير وغيرها، وكتب حوار وأغاني فيلم شيء من الخوف، وشارك الدكتور يحيى عزمي في كتابة السيناريو والحوار لفيلم التوق والإسويرة عن قصة قصيرة للكاتب يحيى طاهر عبد الله، وكتب أغاني فيلم البريء. الآن نستمع إلى تتر البداية لمسلسل خالتي صفية والدير تحت عنوان اكتم أنينك، التي يقول في مطلعها كل ما نفترق تجمعنا الطرق. ألحان ياسر عبد الرحمن وغناء محمد الحلو.

الشمس ليه تغيبي دايما قبل الميعاد، الضلمة اللي في قلبي قطع حبل الوداع.

من همي ونفترق كل ما تسرد من همي ونفترق في بحر الحزن ألقى حلم القديم غرق حلم القديم غرق.

ذكرت المصادر أن الأبنودي التقى الشيخ إمام في موسكو وأعطاه قصيدة من تأليفه صحية مدينتنا ما لقتش جنايانها، التي غناها في عهد السادات مع قصيدتين لفؤاد حداد لأغنيهم، مما يمثل تعاونا فنيا نادرا في مسيرة الشيخ إمام. وتجدر الإشارة إلى أن عبد الرحمن الأبنودي اشتهر أكثر بتعاونه مع الملحن كمال الطويل والمطرب عبد الحليم حافظ، بينما كان الشيخ إمام يغني بشكل أساسي من كلمات أحمد فؤاد نجم. وقد أكد ذلك نوارة ابنة أحمد فؤاد نجم في برنامجها التلفزيوني على قناة المنصة الذي يحمل عنوان مع شوشات مجدي مش نوارة شعراء آخرون، الحلقة 13.

في أولى قصائده تناول عبد الرحمن الأبنودي موضوعات سياسية واجتماعية، فتحدث عن مشكلات بيئة الصعيد التي عاش ونشأ فيها وأحلام أهل هذه المناطق. وكان أول دواوينه بعنوان الأرض والعيال، صدر سنة 64 و900 ألف، وتعرض بعدها بعام للاعتقال بتهمة الانضمام إلى الشيوعية، وسجن في سجن القلعة لمدة 4 شهور. ولكن الشاعر الذي وافته المنية عصر يوم الثلاثاء الموافق 21 من أبريل 2015 تحصل على جائزة الدولة التقديرية سنة 2021، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصري يفوز بهذه الجائزة، كما فاز بجائزة محمود درويش للإبداع العربي للعام 2014 من الأغاني ذات البعد الوجودي التي ألفها الأبنودي. نستمع إلى دوائر، ألحان وغناء مروان الخوري.

مستمعينا الأفاضل، مثلما كانت البداية مع صوت الفنان المصري المتميز علي الحجار بتتر البداية للمسلسل المصري ذئاب الجبل، نختم معه أيضا بتتر النهاية لنفس المسلسل، ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. الكلمات للشاعر المصري الكبير عبد الرحمن الأبنودي محور حلقتنا اليوم بمناسبة ذكرى ميلاده ووفاته معا، حيث كانت في نفس الشهر شهر أبريل، الولادة سنة 38 و900 وألف، والوفاة سنة 15 و2000. الحان التتر للدكتور جمال سلامة حتى يجمعنا بكم لقاء آخر. كنا معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن. أغنية ولابد عن يوم محتوم علي الحجار.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: بساط الشعر.
2: بساط الشعر.
1: بساط الشعر. جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.
2: بساط الشعر.
3: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج بساط الشعر. بساط الشعر اليوم يأخذنا إلى منطقة من تونس عزيزة جميلة قديمة فلاحية أندلسية، إن شئنا إلى رأس جبل. سنحط الرحالة هناك مع إحدى شاعرات هذه المنطقة، الشاعرة ألفة كشك، ما غلطش في الاسم.
4: لا صحيح.
3: بمناسبة صدور كتابها الشعري درب الآهات، وهو ليس الوحيد في خزينتها الإبداعية، لأن لها لضيفتنا مساهمات عديدة في شكل من أشكال الشعر الياباني إن شئنا، اللي هو الهايكو.
4: هايكو.
3: لكن هايكو عربي، يبدو لي عرب هذا الصنف من الشعر إلى لغات العالم.
4: ترجمة
3: وكتبت في الهايكو بالإنجليزية، كتبت بالفرنسية،
4: جميع اللغات
3: بما في ذلك العربية. ويبدو لي أنه بدايات هذا الجنس الأدبي في العرب كان متأخرا بعض الشيء لتأخر الترجمة. نعم. درب الآهات. قبل أن نتحدث عن هذا الكتاب سيدة ألفة، ماذا لو نقدم للسادة المستمعين بطاقة تعريف أدبية لألفة كشك؟
4: شكرا على الاستضافة. إذا أنا ألفة كشك بوحديدة، أقدم نفسي، أكتب الهايكو وجميع أصناف الشعر الياباني. اللي وقع هو ميل، حقيقة ميل إلى هذا الصنف.
3: ميل هكا من عند ربي كيكا ولا فما؟
4: لا فما اكتشاف.
3: شنو اللي وصلك؟
4: اللي وصلني هو أنا من صغر سني أكتب بعض يعني بعض السطور الشعر. نحب الشعر، مغرومة بالشعر، نحب القافية. كنت نكتب الإنشاء العربية بأسلوب جيد جدا، كنت أعدادي الحق باهية، وكنت المعلمة في المدرسة معناها تبع فيا، يعني حتى لين خلطت السنة السادسة، وهي من قراتني السنة الرابعة إلى بعد قعدت تجيني للقسم وتقول لي أعطيني شي كتب توريني وتوري لأصدقائي ما كتبت. وكنت أعدادي بهي وحتى في الثانوي والكل، يعني هي موهبة الحقيقة، عندي الموهبة. وبعد اكتشفتني الأستاذة رشيدة جربي، هي تكتب الهايكو من 2010 وهي صديقة العائلة، قالت لي معناها هي زادت ترسم، تعمل الرسم، وقالت لي ما عندكش حاجة معناها مغرومة بها. قلت لها، قالت لي ما تكتبش هكا حاجة، ما حب تدخلني للرسم هي.
3: أي فهمت
4: يا أخي. قلت لها لا نكتب حاجات، أنا قلت لها نكتب. قالت لي شنو تكتب؟ قلت لها مغرومة.